0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الآن نتحدث حول موضوع آخر مهم. احنا تكلمنا طبعا في حلقات سابقة حول قضية الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني كيف أنها ظهر فيهم وكان به نوع من الاحتقار لهذا لآدم، يعني قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن يعني وفينا الكفاية، يعني احنا نسبح بحمدك ونسوي كل ما بحاجة هذا الإنسان الذي يفعل كل هذا البلاوي والدمار ظهر فيها نوع من وكان به نوع من الاحتقار لهذا الكائن. مثل ما قلنا أن الملائكة ما كانوش عارفين دور الإنسان إيشو، يعني دور الإنسان العبادي يختلف عن دور الملائكة. دور الملائكة يعني تسبيح سجود ركوع، ها، بينما الإنسان معه نبذة من هذا العبادة، معه شوية تسبيح شوية ركوع شوية سجود، لكن دوره الأبرز الذي يتميز عن بقية المخلوقات هو مرتبط بعلاقته بمظاهر الكون، هذا بمظاهر عناصر الكون الذي خلق منه، يعني ليخترع ليبتكر لتبرز من خلال اختراعات وابتكارات وأبحاثها العلمية شهادة على كمال الله وعظمة الله رب العالمين، لاحظتوا كيف؟ فنتيجة ما قد يوحي به كلام الملائكة من نوع من الازدراء أو الاحتقار للمستخلف أمروا بالسجود لآدم، مثل ما حصل مع إخوة يوسف عندما ازدروا يوسف، انتهت المسألة إيش وخروا له سجدا وخروا له سجدا، وهذا رجع الله قال لهم اسجدوا لآدم، يعني يسجدوا إيش لآدم، فسجدوا يعني سجدوا الملائكة كلهم سجدوا، إبليس الذي كان من الجن هو الذي رفض السجود. وهذا يا أخوة درس أيضا في قضية خطورة الاحتقار، لا تحتقر أحد إلا من هو جدير بالاحتقار. بعض الأحيان قد ربما تشاهد إنسان بسيط في شكله، بسيط في معارفه، وتحتقره، تقول هذا وش هيسوي، وش هيعمل ذي، لا تدري إلا وهذا الشخص يتخذ مواقف أقوى من مواقفك يعني. فلا تحتقر أحد، الله أعلم بنفوس الرجال، قد ربما تحتقر لك أناس ولا تسخر لك من أناس، وهم قد يأتي يوم يصبح دورك جزء من دورهم، يعني ما هو إلا جزء من دورهم. فموضوع الاحتقار في الإسلام لا ينبغي، انتبه يعني لا تحتقر أحد، باستثناء من يستحق الاحتقار باعتبار إجرامهم عصيانهم فسوقهم، إنسان سيء يعني يستحق أن الناس يحتقروه. ففيما بين المؤمنين لا ينبغي أن يكون هناك احتقار، قد ربما تحتقر إنسان مؤمن ولا شخص وما تدرى في يوم من الأيام يمر بك موقف صعب ما يشكل لك وقاية إلا هذا الشخص الذي كنت إيش تحتقر، تقول الله إيش هيفعل ده، لا رحم الله عنده إيش هيسوي. فالاستغفار مهم، ضروري أن الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه من أي حالة احتقار، يعني عندما يزدري إنسان مؤمن ولا يحتقر نتيجة النبي ينظر إليه أنه بسيط ولا يرحم الله ولا مسكين ولا حالته حالة لا تقيه، لا، الإنسان يستغفر الله ويتوب إلى الله مثل هذا الأشياء، يستغفر الله ويتوب إليه، ولا يتصور أن ما به إيش هيسوي إيديه، لا، فهم أن الإسلام والعمل في الإسلام واسع وبيحتوي كل القدرات ومن كل شخص. هذا الشخص الذي بتقول أنت إيش هيسوي للإسلام قد ربما أنه هيقوم بدور أعظم من الدور الذي بتكون به أنت في مرحلة من المراحل. يعني مثلا كان البعض بيجي يقول ايش هيفعلوا هذول المكبرين اول ما بدا سيدي حسين سلام الله عليه، يعني مثلا عندما بدا سيدي حسين سلام الله عليه وبدا يدعي الناس الى انهم يصيروا يكبروا في الجامع الكبير وفي جامع الامام الهادي، كان البعض من الناس بيقول يا أخي إيش حيسوي هذول الذي بيشيروا الله أكبر الموت أمريكا، إيش حيفعلوا ولا الإسلام؟ اسمع معي، لو يجي الصدق ويجي وقت قتال ما حدا يقاتل منهم. ما هوش عليك الأشياء تيها، أنت كل شيء في وقته، يعني كل شيء في وقته. يعني أنت الآن حرك الناس، حرك كل الطاقات، كل واحد قدر استطاعته. البعض يقول لي ينفق، البعض يرفع أشعار، البعض يدعم بماله، البعض يطبع، البعض يفعل، لاحظت كيف؟ ولما يجي وقت الله، الله الله هو أدرى منك بمعادن الرجال، يعني عارف من الذي يثبت من الذي ما يثبتش. فلا تحتقر الناس، يعني قد ربما تقوم تحتقر بعض الناس وقصك أنه إذا جاء مواقف قوة ما حد عي، لكن جت الأحداث وبينت مدى قوة المكبرين، يعني مدى ثباتهم داخل السجون، وعندما خرجوا من السجون كيف كانت مواقفهم القتالية. فالاحتقار هذا يجب أن تستغفر الله منه، ولا ينبغي أن تحتقر أحد من المؤمنين. انتبه، يعني لا تحتقر أحد من المؤمنين، أنت حرك الناس كلهم. ولا في قضية الأعمال وأنت تنطلق تحريك الناس في أعمال، لا تقول وش هيعمل ذي، لا، الإسلام جاي يحرك الناس كلهم. لا تكون تفترض في ميدان العمل أن الناس كلهم يكونوا مثل عمار بن ياسر ومالك الأشتر. ها، ما مش بالضرورة يكونوا كلهم كذا مثل عمار بن ياسر ولا مثل مالك الأشتر، ما مش بالضرورة. يعني أن تنتقل بالناس حبة حبة، شوي شوي، راعي بعض الناس قد ربما ما قد عندها البعض استعداد أنه على طول يقاتل، لكن بالتدريج خليه يبدأ ينفق، الإنفاق عايز يزكي نفسيته، حركه في أعمال شوي شوي مع عذر الله، وبعدها ينطلق يقاتل في سبيل الله. بمعنى أنت في الميدان العملي العمل عايز يستوعب الجميع، وبعدها نمي الناس، ابنيهم، طورهم. والإسلام العظيم هو كفيل بأن يبني النفوس على أرقى مستوى، على أرقى مستوى. طبعا الإسلام على أساس القرآن الكريم. كم كان بعض الناس ضعف، يعني مستضعفين أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف أعطى الله المستضعفين ذولا دفعة إيمانية كبيرة ورفع معنوياتهم، أصبحوا عباقر وفرسان. يعني أصبحوا عباقر وفرسان، يعني بعضهم كانوا حتى مستضعف. يعني وكيف كان أثر الإيمان وأثر الصدق، ارتفعت معنوياته، والذي ما كانوا صادقين مع الله هبطت معنوياتهم. وحتى المحتقرين، يعني الذي كانوا يحتقرون مثل بلال بن رباح ومثل صهيب الرومي، مصعب بن عمير وغيرهم، كيف أنه بإيمانهم وصدقهم ارتفعت معنوياتهم، ارتفعت معنوياتهم. حتى أن بعض كفار الجاهلية كانوا يستغربوا من البعض، مثلا ابن مسعود الذي كان يسموه رويعي الغنم، وكانت سيقانه نحيفة ضعيفة، ورجع في معركة بدر قد صعد على ابن مسعود على صدر أبو جهل، ورجع أبو جهل قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا. يعني في الأخير هذول الذي احتقروهم شاهدوهم قدوم إيش على صدورهم، يعني قدوم منتصرين عليهم بفضل الله رب العالمين. فالإنسان يحذر من الاحتقار، وفي نفس الوقت لا تحتقر نفسك. أنت لا تحتقر نفسك إطلاقا، لا تحتقر نفسك. ضروري أن تكون واثق بنفسك لكن بدون غرور، تكون ثقتك بنفسك امتداد لثقتك بالله سبحانه وتعالى. يعني تثق بأن الله سبحانه وتعالى يأهلك لهذا الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لهذا القضية، لهذا المهمة. لا تحتقر نفسك إطلاقا، يجب أن تثق بنفسك وتثق بالله رب العالمين أنه يأهلك لهذا الموقف، وبدون غرور. لأن البعض من الناس بيوثق بنفس الزيادة عن المعلوم إلى حد الغرور، يعني بيغتر بنفسه وما هوش أهل لهذا المهمة. إذن هنا موضوع مهم جدا، يعني قضية الحذر من الاحتقار، ولا تحتقر أحد من المؤمنين، وإذا احتقرت تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون، قرآنيون،
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص،
3: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك، ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخطر

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة. وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار، يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل، هيهات من هذا، هيهات.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استيري دور على اليمين، لليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: بس هذا الرجل أربعة بالطول بس بس بس بس بس بس بس بس الله بس بس بس بس بس بس بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: يا قدس
1: يا قدس

0: صل
1: دايمون
0: صل الله
1: دايمون دايمون
0: صل
1: دايمون.
0: صوت هز الأرض هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

0: احسن. خش معنويات.
1: هيا نار نار نار تشعل الميدان قدم امريكان.
0: معنويات.
1: هيا نار نار نار تشعل الميدان قدم امريكان.
0: خد واحد يا فضل. واحد واحد. هزه هزه هزه. تنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول كويس الحزه صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بحرية ضد الشيعة السعودية
1: ضد الشيعة

0: يا وليا
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فك فك قول قول قول قول يا نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئه.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند محمد
0: جند محمد
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند عليا
0: جند عليا
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا

0: شد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
2: الله أكبر
1: المغتربي المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ملت
2: الله
1: حيات ملت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين مرحبا

0: الدردشية الأمريكية
1: الدردشية الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: الدردشية السعودية الدردشية الأمريكية
1: الدردشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ساري ساعد
1: كاريون
0: اسمى در ساري
1: ساعد كاريون
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل، نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به، ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: حيتانهم كانت تجيء لهم في سبتهم لتزيدهم حنقا، واليوم لا سبتا ولا أحدا تأتي، وذاك جزاء من فسق. غص اليهود بحضرنا اختنقوا، ظلوا السبيل وضيعوا الطرق. البحر صار أمامهم يبسا، جرزا صعيدا صفصفا زلقا، وعليه لا عبارة عبرت أو زورق لكيانهم زرقا. لا شيء، وكأنه بئر معطلة والرافعات تهز دلو سقا. لا شيء يثبت غير زرقته من أنه بحر، فقد طبق، لم تأتي غير الريح منه لهم، وبوسعهم أن ينظروا الشفقا، ولهم نصيب من ملوحته، أما الملاحة خطها انغلقا. يا بحر، يا بحر، لا كانت مروءتنا إن عاش أعدى غزة طلقا. بزوالهم نطق الكتاب، فدع عنك الغرابة وإن بهم نعقا. أنا مضوا بحضورنا شعروا، بالطور فوق رؤوسهم نتقا. أهي السماء ساقطت كسفا، أم أن من فتق السماء رتقا؟ بل إن رب العرش جاء بنا نارا، وما في القوم من عتقا. لا ملجأ منا ولا هربا، إن الفرار من الممات لقا. يا بحر، هل تدري بأن لنا بأسا ببأس الله قد وثقا؟ أدري، فقد شاهدتكم حمما تذكي البحار وتملأ الأفق. من أحمر امتدت إلى العربي، وغدا بها الهندي معتلقا، والآن في متوسط اشتعلت، فشهقت منكم بين من شهقا. شاهدت أمريكا بجانبكم يرقانة، هل تعرف اليرقاء؟ وضحكت حين رأيتها ورها أبقت مع من فوقها أبقا. وأثار إعجابي تمكنكم مني برغم نفوذ من سبقا. ومن ادعوا ملك البحار، لكم تركوا البحار وأدبروا فرقا. خرقوا السفينة، موهوا، حجبوا أعلامها، فاستهدفت غسقا. وكأن سطحي ماء عيونكم، من مر لامس منكم الحدقة. تتصفحوني من أماكنكم كمطالع يتصفح الورقة. وعجبت حين رأيت زورقكم يتوسط الأسطول مخترقا، فعلمت أن وراء قوتكم رب السماء ووعده صدقا. قال ورأيت أمريكا تودعني بعيون شخص لا يود لقاء، أو بالأصح يود ثم يرى باب الرجوع بوجهه صفقا. يا بحر، أمريكا قد احترقت، سلطانها جبروت احترقا. أو ما ترى قبب الحديد وقد صارت أمام سلاحنا ورقا؟ شاهدت صاروخ الدفاع بها متلفتا متصببا عرقا، يسعى لصد هجومكم فيرى صاروخكم كاللمح قد مرق، فيظل ينظر من منصته متخفيا للسمع مسترقا. ورأيت ثم رأيت مندهشا، وزهوت ثم زهوت مؤتلقا. ويواصل البحر الحوار معي، ولقد رأى حقا وما اختلق، ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا. البحر كاد يجف منبهرا، من أين جئتم أيها الرفقا؟ إني لأنكر أنكم بشر، قلت اقرأ الإخلاص والفلقا. قالت مئن، فما برحت لكم أحشو المحيط عزائما ورقا. إني لأتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا. قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلق. وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا، وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا. إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومصطفقا. أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا؟ شعب له خر الزمان كما خر الكليم لربه صعقا. شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقاء. شعب تحدى الشر مجتمعا، دولا أساطيلا، قوى فرقا. شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا. شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا. باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا. عشق الرسول فجاد من دمه، ما أصدق اليمني إن عشق. يستصغر الأهوال إن عظمت ويرى الردى نهجا ومعتنقا. يا بحر يا بحر هل أشجاك موقفنا حبا فصرت محاورا لبقاء. إني إلى رأس غمست بكم حتى امتلأت طهارة ونقا. ولقد سمعت خطاب قائدكم فذكرت موسى عندما انطلق وكلامه كلا فإن معي ربي سيهدي من به وثقا. وقرأت شيئا من ملازمكم فصرخت ملء سواحلي ألقا. وغدوت حوثيا ويسعدني لو أن هذا الاسم بالتصق. مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي. قلبي لهم فتقا. وعجبت لا شيء يصير ولا إلا وعنه حسينكم نطقا. يا بحر يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين نهر تقى. في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا. ووزيره فينا أخوه أبو جبريل سبحان الذي خلقا. يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا. يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جدهم بثقا. ستموت أمريكا على يده، بالله لن يبقي لها رمقا. بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا. قلقوا وضجوا وهي رابعة فلتنصحوهم وفروا القلقا. فهناك خامسة فهناك غاشية وقارعة وصراعنا معهم صراع بقى. ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا. لو عاد فرعون وشاهد ماذا قد طغى بعصرنا ولقى لأحس أن الحظ حالفه وبدا سعيدا أنه غرقا. والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال أهون طارق طرقا. كل الجبال تشكلت معنا والبحر بالبحرية التحقا. ولأننا حق وجاء فهم من دون شك باطل زهقا. سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلق. لعباده إلا الذي خلق. شكرا.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الأسر الصالحة السعيدة. من إذاعة الحكمة اليمنية سام FM، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، عنوانها العناد في الحياة الزوجية. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن من يد حرائرنا الماجدات، نتكلم في موضوع اجتماعي عنوانه العناد في الحياة الزوجية. فنصلي على سيدنا محمد وآله ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي بفضله أسبل علينا نعمه ظاهرة وباطنة والتي لا تعد ولا تحصى، وأكرمنا بدينه الحنيف وقرآنه المجيد منهج حياتنا بكل مناحيها ومجالاتها. وعن موضوعنا اليوم الاجتماعي العائلي، العناد في الحياة الزوجية وأثر ذلك في تنغيص أجواء التفاهم والتكامل والمودة بين الأزواج، فنبدأ أولا بنعمة الله في شرعة الزواج وقوله جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فسنة الباري تبارك وتعالى في مقصد الزواج بقاء النسل واستمراره لخلافة الإنسان في الأرض كما في الآية الكريمة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمعني به الإنس الذين يخلف بعضهم بعضا في عمارة الأرض وسكناها، إذ لا يتم ذلك إلا بنسل مستمر طاهر ونظيف ويتحقق بالزواج المشروع وفق حدود الله وهداه. وديننا الإسلامي الحنيف دين الفطرة، دين الله الذي أراد عمارة الأرض، ولذلك حرم ونهى عن التبتل أي الانقطاع عن الزواج والتفرغ للعبادة، والحث على الزواج لكل قادر عليه، الذي هو عون للشخص على طاعة الله ومرضاة الخالق تعالى. وأكد على ذلك السنة النبوية.

0: الروية المطهرة بعدد من الأحاديث الشريفة المروية عن المصطفى صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، منها قوله: الزواج إكمال نزل نصف الدين، ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج. فحكمة الله وسنة نبيه الخاتم وغاياته تتركز في النسل لاستمرار النوع الإنساني على الأرض، والإمتاع النفسي والجسدي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولبلوغ الكمال الإيماني الإنساني. فالمجتمع السعيد ومجتمع الزواج الشرعي لا الانحراف والفساد وإشباع الغريزة الفطرية بالفاحشة والرذيلة. فالزوجين هما الخلية الأولى لبناء وتكوين الأسرة، النواة الأولى لمجتمع التكافل والإحسان والعفة والطهارة وفق نهج قرآننا المجيد.
1: أعظم نموذج يجب أن يحتذي به المجتمع المسلم في مسألة الزواج ومراسيمه وتكاليفه هو زواج سيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زواجها من الإمام علي عليه السلام، من سيد الوصيين وإمام المتقين. كيف كان هذا الزواج؟ كيف كانت تكاليفه؟ كيف كانت أعباؤه؟ وهل هناك أحد في هذه الدنيا مثل علي ومثل فاطمة سيتزوج؟ أبدا. لو كانت القيمة المادية هي التي تعبر عن مكانة الرجل أو مكانة المرأة أو عن أهمية الإنسان، فزواج علي من فاطمة هو أمر لا تقوم به الدنيا بكلها. يعني الدنيا بكلها ما من كانت مهر لفاطمة الزهرة لو القيمة في القيمة المادية، جل الإمام علي بيمهرها بالأرض. فاطمة الزهرة أغلى من الأرض بكلها، كان المهر بنسبة متواضعة من المال غير مرهق جدا، وكانت التكاليف متيسرة جدا، وكانت التجهيزات في بيتهما تجهيزات أصلا لا يستطيع أحد أن يعملها، ليس لمستوى كلفتها بل لتواضعها. يعني من هو ذي بيستطيع أن ينضبط ويلتزم؟ ما يكون واقع حياته وتجهيزات حياته إلا بذلك المستوى المتواضع جدا من الإمكانات. واقرأوا يعني كيف كانت التكاليف، ما الذي قام الإمام علي عليه السلام بإعداده في منزله من تجهيزات. ما أحد في هذه الدنيا ربما إلا ويمتلك تجهيزات أكبر من تلك التجهيزات التي توفرت للإمام علي عليه السلام حين عرس بالزهراء عليه السلام.
0: إخوتي الأزواج، أخواتي الزواجات، لقد بدأنا بالتمهيد لموضوعنا العناد في الحياة الزوجية، مآلاته وآثاره على صف الحياة العائلية، بتلكم الإشارة إلى أهمية وضرورة الزواج الشرعي للتحصن بالعفاف والطهر. وأكد ذلك سيدنا المولى سيد القائد يحفظه الله، ووجوب التعاون الشعبي والرسمي ودور المجتمع في تيسير الزواج. إذا ما جينا نتكلم عن العناد في الحياة الزوجية الذي قد يصاحبه أحيانا التكبر والغرور كمذام لأخلاق الدين والقرآن، والتي إذا ما تفاقم العناد والمكابرة قد يدمر العلاقة الزوجية القائمة أساسا على المودة والرحمة التي جعلهما الله عنوانا ونبراسا للحياة الأسرية العائلية التي تنعم بالهدوء والسكينة والتعاون مهما بلغت أسباب المنغصات، إما لضغوط الحياة المعيشية والنفسية ومحدودية قدرة الزوج رب البيت على توفير جميع ما يلزم من متطلبات بسبب الغلاء وأسباب تواتر زيادة أسعار السلع الاستهلاكية غذائية وملبسية وكمالية. ولكن روح الإيمان والتحلي بالصبر ووعي وبصيرة القرآن كفيلة بمعالجة أي إشكالات قد تظهر. بعد عقد وإتمام الزواج. في المعروف يا جمعة الخير أن الزوجين في مستهل حياتهما العائلية عادة ما بيحرصوا على الفهم والتفهم للطباع والأمزجة لكل منهما، وكيف يلزم التعامل مع متغيرات الحياة وما أكثرها في عصرنا الحاضر. ففي كل أسر وعائلة بتحصل خلافات وتباين في الرؤى أفكار، لكن الزوجين المؤمنين الصالحين هما من يقع على عاتقهما مسؤولية صفاء الأجواء الأسرية بتجنب الغضب والانفعال وعدم التسرع باتخاذ مواقف وقرارات سلبية قد تفسد الثقة والأجواء النفسية بسبب العناد والتعصب لرأي معين. فالثقة بين الزوجين أساس متين لمعالجة أي خلافات تفرزها سلوكيات الأنانية والنرجسية بعيدا عن الحكمة والصبر والتصبر والعقل والتعقل وتحمل كل منهما لطباع الآخر، وفي حدود عدم الخروج عن الثوابت الإيمانية وقيمها الإخلاقية. فالعناد يا جماعة الخير كثيرا ما تتفاقم معه المشاكل والاختلافات التي تصطدم عند الكثير من الناس بجدار الانفصال وأبغض الحلال عند الله وهو الطلاق لا سمح الله، وحرص الزوجين على عدم إثارة ما يزعجهما ويهز من مودتهما والرحمة بينهما كما جعله الله سبحانه. فعندما يأتي الزوج مثلا إلى البيت بعد يوم من الكد والعنا والعمل الشاق لكسب الرزق، على الزوجة أن تستقبله بوجه صبوح بشوش وتساعده حتى في تبديل ملابسه وإشباع جوعه وإرواء عطشه بما هو متاح، وليس مبادئته باللوم والعتاب والتقريع وجرح المشاعر. ونفس الشيء مع الزوج، أن يراعي الحالة النفسية والمعنوية لزوجته ويؤجل أي نقاش للأوقات المناسبة، كذلك عدم الاهتمام والحرص على عدم الصراخ ورفع الصوت خاصة أمام الأبناء والبنات ومن معهم من العائلة لما لذلك من أثر سيء على صفاء أجواء المناخ العائلي. كذلك عندما يتناقشان ويختلفان على شيء ما ولم يتوفقا في حل بعض المشاكل، فبتكون مرجعيتهم كبار الأسرة والعائلة من أخو وأخوات وأباء وأمهات وأجداد وجدات وتحكيمهم والاستفادة من خبراتهم في الحياة، أو حتى عقل الحارة إذا لازم الأمر. فالصلح خير، وخيركم خيركم لأهله. وعليهما ونقصد الزوجين أيضا تبادل النصح والمشورة وتجسيد مبدأ التفاهم والرحمة، وكما قلنا تعمد الهدوء في الحوارات والمناقشات بكل تواضع محبة وروح إيمانية أساسها الوعي والبصيرة وتجنب العناد والغضب والنرفزة. والله ولي الهداية والتوفيق والصلاح والعاقبة للمتقين وهو المستعان. إخوتي أخواتي أبناء وبنات الأسرة السعيدة، وبكلامنا عن العناد في الحياة الزوجية ونتائجها الوخيمة على الرجل والمرأة إذا ما تمادى سلوك العناد والتفرد بالرأي والمشورة وكثرة الغضب والنقاش الحاد في أي موضوع أو مشكلة أو خلاف واختلاف في المواقف والقناعات التي لا تضفي على الحياة الزوجية إلا النكد وتخلخل الثقة وعدم الاحترام وفتح الأسماع للمغتابين والوشاة والحاسدين سواء نساء أو رجال أقارب ولا غير أقارب، لأنه بيكون سبب مهم جدا لتخريب العلاقة بين الزوجين الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانفصال، حتى أن البعض من الكفرة يلجأ للسحر والشعوذة والتمائم التي تخرب النفسيات وتثير الشكوك في أمور كيدية كاذبة تهدف إلى عرقلة مسيرة الحياة الزوجية وإنهاء هذا العقد الاجتماعي الإيماني، ولا ملاذ سواء للزوجين أو أفراد آخرين بالأسرة والعائلة إلا بترسيخ الثقة بالله والالتزام بموجهات القرآن والتحلي بأخلاق الإسلام من محبة وتعاون وإيثار وصدق وأمانة، وسواها من قيم الدين والقرآن وهوية الإيمان والحكمة. رسالة إعزاز وتقدير لكل زوجين متفاهمين ديدنهما الثقة والاحترام المتبادل ومراعاة ظروف ومتغيرات حياة اليوم. فمشروع الزواج مشروع حياة ومستقبل سعيد للنسل الطاهر. بارك الله فيهما وكتب الأجر. وأخيرا رسالة تبجيل وتقدير لكبار كل أسرة بيبذلوا الجهود للتصالح والوفاق وحل مشاكل ومعالجة الخلافات البينية في الأزواج والزوجات كمسؤولية إيمانية اجتماعية لاستتاب الحياة السعيدة. بارك الله في جهودهم وكتب الأجر. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله. جدد لقانا مع صين كشر وموضوع اجتماعي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: الحفاظ على العائلة وهي مسؤولية كبيرة جدا. في ناس بيتزوجوا عند أول مشكل أخونا بده يطلق، طيب إني بنات الناس ملعبة يعني، أو عند أول مشكل الأخت بده تطلق ما عاد في يتحمل. يا أختي ما قديسة ولك أنت وياه جمعة اثنين شهر اثنين يا عمي، طيب كيف كانوا أمهاتنا وجداتنا يعيشوا بهداك الحياة الصعبة ويتحملوا ويصبروا؟ لا لا لا لا، بتروح عند بيها وأمها وبتبكي وبتشكي ويلا على الطلاق، يلا على الطلاق. هذا أخطر شيء. اليوم كل مين وأنا براجع سنة بعد سنة بلاقي نسب الطلاق للأسف الشديد بدل ما تتراجع النسب المئوية عم تزداد. طيب ليه؟ هذا لازم ينشاف شو أسبابه. هذا ما إله سبب واحد، الطلاق له مجموعة أسباب. عادة الله سبحانه وتعالى في الإسلام لم يحرم الطلاق حتى لا يسد الباب، ولكن قال لنا جميعا هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب اليوم بحفظ العائلة أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كمان عندهم مسؤولية عظيمة جدا. مسؤولية النقطة الأولى هي اعملوا معروف، خلينا نحصن مجتمعنا بموضوع عدم المساواة إلى الطلاق. البنت لازم تطول بالها، الزوجة لازم تطول بالها، إذا فقدت الصبر لازم أمها تساعدها، لازم بيها يساعدها، لازم ينشغل على الشاب وعلى البنت، مش إنه إيه البنت بتعلي الصوت وأمها بتلحم معاها، لا. بالزمان ما كانوا يعملوا هيك، عشان هيك بقيت البيوت. بالزمان كانوا قاسيين، أنا ما عم أقول نكون قاسيين، نكون منطقيين موضوعيين. كمان عند الشاب بيروح الشاب أنه والله اختلف مع مرته وأمه بتصير تلحله. يا عمي هذا خطي وهذا سيء، عم تدمر أولادكم وبيوتكم ومجتمعكم ودنياهم وآخرتهم. إذن تشدد بموضوع الطلاق، تشدد بموضوع الطلاق. وظيفة عالم الدين أو المحكمة الشرعية شو ما كانت، مش مثل ما لا بعض المشايخ بيشتغلوا أنه يلا إجت رزقة، لا. وظيفته الدينية والأخلاقية والشرعية والإنسانية أنه ما يقبل معاهم يطلق ويعطي فرص ويفتش عن حلول. هو مش شغلته يطلق، هو شغلته يصلح. بعدين إذا أفلت خلص صار البقاء أفسد النتائج، بيروح الواحد على الطلاق. إذن مواجهة ظاهرة الطلاق. اثنين، الإصرار على حفظ العائلة من خلال ممارسة. ممارسة، تحمل، صبر، نحمل بعضنا. حياة صعبة يا أخوات، حياة صعبة. المسؤولية تجاه الأولاد والبنات خصوصا. بالزمان كان، ما تواخذوني عم بستعمل عبارات عامية، شو بقولوا خلفوا زد. طيب بخلفوا بزتوا بالشارع بالحقلي على البيضة وإلى آخره، لكن ما البيئة اللي عم ينزت فيها الولد سواء كان صبي أو بنت ما هي بيئة سليمة؟ كلها هوا نقي وضيعة وخضار، كيف ما طلع الولد الصبي أو البنت بيطلع عنده شوية أخلاق شوية قيم شوية تقاليد، لأنه هاي ضيعنا كانت هيك. هلأ خلف وزت، زت لوين؟ زت على الإنترنت، زت على التلفزيونات، زت على الخلاعة، زت على المخدرات، زت على البيئة الفاسدة الموبوءة. اليوم في بيئة من أفسد البيئات الاجتماعية والروحية على مر التاريخ، منذ أن خلق الله آدم ما في بيئة ثقافية واجتماعية وأخلاقية أفسد من العصر الحاضر في كل العالم. بالتالي عندكم مسؤولية تجاه أولادكم، مثل ما بتفكري بابنك وبنتك بمدرسته إلا بدك تحطيه بمدرسة الفلانية، وبتيابه وبأكله بالبوسطة تبعه من بياخده على المدرسة ومن بيجيبه، فكروا بآخرته، فكروا بمستقبله حتى بالدنيا. هذا الصبي أو البنت إذا انحرف، إذا صار معتاد على المخدرات، إذا فلت أخلاقيا وأدبيا، إذا أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وعزيزاتنا اليوم عندكم مسؤولية كبيرة. طبعا مسؤوليتكم أكبر، لأن رجال بالأعم الأغلب كثيرون منهم ما متحملوا هاي المسؤولية، هلا بحجة عندهم شغل، بحجة الوظيفة، شو ما كان، يوم لأيامي كل الناس حتحاسب. بس أنت الأكثر عطفا، الأمومة هي هذه يا أخواتنا. الجنة تحت أقدام الأمهات، مش الأمهات اللي بخلفوا بديوا ظهرهم. مين قال الجنة تحت أقدام هذه الأمهات؟ الأم اللي بتخلف، والأم اللي بتحضن، والأم اللي بتربي، والأم اللي بتسهر عابنة وبنتها، هذه الأم اللي بتنباس إيدها وبتنباس إجرها كمان، هيدي الأم اللي الجنة تحت أقدامها. هاي مسؤوليتكم، مسؤولية الكل.

كلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. اذكروني أذكركم. والله كل الدنيا ما تسوى ذلك الكلام.

أمامك يا ربي، أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني.

0: الفاسد.
1: سام اف ام،
2: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
4: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
3: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: مع الحكيم اليماني.
1: سعد الله صباحكم مرة ثانية أصدقائنا مزارعين، أخواتنا مزارعات، كل المبكرين والداريين الذي بيتوكلوا على الله ويدروا. موسم كبير، موسم عظيم، يشتي حركة ونشاط، وانتم ما شاء الله عليكم كل المزارعين وكل المزارعات قد اتيتوا الذي جاهدكم أو اتيتوا كل ما تستطيعوا أداءه في هذا الموسم. فعلى سبيل المثال قد استعديتوا بالصيب الباهرات ونكيتوهن ووشنتوهن وجففتوهن وطرحتوهن في المكان التاثي، ساعدتوهن على عملية إيقاظ أو إحياء للجنين حقها، للجنين اللي ينبت البذره إن شاء الله، وعملتوا كل اللازم على مد تزرعوا وتزرعوا موسم كبير. وش يذكر اليوم في بداية الحلقة نتكلم على مواعيد الذره، مثل يعني بيقول من ذمر، هذا من الأقوال والأمثال، من أقوال علي بن زايد بيقول متلم طلوع الثريا يسابق النجم الأحمر، ومتلم أب بذر حبوب الزرع طلوع الثريا يوم 21 أو يوم 27 مايو، وهو معلم طلوع كامة جحر العلب يعني. والمعنى هنا يفضل اختيار ميقات البذار ما له من ميزة، وهو سرعة نبات الزرع وتشبيهه سرعة نمو الزرع مثل النجم الأحمر الصاقد من الفضاء الذي بنسميه عندنا النيازك الذي بنزل من السماء. نعم، وهو يرادف الشهر الحميري ذو مبكر، وفي 15 مايو بذر جميع الحبوب والجلجلان الأبيض في شرعب ومقبنة، وتزرع الدخ والغرب، وفي 27 مايو ذري الأحكوم والقبيضو والمقاطرة، وفي 29 مايو تزرع الذرف في سفوح الصلو، وفي 1 يوليو زراعة تخنة التايم عامة، وفي المناطق الشرقية مثل محافظة البيضاء والعوادل ومكيراس ويافع ووادي مرخة موسمان تسمى الستيني والسبعيني، وفي مواسم تليم الستيني 12 يوم للذره البيضاء ويبدأ من 14 مايو، وفترة موسم تليم السبعيني 12 يوم أخرى، وتبدأ الذره عوبلي وشريحي وتبدأ من 30 مايو، وفي منطقة الحب موسم تليم خضيرة، وهو أول المواسم. طبعا المواسم هن خيرات وعن نستمر في الكلام عليهن، ولكن هذا اتينا لكم مؤشر بس، أي حين قد زرعوا الناس وأي حين عادوا بيزرعوا وأي حين عادوا عايزرعوا، يعني من قد سبق ومن بيزرع الآن ومن عاد عايزرع، هكذا هي المواسم. وكل موسم من مواسمنا هو ما يتجاوز 12 يوم، لأنه أو معلم زراعي، معلم زراعي، المعلم الزراعي، المعلم الزراعي عندنا 13 يوم، والمذرة من هنا يبدأ أول يوم في المذرة، لو ما ينتهي آخره في حق كل منطقة مدته 12 نهار. وهذا ما ثبت لنا الآباء والأجداد في ذاكرة تاريخنا اليمني، وأيضا جمعه ولملمه واخرج لنا في صورة تقويم وفي صورة معارف القاضي يحيى ابن يحيى العنسي سلام الله عليها الصدق. وعلى العموم كل المزارعين والمزارعات، احنا اليوم جينا غير نذكر وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، ولا انا متأكد ان انتم ما شاء الله عليكم ما نزيد الا النبي، ما نزيد الا نصلي على رسول الله ونملي قلبنا صلوات عليكم لحد يمرعكم من انتم حافظين لكل العمليات الزراعية وكيف تتعاملوا مع البذور. على العموم هذا كانت مقدمة للحلقة اليوم، وأكيد أنه بعد الفاصل ننتقل لفقرة التقويم الزراعي الحميري، ولكن نوعدكم أن غدا عد بالتكمل لهذا الحديث اللي بدأناه اليوم في هذا الحلقة. إذن بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ننتقل إلى الفقرة التالية وهي التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا والعودة أحمد قوة يا عاظم ظهر دشتيد وقع مذيع رسمي والعودة أحمد وكلام من هذا الكبار حق المذيعين. على العموم يوم صلينا على رسول الله وآله الطاهرين في التقويم الزراعي الحميري الذي هو معروف عندكم داحين من كثر ما قد هذينا في برنامج الحكيم اليماني قد أنتم دارين ما هو التقويم الزراعي الحميري، يعني في أشهر حميري وأشهر سريانية وأشهر ميلادي ومنزلة شمس وطالع فجرا ومعلم زراعي متوسط وقت العشاء وصور النجوم ومنازلها في السماء، يعني كل هذا ولا موجودات بالإضافة إلى عمليات زراعية وخيرات مثبتة في التقويم الزراعي الحميري. وأيضا في هناك عندنا حاجة اسمها فصول السنة في حضرموت بالتقويم الشبامي، لكن احنا أفردنا هذا البرنامج برنامج الحكيم اليماني للتقويم الزراعي الحميري، وإن شاء الله نفرد للتقويم الشبامي برنامج ونفرد تقاويم خيرات لتاريخنا ونوثق تاريخنا الزراعي العظيم. إذن يا مصلين على محمد وآلك قل واليوم إحنا في كم؟ اليوم إحنا في ثلاثة ذو المبكر، ثلاثة إيش؟ ذو المبكر يوافقك كم؟ ثلاثة أيار، ثلاثة أيار اللي هي الشهور السريانية أو الرومية، ثلاثة اليوم. أما في الشهر الميلادي اليوم 16، اليوم كم؟ 16 مايو، 16 مايو. ومنزلة الشمس يا مصلين على محمد وآله قالوا منزلة الشمس اليوم 7 الثريا، 7 كم الثريا. طيب والطالع فجرا للي بيقوموا يسبحوا ويستغفروا من قبل الفجر اليوم 7 البطين، 7 كم البطين. ونذكروا هذه الأسماء واحفروها في رؤوسكم ونقولوها لحقول أجيالنا القادمة أولادكم بناتكم. أما المعلم الزراعي فإحنا في غروب الثور واليوم 3 منه، كم إحنا في غروب الثور؟ 3. والمتوسط وقت العشاء هذا اللي عايزه ما وصلتش عندك بس المتوسط وقت العشاء إحنا في الزبرة واليوم أيضا 3 الزبرة. والزبرة عبارة عن عيش، صلوا على محمد وآله زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا ابسروا يا لي عد صلوا عشاء ودخلوا والسماء صافية، إذا هي صافية ورفعوا رؤوسكم للسماء، لأن احنا في شهر الثلاث، يعني في شهر الثلاث حد يتقع السحب وتقع الزناين، لكن إذا السماء صافية فالزبرة هي عبارة عن 3 كواكب، منها كوكبان زاهرا يعني مسرجة قوي 1 و2، والثالث والمسافة بينهما أكثر من متر، ورقم 3 خفي يعني خفيف مش هو لامع مثل الأولات، ويقع غرب رقم 1 بأقل من متر. هذا أولاد قدروا تبصروهن بالعين المجردة، وهي الصور نجوم المنازل الذي هي الآن إحنا في الزبرة، بصروهن إن شاء الله وإن أنتم تشاهدوهن كما وصفناها لكم في هذا الحلقة. سعدت جدا بلقاءكم في هذا الحلقة على أمل أن ألقاكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد، نلقاكم على خير واليمن دائما بخير إلى الله.
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

أدعو شعبنا العزيز يمن الحرية والإباء والكرامة يمن الإيمان والحكمة إلى الاستمرار وباهتمام وعناية أكبر بالنهضة الزراعية التي هي عمود تجاري للاقتصاد الوطني ودعامة أساسية للصمود والتماسك الاقتصادي والعناية بكل ما يساهم في تقوية وتطوير هذا المجال وتحسين الجودة الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية ومنها اللجنة الزراعية إضافة إلى المبادرات الذاتية والمجتمعية. أدعو إلى العناية المستمرة في الحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والاستمرار بعناية أكبر بكل مساعي المصالحة الاجتماعية وفي الأنشطة التوعوية والتعبوية والتصدي للطابور الخامس من المنافقين والذين في قلوبهم مرض والجواسيس الذين يعملون لصالح تحالف العدوان بنشر الشائعات وإثارة الفتن وتثبيط الناس عن التصدي للعدوان والتشويش عليهم بالتضليل والدعاية الإعلامية وبنشر الفساد والدعارة والاتجار بالمخدرات وكل أشكال التخريب والإفساد التي يعتمد عليها تحالف العدوان بهدف كسر إرادة الصمود وضرب الروح المعنوية التي تستند إلى المبادئ والقيم الإيمانية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: العدد الأخير. العدد الأخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 29 من ذو القعدة 1447، 16 من مايو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: السيد عبد الملك الحوثي في بيان حول جريمة إحراق المصحف الشريف وانتهاك المقدسات، التصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني واجب المسلمين في كل العالم، التهاون والتفريط يتيح للأعداء تنفيذ مخططاتهم، من الشرف لأمتنا أن تقوم هي بهذا الدور، وقفات حاشدة في العاصمة والمحافظات غضبا للقرآن ونصرة لفلسطين. إقرار مصفوفة معالجة أوضاع القوى البشرية في الوحدات المشمولة بالدمج. أكدت أن تناقض التصريحات والمواقف الأمريكية سبب جمود العملية الدبلوماسية. إيران تعلن استعدادها لكافة الخيارات وترحب بأي جهود لإيقاف العدوان. أيضا على صحيفة الثورة: حرائق غامضة تضرب عدن. عراقجي: الإمارات شريك مباشر في العدوان. إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي زار الإمارات خلال الحرب على إيران. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: الشرعبي يستعرض ذكرى النكبة الفلسطينية ودلالات وأبعاد استمرار التهجير والإبادة ومصير الاتفاقيات السياسية مع العدو الإسرائيلي على المسيرة. الدكتوراة بامتياز للباحث مجاهد العمدي في القانون العام من كلية الشريعة بجامعة صنعاء. أبو رأس لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: تمثلون جبهة الأمة بأسرها في مواجهة مخططات العدو. وقفات حاشدة في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. وزارة الخارجية تدين اقتحام المجرم بن غفير للأقصى وتدعو لمواقف عربية وإسلامية حازمة. عرض كشفي لطلاب المدارس الصيفية في مديرية رازح بصعدة. السيد القائد يدعو كل المسلمين للتحرك في وجه المخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف الأمة. السيد القائد يدعو للخروج في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن وشعوب الأمة وتأكيدا على الجاهزية لكل التطورات. السفير صبري للمسيرة يستنكر التخاذل العربي والإسلامي ويؤكد: اليمن رافعة المواجهة وبوصلة الدفاع عن المقدسات. أكاديميون عرب اليمن بقيادته القرآنية يتصدر معركة الوعي ويجسد قوة المنهج الرباني في مواجهة الطاغوت بضمانات وجدية من جميع الأطراف. المرتضى يؤكد للمسيرة تجاوز عقبات ملف الأسرى وتحديد 10 يوليو موعدا للصفقة. أيضا على المسيرة نت: العدو يواصل خرق وقف العدوان في غزة بقصف إجرامي مكثف يرفع أعداد الشهداء. مغتصبون صهاينة يحرقون مسجدا ومركبات في رام الله ونابلس. الجهاد الإسلامي في ذكرى النكبة. المشروع الصهيوني خطر على الأمة بأكملها. حماس في ذكرى النكبة: لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على أرض فلسطين. الإعلامي الحكومي بغزة: حق العودة بوصلة النضال الوطني وعصابات الاحتلال أقيمت على أنقاض مجتمعنا. عشرات المغتصبين الصهاينة يدنسون باحات المسجد الأقصى. حركة الأحرار: ما يتعرض له شعبنا امتداد مباشر لتطهير عرقي وحق العودة لا يسقط بالتقادم. اقتحامات وطقوس تلمودية واعتداءات للعدو في الأقصى تزامنا مع ذكرى النكبة. رصد لردود الفعل الصهيونية من عمليات المقاومة. العدو غارق في مستنقع الاستنزاف والانقسام الشامل. بقبضة الميدان والسطوة الأجواء، المقاومة تحشر العدو داخل طوق النار من الحدود إلى العمق. غاليباف: الحرب الأمريكية على إيران تدفع واشنطن نحو أزمة مالية جديدة. اللواء جعفري: إيران لن تدخل في مفاوضات دون تنفيذ أمريكا الشروط المسبقة. قائد الجيش الإيراني: قوة الإيمان تفقد الأعداء توازنهم وسنواصل المعركة حتى آخر قطرة دم. السيد مجتبى الخامنئي: مواجهة عدوان ووحوش العالم وشياطينه جعل شعبنا أكثر استعدادا للنصر النهائي. روسيا تختبر سارمات النووي وتبعث رسائل ردع استراتيجية إلى واشنطن والغرب. وفي ذكرى النكبة، إيران تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف الإبادة. من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين: المقاومة في لبنان تستهدف مقار وقواعد وتجمعات الاحتلال وتنشر مشاهد لعملياتها. قطاع غزة: 8 شهداء وأكثر من 40 جريحا في اعتداء إسرائيلي على مبنى سكني. شهداء وجرحى بينهم مسعفون في عدوان إسرائيلي واسع استهدف جنوب لبنان. الوفد اللبناني المفاوض: تمديد الهدنة 45 يوما والأولوية لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها. بعد قرار سحب قوات من ألمانيا، البنتاغون يلغي نشر 4000 جندي في بولندا. مسلحون يقتحمون مدرسة ابتدائية في نيجيريا ويختطفون عددا من الطلاب. وزارة العدل الأمريكية: توقيف العراقي محمد السعدي بتهمة الانتماء إلى كتائب حزب الله. عودة الكهرباء إلى كوبا بعد انقطاع واسع نطاق وأزمة طاقة متفاقمة. ختاما، صنعاء تجدد تأكيد دعمها لحزب الله، سلاحه عنصر قوة في مواجهة الاحتلال. فاينانشال تايمز: خلافات القيادة داخل حزب العمال تنذر بأزمة حكومية في بريطانيا. كانت هذه أبرز وأهم المستجدات. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: السادس عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015: شن العدوان غارة على منطقة المخدرة بسرواح مأرب واستهدف مطار الحديدة بإحدى عشر غارة، ألحقت أضرار جسيمة بمنشآت المطار ومحيطه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017: شن طيران العدوان سلسلة غارات على المخاء، من بينها غارتين بقنابل عنقودية محرمة دولياً. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018: أقدم مرتزقة العدوان بارتكاب جريمة بشعة بحق أكاديمية في جامعة عدن وأبنيها الاثنين، وقاموا بإعدامهم جميعا رميا بالرصاص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019: شن طيران العدوان عدة غارات على حي سكني في شارعي الرباط والرقاص في العاصمة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال وإصابة 71، من بينهم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري وأفراد عائلته، واستشهد 2 من أبنائه جراء الجريمة، ومن بين الجرحى امرأتان روسيتان تعملان في القطاع الصحي، واعترف تحالف العدوان بارتكابه الجريمة التي راح ضحيتها 77 شهيد وجريح.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة غانية واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، كما شن 6 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية مجزر في مارب، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية سرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس وغارة لطيران تجسسي على حيس في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 9 خروقات بقصف مدفعي و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استهدف عدوان إسرائيلي بسلسلة غارات ميناء الحديدة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من العاملين المدنيين في الميناء ووقوع أضرار مادية كبرى في البنية التحتية المدنية.
6: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دلعت اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة من فصائل المرتزقة في مأرب على خلفية رفض الحميدي قرار بعزله من قبل ما يسمى رئيس هيئة الأركان المرتزقة، وسقط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قذفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جوازات الطوال بجيزان، واستعاد المجاهدون السيطرة على مديرية جبن في الضالع وبشكل كامل بعد معارك مع المرتزقة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، كما دكت المدفعية تجمعات ومعسكرات كتائب العدوان في شمالي المخاب قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من صد زحف لمسلحي المرتزقة باتجاه تبتي القرون والاثنى عشر في الكدحة بالمخاء بتعز، وقتل وأصيب عدد كبير منهم فضلا عن تدمير المجاهدين مدرعة إماراتية وقتل وإصابة من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المرتزقة بصد المجاهدين زحفهم باتجاه منطقة الهامل في موزع، وقتل 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي المديرية، كما أصيب عدد منهم بعد كسر زحفهم من قبل المجاهدين في أطراف المتون وقصف تجمعاتهم في خب والشعف والمتون بقذائف الهاون، واستهدفت القوة الصاروخية تجمعاتهم في رقابة ظلم بمنطقة نجران بصلية صواريخ كاتيوشا لهم وللجنود السعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية مباغتة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة في موقع الطلعة، وقتل وجرح العديد منهم، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة زرعت من قبل وحدة الهندسة قبالة منفذ الخضراء بنجران، كما استهدفت المدفعية مواقعهم في اللواء وتبت العلم ومنصة الدفاع في منطقة برباشة بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 5 آليات للمرتزقة في صبرين والمهاشمة بخب والشعف بعبوات ناسفة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في الغيل، ونفذ المجاهدون عملية هجومية عليهم في حام بالمتون ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كما قتل وجرح العديد منهم، وتم تدمير 2 آلية في التباب السود بعسير، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية في منبه الحدودية غربي صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة من الجنود السودانيين في موقع الشرفة وأوقعوا قتلى وجرحى، ودمروا 3 آليات وكسروا 3 زحوفات قبالة الطلعة ما أسفر عن خسائر كبرى في صفوف المرتزقة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
9: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: متكاتفون. متكاتفون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات، في هذه الفقرة، فقرة إحسان، التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون، عليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
1: السلام عليكم، أنا في سنة في المضاء دولة الشرق، أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 3 إيداء، كان يعني قدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني، وبيقول لها نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يا سعم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، فتراك مسوي بيديون وكان ذلك يعني الإيداء. الدين يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جزم مرابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
2: بيتواصل بش زوجش؟
1: ايه بيتواصل بي، بس يعني جزم سودارين بالظروف يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب علي جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني. أيوة، يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع مالكي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا بلقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني. وإحنا دائما السيد حسين يعني برح لنا هذا المسيرة القرآنية، إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وحنا في بلادنا.
0: تكافلنا متكاتفون.
2: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا، التعاون وهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق. رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553، أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميعا مستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في بداية أسبوع جديد وفترات صباحية جديدة طوال هذا الأسبوع. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

صباح الخير يا قدس، فترة صباحية مباشرة أثيرية على أثير إذاعة سام أف أم عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5، كذلك لمن يحب أن يستمع إلينا عبر موقعنا الإلكتروني ساميا مندوت أف أم، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن.

في الأسبوع المنصرم كانت هناك الكثير من الأحداث التي حدثت. هناك الصمود وهناك التخدي وهناك الاقتحامات وهناك التوسع وهناك الثبات وهناك ذكرى أليمة تتجدد على كل العالم العربي وكل مسلم. ذكرى النكبة التي نكبت فلسطين، النكبة التي كلما تذكرناها تذكرنا الوجع الذي إلى الآن لا زال ينزف، تذكرنا الجرح الذي نسعى لالتئامه، تذكرنا من هو الدائن ومن هو المدين الذي يجب أن ننتقم منه. في خضم هذا الأسبوع كذلك كان هناك حادثة مؤلمة، يجب علينا أن نقف في تلك الحادثة، يجب علينا أن نؤكد الموقف، يجب علينا أن نصد المعتدي، يجب علينا أن نضع النقاط على الحروف أمام كل من يفكر بالاعتداء وتجاوز الحدود على مقدساتنا الأطهر والأعز والمعجزة الدائمة إلى هذا اليوم الذي يسعى العدو بكل ما يمتلك من قوة لإحراقه، لتمزيقه، محو عباراته وآياته، لكنه يسعى في معجزة قد حفظها الله حتى يومنا هذا من كل الاعتداءات، يحفظه الله حتى يوم البعث. هذه الآيات وهذه الموجهات التي نتبعها وهذا القرآن الكريم الذي هو دستورنا هو الذي يجعلنا فعلا في هذا الموقف من الثبات، من الصمود، من التحدي، من المعرفة للأعداء. لذلك يسعى العدو بكل ما لديه من قوة، لعله بإحراقه لكتابنا المقدس، لعله يقلل من مكانته، لعله يجعلنا نتخلى عن عباراته وآياته وتوجيهاته، لعله يمنعنا عن اتباعه واتخاذه لدستورنا ولمسيرتنا. لكن مهما حاول العدو ذلك، نحن واضحين في كلامنا، واضحين في توجهنا. القرآن هو دستورنا وهو موجهنا وهو من يدعونا لكل الأعمال الذي نقوم بها من صمود، من ثبات، من تحدي. فكانت هناك كذلك كان هناك بيان للسيد القائد في الأسبوع هذا، بيان يوضح بأن اليمن لن يسكت، بأن العرب والمسلمين يجب عليهم أن يتحركوا إزاء هذه الجريمة النكراء الذي يقوم بها مرشح أمريكي في إحراق للقرآن لآيات الله الكريمة. فسيد القائد يدعو كل المسلمين للتحرك في وجه المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف الأمة. فكان هناك للسيد القائد بيان يؤكد فيه أن واجب المسلمين في كل العالم التحرك الصادق للجهاد في سبيل الله، التصدي للمخططات الصهيونية والأمريكية التي تستهدف الأمة وتستهدف مقدساتها.

0: في بيان للسيد القائد مساء يوم أمس بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها، خاطب السيد القائد المسلمين في كل العالم وقال إن ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين. وأضاف البيان أن هذا الاستهداف يأتي في إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، مستشهدا بما كشفته وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواح بطريقة وحشية في طقوس شيطانية وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. اعتبر السيد القائد تلك الممارسات الشيطانية صورة واضحة عن الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة، مؤكدا أن هذه الجوانب تقف وراء سر عداء الأعداء للقرآن الكريم لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر.
1: وشدد السيد القائد على أن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، لافتا إلى أن هذا التحرك العدائي يعمل بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين ويعتدي باستمرار على لبنان ويستبيح سوريا ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. وجدد التأكيد على أن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية، معتبرا أنه من الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها.
0: كما حذر السيد القائد من أن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم، مضيفا أنه لم تتحرك الأمة مع كل ذلك، فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيه ويطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. وتابع بيان السيد القائد قائلا إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية، كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباءه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود ومستجيبا لنداء الحق والمسلمين المسؤولية الإيمانية حاضرا بكل قوة، ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وفي ختام البيان دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية، منوها إلى دور اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة.
2: هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدماءنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: خلف كل ثوب مطرز أو طبق طعام أو بخور يمني، هناك أم ساهرت وأب كافح وطالب يطمح لتوفير رسوم دراسته. أنت لا تشتري سلع، أنت تشتري ساعات من الصبر والأمل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
10: شرعيتنا هي هنا في هذا الكتاب. هذه هي شرعيتنا.

مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء السام اف ام، ننوه إليكم مستمعينا العين

سيتم الصلاة عليه بعد ظهر اليوم في الجامع الكبير بصنعاء عقب صلاة الظهر، وسيتم تشييعه إلى مقبرة الحمزة جوار وزارة المالية بصنعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الإساءة إلى القرآن الكريم هي إساءة إلى كل الرسل والأنبياء وإلى كل كتب الله سبحانه وتعالى. وفي الغرب يسمحون بالإساءة المباشرة إلى الله جل شأنه وإلى رسله كافة وإلى أنبيائه بشكل عام وإلى كل كتبه، والممنوع هو فقط كشف حقائق اليهود أو الحديث عن جرائمهم وفضائحهم ومؤامراتهم ضد المجتمع البشري. وهذا يكشف بوضوح مدى السيطرة اليهودية الصهيونية على أوروبا وأمريكا، ومدى النفوذ الكبير للوبي اليهودي الصهيوني هناك. أن يكون الممنوع فقط هو الحديث بحقائق عن جرائم اليهود، عن تاريخهم المشين، عن مؤامراتهم ضد المجتمعات البشرية، ثم يكون المسموح هو الإساءة حتى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كل رسله وأنبيائه. هذا يدل بشكل تام على هذه الحقيقة الواضحة.
1: صباح الخير يا قدس.
2: صباح الخير يا قدس.

0: مستمعينا الكرام، بينما تمر ذكرى النكبة الفلسطينية لتذكرنا بأنها ليست مجرد محطة تاريخية بل صيرورة مستمرة من الإبادة الممنهجة، يستمر الإجرام الصهيوني الأمريكي بحق المقدسات الإسلامية وحرق نسخة من المصحف الشريف. نناقش اليوم بيان السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله حول إساءات اليهود المتكررة بحق القرآن الكريم، وأيضا دلالات وأبعاد استمرار التهجير والإبادة ومصير الاتفاقيات السياسية مع العدو الإسرائيلي، وأيضا حول اتفاق تبادل الأسرى. نناقش ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
1: حياكم الله، صباح سعيد لكم ولجميع المستمعين الكرام والإذاعات الإسلامية.
0: بداية نتحدث معكم أستاذ عبد العزيز حول الجريمة الصهيونية بحق المقدسات في أمريكا. بينما تتمادى أدوات الحقد الصهيوني في ولاية ميشيغان الأمريكية عبر جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم على يد المدعو جيك لانغ، كيف تقرؤون توقيت هذا الاستفزاز المتعمد لمشاعر ملياري مسلم؟ وهل يمكن فصل هذا العداء المنهجي للإسلام عن المعركة الشاملة التي يخوضها المشروع الصهيوني ضد مقدسات الأمة ووجودها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطاهرين. طبعا هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى ولم تكن الأخيرة، لأن هناك عداء تاريخيا دينيا أوضحه القرآن الكريم نفسه عندما تكلم عن هؤلاء الذين يصفهم بأهل الكتاب من اليهود والنصارى المتمثلين فيما يسمى بالمسيحيين اليوم والمسيحيين الإنجيليين والمسيحيين الصهيونيين الذين يتشربون العقيدة الصهيونية المعادية للإسلام وللقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بصفة عامة عندما وصفهم القرآن بأنهم أشد عداوة للذين آمنوا. هذه الحادثة والإصرار على تكرارها من قبل بعض الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا دليل على أن هناك عداء كما أوضحه السيد القائد للقرآن الكريم بالذات، لأنه الكتاب الذي فضح وكشف حقيقة عدائهم للإسلام وللمسلمين. القرآن هو الكتاب الذي حلل شخصياتهم وأظهر ما يكنونه من عداء للقرآن وللإسلام وللمسلمين. القرآن الكريم هو القرآن الذي أو الكتاب الذي قدم الحلول النافعة والمجدية والفعالة لمواجهة أهل الكتاب، لذلك هم يريدون إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم. حاولوا بكثير من الطرق، منها الطرق الناعمة عبر إلهاء الشباب عن القرآن الكريم بالابتعاد عن تلاوته وعن تدبر آياته والالتهاء بقراءات أخرى بثقافات غربية بفكر جديد وافد على المنطقة وعلى ثقافتها وعلى هويتها عبر القنوات الفضائية والإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي التي تستهلك الكثير من أوقات المسلم التي ينبغي أن يجلس فيها مع القرآن الكريم. لذلك نعتقد أن هذه الإساءة لها أكثر من بعد، لا سيما وأنها تأتي في توقيت ذروة الحرب ما بين الإسلام المتمثل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة الذين يقولون ربنا الله، في مقابل الكفر الذي يمثله اليهود والنصارى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الذين يحاربون من يقول ربنا الله.
2: نعم، حين يتحدث السيد القائد عن الارتباط العضوي بين حملات الإساءة الممنهجة للقرآن الكريم وبين تلك الطقوس الإجرامية واللا إنسانية التي كشفتها وثائق جزيرة أبستن الشيطانية، كيف نفهم طبيعة الصراع اليوم كصراع بين قيم الوحي التي ترتقي بالبشرية وبين صهيونية أو صهيونية ظلامية تسعى لإغراق العالم في العبودية للشيطان، وما هي خطورة التغاضي عن هذه الخلفية العقائدية في فهم التحركات الأمريكية والإسرائيلية؟
1: طبعا يأتي هذه الإساءة أيضا من القرآن الكريم من شريحة من المسيحيين واليهود وغير المسلمين الذين يتبنون عقائد ويتبنون ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية، لأن القرآن ببساطة هو يحرض مثل هذه الأفعال. القرآن هو عبارة عن دستور حياة ومنهج نجاة للآخرة ومن ينظم العلاقات الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات حتى مع غير المسلمين ومع المسلمين. عندما يقرر القرآن حقيقة إنسانية اجتماعية ثابتة وهي حرمة الاعتداء على الآخر، عندما يقول يحرم قتل الإنسان بغض النظر عن دينه، عن معتقده، عن هويته، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. عندما ينظر أولئك الذين يستحلون قتل الآخرين وأكل أحشائهم وانتهاك خصوصياتهم والقيام بجرائم الاغتصاب وجرائم الإكراه، يجدون القرآن يحرم هذه الأفعال، لذلك يقومون بمعاداة هذا القرآن وطرق الناس عنه. تكلم السيد أمس بحرقة عن ما يقومون به أو ما تقوم به طبقة إبستن أو ما يسمى أفراد جزيرة إبستن، جزيرة التي ارتكبت فيها أبشع الجرائم بحق الإنسانية، بحق النساء، بحق الأطفال، بحق البشرية، عندما يتباهون بأنهم رواد للحرية وحقوق المرأة وحقوق الطفل، ثم يقومون بارتكاب مثل هذه الجدار، يقعون في تناقض صارخ. القرآن الكريم يحرم هذه الأفعال، القرآن الكريم يعاقب ويجرم من يقومون بمثل هذه الأفعال، لذلك لا غرابة أن نجد هذا العداء الشديد من طبقة إبستن والمنضوون تحتها والمتورطون في جرائمها من عدائهم لهذا القرآن الكريم، حتى أن بعض السياسيين يتوجهون نحو استرضاء الحكومة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثلها اليهود أو يمثلها بعض عائلات اليهود بالأصح. هؤلاء يقومون باسترضائهم عبر الإساءة للقرآن الكريم، وأيضا تحت ضغط التهديد بكشف الفضائح، لأن الكثير من هؤلاء السياسيين والنخب السياسية والإعلامية متورطون في جرائم ويخافون انكشافها، لذلك يتم تسييرهم بتوجيهات من اللوبي الصهيوني، من منظمة الأيباك، من عائلة روتشيلد وغيرها، الذين يدفعون الطبقة السياسية والإعلامية الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مطالب وتحقيق أهداف إسرائيل سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في المنطقة.
0: نعم، أمام التحذير الشديد من مغبة التفريط والتهاون الذي يغري العدو بتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى بعد فشل جولاته السابقة، برأيكم أستاذ عبد العزيز كيف يضع الشعب اليمني الأمة اليوم أمام مسؤوليتها التاريخية والدينية؟ وهل تمثل دعوة السيد القائد للاحتشاد نصرة للأقصى وغزة ولبنان إعلانا عن مرحلة جديدة من الجهوزية لمواجهة أي تصعيد أمريكي إسرائيلي يستهدف المنطقة؟
1: طبعا بحكم انتمائنا للمشروع القرآني الذي انتهجه الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه وقاده السيد القائد يحفظه الله، نجد أن من مسؤولياتنا الدينية والأخلاقية والضرورية هو الوقوف إلى جانب القضايا، قضايا الأمة، ومنها مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة الذي لا يشكل خطرا فقط على الدول، على فلسطين أو على الدول المحيطة بفلسطين، وإنما يشكل خطرا على المنطقة برمتها، حتى على اليمن. عندما تم استهداف اليمن من المشروع الصهيوني مبكرا منذ عام 1839 عندما تم احتلال عدن لكي يتم إضعاف هذه الدولة التي ينتظر منها أن تكون مناصرة ل الشعب الفلسطيني عندما يتعرض لجريمة زرع هذا الكيان في المنطقة، فكان لابد من تحييد اليمن عن أن يكون مناصرا، ولكن المشروع القرآني أحيا دور اليمن مرة أخرى، وبالتالي فإن اليمن لا ينظر إلى أن المسؤولية هي مسؤولية فردية تقع على فلسطين فقط أو على الدول التي تتعرض للاحتلال المباشر الصهيوني، بل ولا حتى على اليمن، بل هي تقع على الأمة الإسلامية برمتها عربا وغير عرب، ثم تتوزع هذه المسؤولية حتى على من يشعرون بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية من غير المسلمين. لذلك كان السيد القائد في إحدى خطاباته في يوم المولد النبوي الشريف يخاطب الغرب بأن الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني خطر حتى على الأوروبيين أنفسهم، لأنه مشروع استعلائي ومشروع قائم على النظرة الاحتقارية لغير اليهود. وبالتالي لو نقرأ الخط الزمني في تاريخ هذا الكيان سواء قبل إنشائه في 48 أو ما بعده، فإنه هو المتسبب في أكثر الأزمات وأكثر الحروب وعدم الاستقرار في العالم، كله بسبب ممارسة اليهود، وهو ما كشفه القرآن الكريم بالمناسبة.
2: نعم أستاذ عبد العزيز، إن بدأنا الحديث أو تسألنا حول اتفاق تبادل الأسرى في عمان، مع إعلان اتفاق تبادل الأسرى الجديد في العاصمة الأردنية عمان والذي يأتي ثمرة لجهود كبيرة وضعت هذا الملف الإنساني فوق كل اعتبار سياسي، إلى أي مدى يمكن أن تشكل قاعدة الكل مقابل الكل، مدخلا حقيقيا لإنهاء معاناة الآلاف من العائلات؟ وهل نعتبر هذه الخطوة بارقة أمل لكسر الجمود في الملفات الإنسانية الأخرى وصولا إلى إنهاء العدوان والحصار عن اليمن؟
1: طبعا هذا الملف ملف حساس، لأنه إنساني بحت، وكان يفترض أن يكون خارج الحسابات السياسية والعسكرية. ولذلك قدمت صنعاء منذ البداية هذا المقترح، وهو مقترح التبادل الكل مقابل الكل، وأيضا عدم التعرض للمواطنين المدنيين الذين يتم اختطافهم من الطرقات أو من الشوارع بحجة أنهم تابعون لصنعاء أو أنهم جواسيس أو أنهم منضمون إلى جماعة أنصار الله، كما حدث لكثير من الشخصيات التي لا زالت إلى اليوم للأسف في سجون المرتزقة في مأرب وفي تعز وفي الجنوب. هذا المبدأ الذي قدمته صنعاء كحسن نية ومبادرة حسنة إلى الطرف الآخر، سواء السعودية والإمارات ومن يتبعهم من المرتزقة، لم يبادل بحسن نية من الطرف الآخر، وإنما بالمماطلة عبر 11 عاما من المعاناة التي عاشها الكثير من أبطالنا، وكثير حتى أيضا من الشباب اليمنيين المغرر بهم الذين انساقوا وراء العدوان طمعا في الريال السعودي والدرهم الإماراتي. بالأمس تم التوقيع على المسودة النهائية على اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، ونتمنى أن تثمر هذه الجهود عن تحقيق حق فعلي وواقعي لتصفية السجون جميعا وكشف مصير المفقودين وإعادة الأبطال إلى ديارهم، وكذلك المختطفين والمعتقلين من الطرقات، المسافرين الذي تم اعتقالهم على رأسهم الدكتور مصطفى المتوكل الذي ما زال إلى اليوم في السجون المرتزقة بسبب طائفي لا علاقة له بالحرب ولا علاقة له بأي أعمال عسكرية. لكن السعودية والإمارات ومن يتبعهم المرتزقة يستخدمون هذا الملف الإنساني كوسيلة الضغط على صنعاء، ولكن صنعاء تنظر إليها بحسن نية دائما وتنظر إليه من الزاوية الإنسانية، لذلك قدمت الكثير من المبادرات الفردية أو من طرف واحد، عندما قامت بإطلاق مئات من الأسرى بغير مقابل كبادرة لحسن نية وإظهار أن هذا الملف إنساني ويجب أن يبقى إنسانيا إلى الأبد.
0: نعم، يوم أمس أستاذ عبد العزيز حلت ذكرى النكبة الفلسطينية التي تصادف 15 مايو قبل أكثر من 75 عاما على هذه النكبة الفلسطينية. إذا كان الكيان الصهيوني ينطلق من عقيدة تعتبر الأرض الفلسطينية ومحيطها سكا إلهيا وفق خارطة إسرائيل الكبرى، وتجاهر قياداته اليوم بإلغاء التزامات أوسلو والسيطرة الكاملة على المنطقة ومناطق عديدة، ألا يعتبر الاستمرار في الرهان على مشاريع السلام الزائف والمبادرات العربية مجرد انتحار سياسي أمام مشروع لا يؤمن أصلا بوجود الآخر؟
1: عادة تلجأ الدول إلى اتفاقية السلام عندما يكون هناك خلاف بين دولتين باعتبارهما كيانين حقيقيين شرعيين، إنما يكون هناك خلاف على الحدود أو على قضايا سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية وعسكرية. لكن في قضية ما يسمى السلام مع كيان مصطنع، كيان يعتبر نفسه له الحق الإلهي في السيطرة على أراضي منحت له حسب مزاعمه وأساطيره من الفرات إلى النيل، وأن الرب قد منحه إياها، لذلك هم يستخدمون ما يسمى بعمليات السلام كاتفاقات تكتيكية مؤقتة فقط لالتقاط الأنفاس أو عندما يواجهون بقوة عسكرية رادعة لا يستطيعون في مواجهة لا يستطيعون مواجهتها والاستمرار معها في الحرب، لذلك يلجؤون إلى تهدئة البؤرة الملتهبة فقط حتى يلتقطوا أنفاسهم ويعيدوا ترتيب أوراقهم ثم ينطلقون مرة أخرى. والدليل على ذلك أن معاهدة أوسلو في 93 ومدريد في 91 لم تفضي إلى تحقيق ولا بند واحد من بنود الاتفاق، وإنما بالأمس عندما تم تقسيم المناطق الأراضي الفلسطينية إلى 3 مناطق ألف وباء وجيم، يقول بالأمس موتريتش أنه يجب إلغاء الحدود ما بين هذه المناطق، بمعنى أنه يجب السيطرة عليها. يقول المجرم الحرب نتنياهو بأنه تم السيطرة على 60% من أراضي الضفة الغربية، وهي خطة السيطرة الناعمة والهادئة أو الصامتة على الضفة في جو من الضجيج العسكري في المنطقة بكلها، بما يحدث في لبنان، بما يحدث في إيران وغيرها. هذه الخطة كانت وعدا من ترامب بإلحاق أو ضم الضفة الغربية إلى ما يسمى الكيان الصهيوني المحتل، عبر وعود انتخابية قدمها بالخصوص إلى أحد امرأة يهودية أرملة دفعت له أكثر من 250 مليون دولار لكي يفيدها بهذا الوعد، وهي مريم إيدلسون التي انتزعت وعد من ترامب بأن يضم الضفة الغربية لصالح الكيان الصهيوني. هذا الكيان الصهيوني كما يقرر السيد القائد بأنه لا يمكن التعايش معه، لأنه يعيش على وهم التوسع الممنوح بصك إلهي، لذلك لا ينفع مع هذا العدو إلا المقاومة. وما يرتكبه أو ترتكبه السلطات الرسمية في لبنان اليوم من خطيئة التفاوض المباشر مع الكيان الصهيوني ليس إلا تقديم صك بالتنازل أو الاستسلام للكيان الصهيوني، وغسل يد المجرم من الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب إلى اليوم بحق الشعب اللبناني للأسف، في ظل تجاهل وخيانة من الثنائي عون وسلام.
2: نعم دكتور، بالنظر إلى الأرقام الصادمة أستاذ عبد العزيز، بالنظر إلى الأرقام الصادمة التي تشير إلى وجود 67 مغتصبا مقابل كل 100 فلسطيني في القدس، والتصاعد وتيرة الاستيطان الذي التهم مئات الآلاف من الدونامات، هل نحن أمام سياسة تضييق معيشي فحسب، أم أننا نشهد التنفيذ الميداني الفعلي لخطة التهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية ديموغرافيا وجغرافيا؟
1: طبعا بعد تهجير عام 1948 وارتكاب أكثر من 500 مجزرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين المالكين الشرعيين للأرض الفلسطينية، تم تهجير كثير منهم إلى مناطق داخل الأراضي الفلسطينية مثل غزة وغيرها، وكانت تعليقات القيادة الإسرائيلية حينها بأنهم ارتكبوا الخطأ الكبير أنهم لم يهجروا جميع الفلسطينيين، وبالتالي فإن مسألة التهجير ما زالت قائمة في المخيال الإسرائيلي بأنه يجب تهجير جميع الفلسطينيين وتصفية الأرض وتطهيرها من مالكها الحقيقي وهو الفلسطيني. ولكن ما يبشر بأن الإرادة الفلسطينية بالتمسك بالأرض لا زالت قائمة، بل وأنها تتجذر وتتقوى كل يوم أكثر. بالأمس تم الإعلان عن عدد المواطنين الفلسطينيين سواء في الخارج أو في الداخل بأنه بلغ 15 مليون فلسطيني، يعيش أكثر من نصفهم في الخارج، حوالي 8 مليون فلسطيني في الخارج، وهذا يشكل كابوس مرعب للكيان الصهيوني الذي يتمنى أن لا يكون هناك فلسطيني، أو أن يكونوا بالحد الأدنى بحيث لا يستطيعون أن يتمكنوا من المطالبة بالعودة. ولكن هذا العدد الكبير يشكل هاجسا رقما مخيفا للكيان الصهيوني، وبالتالي فإن مسألة التغيير الديموغرافي الذي يحاول أن يفرضه الكيان الصهيوني كواقع مفروض في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن أن يكون مانعا من العودة أو مانعا من استمرار المقاومة والمواجهة لهذا الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يستفيد من الوضع الإقليمي المتوتر حاليا والمنخرط في صراعات لكي يتمكن من استكمال الهيمنة والسيطرة على الضفة الغربية، ولكن الشعب الفلسطيني بتمسكه بأرضه بامتلاكه الإيمان والإرادة لا يمكن أن يسمح بتمرير مثل هذه المخططات الإسرائيلية.
0: نعم، نختتم معكم هذه أو هذا اللقاء أستاذ عبد العزيز. تاريخيا من قرار التقسيم وصولا إلى أوسلو لم يحترم هذا الكيان عهدا أو اتفاقا، واليوم يصف نتنياهو مجرد الحديث عن دولة فلسطينية بأنه مكافأة أمام هذا الانكشاف الكامل برأيكم للعقيدة الصهيونية التي لا تؤمن إلا بالقوة، هل تبقى لغة الردع والمواجهة هي المسار الوحيد القادر على لجم هذا المشروع؟ وما هي أيضا الدروس المستفادة من تجارب المقاومة منذ النكبة وحتى اليوم؟
1: طبعا يخبرنا التاريخ بأن أي محتل أو غازي هو زائل مهما استمر بقاؤه أو مهما طال احتلاله، إلا في حالة واحدة عندما تنصهر هذه القوة الغازية مع المجتمع الذي تم احتلاله وتصبح أو تندمج معه في هوية واحدة كما حدث للتتار الذين وصلوا إلى المنطقة الإسلامية ولكنهم اندمجوا مع ثقافة وفكر وهوية الدولة الإسلامية القائمة وأصبحوا جزءا منها، بل وأصبحوا قادة إسلاميين لها. هذا ممكن أن نعتبره استمرارا لتواجد. أما الكيان الصهيوني الذي يؤمن بالعقيدة الاستعلائية بأنهم شعب الله المختار، بأنهم منحوا هذا الأرض بسك، بأنه يجوز لهم قتل كل من يخالفهم واغتصاب نسائهم وأخذ أموالهم وسرقتهم والمرابات معهم، كما وصفهم القرآن الكريم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، أي ليس علينا إثم فيما نفعله بالآخرين. مثل هذه العقيدة لا يمكن التعايش معها، لا يمكن أن تندمج مع هوية وثقافة المجتمع العربي والإسلامي. لذلك هم كانوا مدركين بأنهم كما وصفوا أنفسهم بأنهم نقطة في محيط من الكراهية. طبعا تعيشون الكراهية لأن الناس جميعا لا يؤمنون بهذا النظرة الإسرائيلية ولا يتقبلون مثل هذا الاحتقار ولا يتقبلون أو يرضون بهذا الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني لتثبيت وجوده في المنطقة. لذلك وجه بالمقاومة، المقاومة هي الحل الوحيد. التاريخ أيضا يخبرنا بأن أي غازي لم يخرج باتفاق سياسي وإنما خرج تحت وطأة السلاح والمقاومة، والمقاومة حتى إن لم تكن بالشكل الرسمي والنظامي عبر الدولة ووزارة دفاعها وقوات المسلحة، فإنها تتوزع على جميع الأفراد شعبيا بأنه يجب عليهم المقاومة. وهذا حدث حتى في الدول العظمى مثل فرنسا التي انهارت الدولة فيها ولكن المواطنين تحولوا إلى المواجهة الشعبية. وبالتالي فإن هذا الكيان الصهيوني زائل لا محالة، لأن المقاومة شعبية، الإرادة موجودة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الدافع والمحفز لهذه العملية. عندما كان العرب يقاومون باسم العروبة وباسم القومية كانوا يفشلون وكانوا يخسرون الكثير من أراضيهم ويقتلون بلا مقابل أو بلا تكافؤ. أما اليوم فإن الدافع والحافز هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طبقت كثير من حركات المقاومة في المنطقة بالسبقة الإسلامية لأنهم وجدوا فيها الحل الناجح، لأنهم اكتسبوا فيها معية الله كما يقول الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، والتي معها لا يمكن أن دقت في وجهها أي قوة مهما كان مظهرها أو ما تمتلكه من أسلحة، حتى أنها تصبح في نظر المجاهد المقاوم المؤمن تصبح قشية يسهل كسرها ويسهل التغلب عليها.
0: نعم، شكرا لكم الأستاذ عبد العزيز أبو طالب المحلل السياسي، كنتم ضيفا عزيزا معنا عبر الهاتف ووضعنا العديد من النقاط، ولو كان أصلا كانت تحتاج إنه الشرح المفصل لكن الوقت يداهمنا، لدينا لا زالوا اثنين ضيوف آخرين بإذن الله تعالى في هذه الفترة. شكرا لكم، كفيت ووفيت أستاذ عبد العزيز.
1: شكرا جزيلا، تحية لكم المستمعين.
0: والتحية لكم وشكرا وفي أمان الله.
3: من الدروس المهمة للنكبة من بدايتها وإلى اليوم، نذكر بحقائق كبرى دامغة لكل الزيف.
4: هل الفاتورة الآن تكون شعب غزة؟ هل نحن الآن نضحي بشعب غزة مقابل أن يتم إحراز أي تقدم؟ سكان غزة أمامهم خياران، إما البحر إما الحدود المصرية.
3: الذي يهدف إلى تشويه القضية الفلسطينية ومجاهدي فلسطين وأحرار الأمة، ويحاول أن يقدم توصيفات مختلفة للقضية الفلسطينية.
4: أقول أن هذه مقاومة مشروعة من وجهة نظركم، ولكن ما شاهده العالم على شاشات التلفاز في العالم الغربي كان انتهاكات من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين.
3: ويقدم الموقف ضد العدو الإسرائيلي وكأنه مجرد قضية إيرانية خاصة لا تعني الشعب الفلسطيني بشيء، ولا تعني بقية العرب بشيء، ولا تعني بقية المسلمين بشيء.
4: هذا يسمى إرهاب، هكذا يفكر الغرب.
3: وأن من يقف موقفا ضد العدو الإسرائيلي من كل العالم الإسلامي في البلاد العربية وغيرها إنما يقدم خدمة مجانية لإيران في قضية لا تعنيه ولا تعني الآخرين. هذا هو التوصيف الإسرائيلي الأمريكي المخادع للعرب والمستغبي لهم، يردده الإسرائيليون قادة العدو الإسرائيلي وسائل إعلامه، وردده الأمريكيون أيضا كثيرا ويستمرون في ترديده، لكن الأبواق والصدى لهم في العالم العربي والإسلامي يكرر نفس هذا الطرح لتبرير البعض لتبرير عمالتهم والبعض لتبرير خذلانهم. فالقضية لها هذه الحقائق التي تكشف زيف كل الذين يحاولون أن يقدموا لها توصيفات أخرى.

0: في ذكرى 78 عاماً من مظلومية ما تزال عالمياً هي المظلومية الأكبر والأدنى، لم ينس الفلسطينيين تعاقب النكبات فيهم ما فعلت بهم مأساة النكبة الأولى. لم تبل الذكريات في شعب يمسي نازحاً من بيته ويصبح مهجراً من مدينته ويترقب الشتات كلياً من وطنه.
1: أمرونا اليهود بالنزوح الخروج من رفح، وكانت اللي هي المدفعية تضرب على اللي هو على الدور. خرجنا بزود الرجل، تركنا كل أمتعتنا، عادت إلي ذكرى 48 كنا مؤسسين وبنيين ومستقرين وتمام تمام وعندنا أمتعة. نفس الفيلم اللي في 48 حصل في 23، تركنا كل ما نملك وخرجنا عالي الرأس حاف القدمين.
0: حديث النكبة ها هنا يرويه نازح ولد قبلها بست من السنوات. الجد مصطفى الجزار في ثمانينيته يسرد في مقارنة أسرع من الضوء مرارة عقود وصمود روح وحكاية عمر يتذكر نكبة أوجعت طفولته ويعيش في أخرى تمض شيخوخته.
1: هذه حرب اسمها حرب الإبادة وليس حرب اللي هو النزوح. احنا نازحين، كنت في رفح أكثر اطمئنانا من الآن. أنا بدور الحين على لقمة العيش، بدور على التكية، بدور على الكابونة، ما فيش شيء يعني بريق أمل إحنا نرتاح في الأيام القادمة. أصابني الضغط وأصابني اللي هو الغضروف من اللي هي الهجرة القصرية اللي طلعنا منها من رفح. هذا كان أمر صعب جدا علي لأنه تذكرت الماضي الأسود سنة 1948.
0: مريرة هي النكبة على لسان ذاكرة حية بالكاد تمشي على قدمين، ومرة هي الإبادة بكلمات تتوكز عصا النزوح من خيمة لخيمة. يواصل الجد توصيف مأساة النجا منها ليرويها على أحفاده وتقديم دروس تعلمها ليورثها لمن بعده، يتشارك ذلك بصور من ذكريات عاشها ليقلبها مع أترابه.
1: احنا بنعيش في خيم نايل هيا، هذا الخيمة لا تقي البرد ولا تقي الحر ولا تقي الشتاء، احنا في نايلون. انا بقول لا لا لا ولن نترك ارضنا في رفح ولا في قطاع غزه، رغم المعاناه الشديده ورغم الالم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير، احنا متمسكين في ارضنا.
0: الجد مصطفى وهو في 83 من سنينه وفي ذروه العنفوان من امله وشجونه، ما يزال هو وزوجته يؤدون بكل حماسة مهمة مقدسة وواجبا متصلا، يغذون ذريتهم حب الأرض والتمسك بالحق ويسقونهم ري اليقين بأن فلسطين لن تضيع، ومن ورائها عربي يطالب ومسلم يجاهد وفلسطيني يقاوم اليأس ويرفض النسيان.

0: لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟
1: فمتى سنتكلم؟

0: من ما يصلح الزراعة، من أهم ما يصلحها والعناية بالإرشاد الزراعي، أن يكون هناك اهتمام كبير بإرشاد المزارعين، بتقديم المعلومات الضرورية لهم لإصلاح الزراعة، لمعالجة مشاكل يواجهونها في الزراعة، لمواجهة آفات، وهكذا أشياء كثيرة تدخل ضمن الإرشاد الزراعي. وحتى في العملية الزراعية والتسويق الزراعي وغير ذلك هناك احتياج شديد للإرشاد، وأن يكون هناك تفاعل من جانبهم أيضا واهتمام من جانبهم ليستفيدوا، وورش ودورات وإعلانات وبرامج وأنشطة متنوعة في الإرشاد الزراعي.
1: مستمعينا الكرام، لا زالت مؤسسة بنيان التنموية تفاجئنا بالعديد من الأعمال بالأعمال التنموية المستمرة التي تسعى فيها إلى إحياء العادات القديمة في الزراعة، وعلى إحياء مبادرات المعاونة والتعاون بين المزارعين لزراعة أكبر مساحات زراعية لإنتاج أجود المحاصيل الزراعية. فهناك مبادرات إعادة إحياء العانة والجايش، مبادرات إنشاء وإصلاح حواجز ترابية، عقوم ترابية، وأهمها حاجز ترابي يسمى عقب نجران في اللحية. سنتحدث عن هذا وأكثر من هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر الهاتف، وضيفنا الأول علي غالب. حياك الله علي غالب.
2: أهلا وسهلا.
1: بداية حدثنا كيف بدأت فكرة هذه المبادرة، وما الذي دفعكم للتفكير في إنجاز العقوم وإعادة الأحياء والحياة للأراضي الزراعية؟
2: أولاً قمنا بمبادرة، يعني مبادرة يعني كشباب أو كلجنة متطوعين بداية، ومن ثم كان مجرى السيل له حوالي أكثر من 30 سنة مهمل.
1: نعم.
2: واتجهنا عندما شاهدنا بأن الدولة تتجه إلى الزراعة والجانب ودعم الجانب الزراعي، أتى التفاعل عند اللجنة تمام والطلب، وقمنا بزيارة إلى الأقم إلى مجرى السيل، وبدأنا كشباب يعني ما يتعدوش يعني عدد الأصابع 4-5 شباب.
1: نعم.
2: وبدأنا رحلتنا، قمنا يعني بمشاركة يعني بسيطة، ونزلنا مادة حراثة.
1: نعم.
2: حيث أن المزارع يعني قد يئس وسئم.
1: نعم.
2: من هذا المجرى، يعني من نزول السيل في هذا المجرى. والمبادرة كانت يعني إيجابية.
1: جميل جدا.
2: بعدين قمنا بتوسعة الفكرة. بتوسعة الفكرة من حرافة إلى شيول.
1: نعم.
2: يعني بداية يعني حرافة ورجعنا شيول، قمنا ببعض من المزارعين كان يعني يوجد يعني 10% تفاعل أو 5%.
1: يعني
2: تفاعل. عندما أتى التفاعل من هؤلاء الخمسة، يعني جاء عندنا الأمل، لأن هؤلاء الخمسة المزارعين ممكن إنهم يردون 100.
1: نعم.
2: لكن بعد جهد.
1: يا علي غالب، هل واجهتم صعوبة في إقناعهم بالمشاركة والعمل الجماعي؟
2: نعم واجهنا صعوبات. بدأ مدحين الأمل بالشيول هؤلاء الخمسة اللي بادروا، وقمنا بالزبر بالشيول، وبعدها وسعنا الفكرة.
1: نعم.
2: وسعناها من شيول إلى دركتل، لأن مجرى السيل أكثر من 5 كيلو.
1: ما شاء الله، حجم كبير ومساحة.
2: والأراضي الزراعية هذا المجرى 5 كيلو تقدر بحوالي 17 كيلو. المجرى مش سهل، المجرى عظيم، يغذي مديرية الحية، يعني أكثر من نصف مديرية الحية يغذيها.
1: نعم.
2: يغذي أكثر من 150 مأد.
1: ما شاء الله. طيب بعد تنفيذ
2: يعني كمية واسعة من الأراضي الزراعية. 150,000 مأد.
1: طيب بعد تنفيذ مرحلتي تنظيف العقم والزبر، ما أبرز النتائج أو التغيرات الذي لمستموها في أرض الواقع؟
2: لمسنا عندما نزل السيل قبل 4 سنوات، يعني في بداية المرحلة الأولى، وجدنا تفاعل حوالي 15%.
3: نعم.
2: من الزارعين كان المرة الأولى 5 رجعوا حوالي 15% من يعني نسبة المتفائلين من المزارعين.
3: نعم.
2: قمنا بمبادرة ووسعنا الفكرة وسعناها من شيول إلى دركتل وزبرنا حوالي 2 كيلو بجهود ولا زلنا مصرين وقمنا بمتابعة المزارعين وبتوئيتهم توئية متكررة بدون يأس.
3: جميل.
2: وكان الأمل حليفنا. جميل. يعني كان عنواننا لا تراجع.
3: جميل.
2: ولا تساهل.
3: فعلا وبهذا تتحقق الأمنيات والأهداف. علي غالب، هل لديكم خطط مستقبلية لتوسيع هذه التجربة؟
2: بعدها قمنا بجرب الأقم.
3: نعم.
2: عندما رأينا 15% تحول إلى حوالي 40%.
3: جميل جدا ما شاء الله.
2: يعني كان في البداية 5 رجعوا 15 رجعوا حوالي 40%. أخذنا المزارعين وذهبنا إلى مجرى السيل.
3: نعم.
2: وقمنا بتنظيف المجرى.
3: جميل.
2: وقمنا بتوئيتهم مرة أخرى، ما رأيكم ننزل نعيد مجد الآباء مجد الآباء والأجداد، نقوم بالسيرة. قمنا بالاجتماع وكل من أخذ السيرة حقه.
3: نعم.
2: وذهبنا.
3: نعم.
2: ذهبنا إلى الأقم. قمنا بالزبر.
3: جميل.
2: وهذا لا يزال يعني المزارع بأقم نجران مصر الآن الحمد لله، وبفضل الله عز وجل وبفضل هذه اللجنة المتطوعة في قيادة

محلى بلادي تهامة، أرض خصبة لمزراعة هيا نهاموا يا جماعة، نقول سمعا وطاعة

0: مع هذا، مع التوجه إلى الله بالاستغفار بالدعاء بالاستقامة بالثبات على موقف الحق، مع هذا نتجه أيضا إلى العمل على الاستفادة من نعمة الغيث والأمطار بشكل أفضل. وهذا يحتاج أيضا مع الجهد الفردي الذي يستطيع الكثير من خلاله أن يقتنوا الخزانات والبرك، يحتاج إلى جهد جماعي، إلى تعاون، إلى مبادرات اجتماعية من أجل الحواجز المائية، حتى تكثر الحواجز المائية. وهي مفيدة على مستوى الاستفادة المباشرة منها، وعلى مستوى أيضا المياه الجوفية التي تتغذى منها. عندما تأتي الأمطار، وتحدثنا عن هذا كثيرا، معظم المياه تذهب، شيء يسير يستفيد منه الناس، البقية مثلا في بلدنا يذهب في الوديان، جزء منها في البلد يذهب إلى الصحراء، الوديان تصب إلى الصحراء، مناطق كثيرة تصب مياهها في الوديان حتى تصل وتنزل كميات هائلة، كميات ضخمة جدا، ملايين الأطنان من المياه تذهب حتى تصل إلى الصحراء، وملايين الأطنان كذلك والكميات الهائلة من المياه في كثير من المناطق تصب في الوديان وتتجه من الوديان إلى البحر. والشيء اليسير هو الذي يستفيد منه المجتمع. فيما مضى كان الآباء والأجداد يهتمون جدا بحواجز المياه، ففي كل قراهم وتقريبا عند أكثر المنازل والبيوت كانوا يهتمون بالبرك والخزانات والأحواض المائية التي تستوعب من الماء ما ينتفعون به ويستفيدون منه لشربهم، لمواشيهم، لمنازلهم، ولمختلف احتياجاتهم، وأيضا عند مزارعهم. وكذلك السدود في بعض المناطق. في هذا الزمن نحتاج إلى العناية بهذا الأمر بشكل كبير. الحواجز المائية بكل أشكالها، الخزان والبركة والحوض والسد وكل أشكال الحواجز المائية، وما هو على المستوى الشخصي أو لأسرة معينة، وما هو على مستوى جماعي للتعاون بين أبناء منطقة معينة أو عزلة معينة أو قرية معينة أو حتى عدة مناطق في بعض الأماكن التي يمكن أن يستفيدون منها بشكل واسع وبشكل عام. هذه مسألة مهمة جدا، وأنا استغرب كيف لا يهتم الناس بهذا وهم يرون ويشاهدون ويعيشون معاناة كبيرة نتيجة للتقصير في هذا الجانب، يعني شيء محسوس في حياتهم، يلحظون المعاناة الكبيرة في هذا الجانب. هذا الجانب يحتاج إلى تعاون واهتمام كبير رسمي وشعبي وجدية في الاهتمام بهذا الأمر، لأنه من المقومات الأساسية للزراعة. الزراعة تحتاج إلى ماء.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
1: التدريب ثم التمويل ثم التسويق ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
8: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، ولازلنا في الحديث عن مبادرات إعادة إحياء العنو والجايش، مبادرات إنشاء وإصلاح حواجز ترابية، عقوم ترابية أهمها حاجز ترابي يسمى عقب نجران في اللحية. هذا المبادرة التي تم التنسيق والتوعية وتحشيد للمزارعين وخروجهم بأكثر من 20 راس من الأبقار بهدف زبر الحواجز الترابية وأهمها عقب نجران وإنشاء حواجز ترابية وإصلاحها بالطرق التقليدية من الأثوار ما تسمى الضمد. المبادرات بدأت بقطع تنظيف إزالة أشجار في مجرى مياه السيول.

0: نعم، بداية حدثنا عن الدافع الرئيسي الذي جعلكم تفكرون في إطلاق هذا المبادرة. كيف كانت أول زيارة لكم إلى عقب نجران، وما الذي لفت انتباهكم في ذلك العقب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم. الدافع الرئيسي الذي جعلنا نفكر في هذه المبادرة هو إحياء الموروث، يعني الموروث الزراعي حق الآباء والأجداد. فقمنا ووجدنا تفاعل من المزارع نفسه، فقمنا بال يعني الآلات يعني الآلات القديمة مثل القدائم والمآول وقمنا بزيارة العقم الزيارة الأولى، فوجدنا يعني مجرى السيل مسدد، فقمنا بقطع الأشجار وتنظيف المجرى من جميع الأشجار حوالي 5 كيلو متر.
0: جميل، كيف بدأتم؟
1: تفاعل وجدنا تفاعل وتجاوب، كان كل يوم في ازدياد من المزارع، كل يوم 50 شخص.
0: نعم، كيف حفزتوهم للمشاركة معاكم في هذه المبادرة؟
1: حفزناهم عن طريق الإعلامي المخضرم، إعلامي جمعية اللحية إسماعيل خزري. نشكره شكرا جيدا وتقدير ونحترمهم، فقد قام بنشر المبادرة في المجتمع عن طريق مجموعة عقم نجران.
0: نعم،
1: ووجدنا تفاعل جيد من المزارع، فهذا الذي شجعنا ودفعنا إلى أن نقوم بالمبادرة والتعاون فيما بيننا كما كان آباءنا وأجدادنا.
0: نعم، بعد انطلاق المرحلة الأولى الخاصة بقلع وتنظيف الأشجار، كيف كانت استجابة المزارعين؟ وما أبرز النتائج الذي شجعتكم على الاستمرار والانتقال إلى المرحلة الثانية من استصلاح وصيانة العقب؟
1: الاستجابة كانت استجابة عالية جيدة جدا ممتازة. نعم، بحوالي يعني 80% من المزارعين إن
0: شاء الله
1: الذين حضروا إلى عقب نجران وقاموا بقطع الأشجار، ثم يعني استعدوا بالسيران كما كان الآباء والأجداد يزبلون الحواجز حق الأقوم وينظفون المجاري على ظهور السيران، فقمنا بإحياء هذه المبادرة.
0: نعم،
1: كموروث يعني قديم
0: جميل
1: لكل مزارع.
0: نعم، عبد الله عاقل، برأيكم كيف يمكن الحفاظ على استمرارية مثل هذه المبادرات وتوسيعها إلى مناطق أخرى؟
1: يعني سيكون الحفاظ بمشاركة المزارع وتفاعله، سيكون الاستمرارية دائما.
0: نعم،
1: وسننشرها إلى الأقوم المجاورة، والآن يعني لمسنا تفاعل من الأقوم المجاورة يعني يتبنوا هذه المبادرة.
0: جميل جدا،
1: وإن شاء الله في الأيام القادمة سيكون عقم اللاوي هو المبادر الأول الثاني بعد عقم نجران.
0: نعم بإذن الله. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمزارعين وللمجتمع؟
1: أتقدم إلى المزارع الذي استجاب لدعوتنا بالشكر والتقدير والاحترام، وأقول له أن يستمر في مبادراته وفي تفاعله كما كان آباءنا وأجدادنا يستمرون دائما بزيارة العقم وتنظيف العقم من الأشجار قبل نزول السيول.
0: نعم،
1: وجرف الأراضي.
0: نعم، إذا ما حدثنا عبد الله عاقل عن المرحلة الثانية الذي نفذتموها.
1: المرحلة الثانية التي نفذناها كانت يعني مرحلة يعني لم نشاهدها في حياتنا إلا في زمن الآباء والأجداد، يعني مرحلة كانت يعني مفرحة.
0: جميل، شكرا لكم وبارك الله في جهودكم وأعانكم الله على المبادرات الجميلة والطيبة التي بتعملوها في أراضينا الزراعية، وبإذن الله إنه فعلا تبدأ هذا مثل هذه المبادرات في العقوم المجاورة وتتوسع للجمهورية بأكملها.
1: جزاكم الله خير، ونتقدم بجزيل الشكر إلى قناتكم الموقرة، ونشكر السلطة المحلية الذي دائما تشجع وتدعم في كل المبادرات، كما نشكر المدير السابق أبو العز الظليمي الذي هو كان دائم لنا وهو الموجه لنا بهذه المبادرات. كما نشكر منصة المديرية الأخ علي حمد، ونشكر الإعلام الزراعي.
0: نعم، وكذلك لكم الشكر لكل المبادرين. شكرا لك عبد الله عاقل على حسن الإجابة على هذه الأسئلة التي طرحناها عليكم، وكذلك التوضيح لنا وللمستمعين جميل هذه المبادرة ونتائجها الإيجابية بإذن الله.
1: العفو،
0: في أمان الله.
1: الله،
0: نعم مستمعينا الكرام، مثل هذه المبادرات التي تسعى لإحياء الأراضي اليمنية، إحياء الموروث الشعبي التقليدي القديم الذي كان عند الآباء والأجداد مثل العانو والجايش، وكذلك إحياء هذه المبادرات في تنظيف مجرى السيول الذي تمر فيها المياه. احيوا ونظفوا مجاري السيول لتصل إليكم المياه كما كانت، ولتزرعوا وتتوسعوا في الزراعة وتنتجوا من أراضيكم الخيرة والطيبة وتنزلوها إلى الأسواق. بارك الله في كل من تطوع، في كل من بادر، كل من أعان غيره على إنتاج مثل هذه المبادرات والقيام بمثل هذه الأعمال الإيجابية في أرضنا اليمنية، الأرض الخيرة والطيبة. كان هناك لدينا مداخلتين وتحدثوا عن المبادرة، مبادرة عقم نجران الذي عملوا على تنظيفه وإحياء، بل بيسعوا إنهم يوسعوها في العقوم المجاورة. بإذن الله نحن نستضيفهم مرة ثانية في عقوم مجاورة ونسمع منهم الأخبار الطيبة. إذا مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في فترتنا الصباحية، لكن نذهب وإياكم إلى هذه الفترة مع أماني ثم نعود.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: فهم بتوجههم العدواني والإجرامي والشيطاني والوحشي والمفسد والمضل، وبحربهم الناعمة المفسدة المضلة الشيطانية والصلبة الإجرامية التي تدمر وتقتل وتبيد الأطفال والنساء والمدنيين والكبار والصغار بأبشع ما يكون من صور الإجرام، ففي الاستهداف للطلاب والتلاميذ في مدارسهم، للاستهداف الشامل للناس في مساكنهم، للجرائم الوحشية والقتل الناس بالمئات بكل أشكال جرائمهم وعدوانهم وبغيهم، مسؤوليتنا هي أن نجاهد. هذا ميدان عظيم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أين القوى والحركات والجهات التي تقدم نفسها إسلامية؟ شخصيات علمائية، قوى، جهات، منظمات، مؤسسات، أحزاب، أين هي؟ بل كل شعوب أمتنا الإسلامية. هذا ميدان عظيم ومقدس للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مواجهة الكفر والطغيان والطاغوت والاستكبار والظلم والإجرام.

0: في مسلسل الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك المتزامنة مع ذكرى النكبة، شهدت مدينة القدس المحتلة يوم أمس تصعيدا جديدا في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، مع اقتحام عشرة المستوطنين الصهاينة باحات المسجد تحت حماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع ذكرى النكبة عام 67، فيما حذرت جهات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة داخل الأقصى تحت غطاء سياسي وحكومي إسرائيلي. ومنذ ساعات الصباح من يوم أمس احتشدت مجموعات من المستوطنين الصهاينة في محيط المستشفى الأقصى وأبوابه، لا سيما عند باب الأصباط، حيث أدى مستوطنون للمرة الأولى طقوسا وصلوات احتفالية علنية رافعين رايات الهيكل المزعوم، في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق منذ احتلال المدينة. كما اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى من جهة باب الأصباط وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية داخل ساحاته وسط انتشار واسع لشرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الحاخام إسرائيل إريئيل، مؤسس ما يعرف بمعهد الهيكل، قاد هذا الطقوس قرب باب الأصباط بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية للعدو لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ما يسمى يوم توحيد القدس.
1: كما وأقام المستوطنون ولأول مرة صلوات احتفالية في الذكرى العبرية لاحتلال القدس أمام باب الأصباط مباشرة صباح رافعين رايات الهيكل المزعوم. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، شملت إغلاق باب الأصباط أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة، وإغلاق باب الملك فيصل إلى جانب تعزيز الحواجز والتفتيشات، وفرض قيود إضافية على دخول الفلسطينيين إلى المسجد. ويأتي التصعيد الحالي بعد يوم واحد من مسيرة الأعلام التي شهدتها القدس الخميس، وشارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين الصهاينة في البلدة القديمة، وسط اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وتحطيم بضائع ومحال تجارية وترديد هتافات عنصرية بينها الموت للعرب ولتحترق بلدتك. كما اقتحم وزير الأمن القومي لجيش العدو الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى خلال المسيرة رافعا العلم الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل استعادت السيادة على المسجد مستخدما التسمية الإسرائيلية للأقصى.
0: في ذات الصدد اعتدى مستوطنون صهاينة على أهالي ومصلين في حي الواد الملاصق للمسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة الجمعة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة من الأهالي بعد الاعتداء عليهم. وهاجم المستوطنون الأهالي والمصلين بالضرب بالأيدي وبالركل، فيما حاول عدد من الأهالي التصدي لهم لتعتقلهم شرطة الاحتلال وتنقلهم إلى مركز تحقيق القشلة. واعتدى المستوطنون كذلك على الأهالي والمصلين في أكثر من موقع، وشملت اعتداءاتهم مهاجمة مسنين بحسب ما أفادت مصادر محلية.
2: في ذكرى النكبة 78 كانت صورة القدس أشبه بنكبة جديدة، فقد اجتاحت شوارع المدينة مسيرة الأعلام الصهيونية مساء الخميس، ووصل آلاف المستوطنين إلى باب العمود والبلدة القديمة رافعين الأعلام تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي فرضت طوقا أمنيا في مختلف أرجاء المدينة ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
3: أولا هدفها دفع الصراع نحو البعد الديني، وهؤلاء اليمينيين المتطرفين الذين يقودون هذه التظاهرات وهذه هذه المسيرات أولا يغذي رواياتهم ووجودهم في داخل المجتمع الإسرائيلي ويعطيهم دافعا إضافيا، ولكن دائما هناك رواية دينية خلف كل هذا التصرف، وهناك قناعة ما من خلال ذبح القرابين ومحاولة لبسط السيادة، وأن لا سيادة لأحد في المسجد الأقصى وعلى المقدسات إلا سيادة إسرائيلية يهودية دينية متطرفة.
2: تزامنت مسيرة الأعلام في القدس مع اقتحام إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى وسط دعوات متطرفة لاقتحام واسع يوم الجمعة التي وصفها الفلسطينيون بالجمعة الأخطر، مؤكدين الرباط والتواجد داخل المسجد رفضا لمحاولة فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم في القدس
4: أكثر ما أقول لك احتلال ظالم ظالم غاشم، والأقصى فاضي من أهله، فاضي الأقصى، هم اللي بيعبروا المستوطنين على الأقصى، دنسوا الأقصى المستوطنين، دنسوا للأقصى وقوات الاحتلال، عاملينه مسرح لهم، بغنوا برقصوا جوا الأقصى المبارك، وبيعملوا العمائل ما بتنعمل، العمائل ما بتنعمل بيعملوها في الأقصى المبارك، المستوطن الغاشم الظالم والاحتلال بيحمي فيه، الاحتلال بيحميهم للمستوطنين وهم جوا الأقصى المبارك. احنا مبعدين عن الأقصى، ما بنقدر نواجه الاحتلال، ما بنقدر نواجه المستوطن.
2: في الوقت الذي يحتفل فيه الاحتلال بما يسميه توحيد القدس، تتواصل في الضفة والقدس سياسات الهدم والاستيطان والتهجير والقمع في محاولة لإعادة النكبة بصورة جديدة، لكن الفلسطينيين يؤكدون أن النكبة لن تتكرر وأن القدس ستبقى عربية عصية على الاقتلاع مهما تصاعدت الاعتداءات.
5: عرب الجهلين هجرت من أراضيها عام 48 وهي عاشت النكبة الأولى، وعلى مدار أكثر من 70 عام وهي تعيش النكبة تلو الأخرى، لكن لن نسمح للاحتلال أن تكون هناك نكبة وهجرة جديدة داخل وطننا. سنبقى على الأرض وسنعمل على إعادة ما تم هدمه من منشآت وسنقوم بالبناء. لن ينجح الاحتلال في مسعيه لفرض السيطرة وبسط يده على المكان.
2: على الرغم من صعوبة المشهد، إلا أن المقدسيين يقولون إن الأعلام التي ملأت الطرقات لن تحجب هوية المدينة، وأن أصوات المصلين والمرابطين ستبقى أعلى من محاولات الاحتلال مهما اشتدت الحواجز والاعتقالات وسياسات التضييق على الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة. لقناة المسيرة، عن فلسطين المحتلة.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية فترتنا الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا في الأخير خالص تحيات من كان معكم من الإخراج أماني عبد الكريم مفضل، ومن الأعداد والتقديم آل أحمد الكبسي وسند سعد المظهر. وانتظروني في فترة ظهيرية جديدة على تمام 11 ظهرا، فإلى اللقاء حتى ذلكم الوقت.

لن يكون مع الأقصى إلا من يعادي عدو الأقصى، لن يكون مع فلسطين إلا من يعادي إسرائيل ويعادي أمريكا.

0: مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام، ننوه لحضراتكم أنه انتقل إلى رحمة الله الأستاذ المربي الأديب المنشد قاسم علي زبيدة رحمه الله رحمة الأبرار، وسيتم الصلاة عليه بعد ظهر اليوم في الجامع الكبير بصنعاء عقب صلاة الظهر، وسيتم تشييعه إلى مقبرة الحمزة جوار وزارة المالية بصنعاء. إذن سيتم الصلاة عليه بعد ظهر اليوم في الجامع الكبير بصنعاء عقب صلاة الظهر، وسيتم تشييعه إلى مقبرة الحمزة جوار وزارة المالية بصنعاء. ونحن بهذا المصاب نعزي أسرة ومحبي الفقيد الأستاذ المربي الأديب المنشد قاسم علي زبيدة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
5: متكاتفون.
6: متكاتفون.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات، في هذه الفقرة فقرة إحسان التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول أربع بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون عليها، ديون عليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
6: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الصرخ، في أتقدم إليكم أننا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني، وبيقول لها نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يسعم هو الكل يعني قوت بيته وقوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، ثلاثة مسوقي الديون وكان ذلك يعني الإيجاء. الديون يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي، لو جدهم مرابط يعني عندي أربع بنات ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
7: بتواصل بش زوجش؟
6: ايه بتواصل بي، بس يعني جدهم سودارين بالظروف يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني. أيوة يعني أنا الحمد لله في لله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع ما لبسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا والقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني برح لنا هذا المسيرة القرآنية يعني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وكنا في بلادنا.
1: تكافلنا متكاتفون.
5: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا وأول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا، التعاون وأهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991 أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553 أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عم نلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم من أيام أسبوعنا، فترة ظهيرية جديدة فيها نقرأ رسائلكم وجميل تواصلكم ومشاركاتكم.

0: الإسرائيلية الصهيونية اليهودية الأمريكية التي تتجسد في كل يوم في صهيوني جديد، في اعتداء جديد في كل يوم. وللأسف في الآونة الأخيرة تكرر هذا المشهد كثيرا، أن نرى من يقوم بتدنيس مقدساتنا، من يقوم بالهجوم والتعدي على أقدس مقدساتنا وعلى معجزة عصرنا. دائما ما نرى هذه الصور للأسف تتكرر في هذه الآونة الأخيرة، لكن في ظل صمت يجعلنا فعلا نقول أين العرب وأين العروبة وأين الإسلام منهم؟ في زمن اختلطت فيه مفاهيم، ما معنى المقدس؟ ما معنى القرآن؟ ما معنى أن تتبع منهج ودستور؟ ما معنى أن يتم الاعتداء على منهجك، دستورك، معجزة عصرك، في معجزة حماها الله إلى يومنا هذا؟ نرى الاستخفاف الذي يقوم به الصهاينة ونتساءل ما هو الدافع الذي يجعلهم يقومون بهذه الأشياء وهم آمنين على أنفسهم؟ ما الذي بيخليهم يعملوا على تدنيس مقدساتنا وهم كأنهم آمنين، كأنهم ضامنين أنه ما حدا يقول لهم أين أنتوا، أنه ما لكم بتتعدوا على مقدساتنا؟ كفاء أين، كيف بتتجرأوا أن أنتوا أصلا تحمل مقدس من مقدساتنا؟ كيف تتجرأ أن أنت تحمل مصحفنا بهدف أن أنت تدنسه، أن أنت تعمل على إحراقه؟ والله أشياء تجعلنا فعلا نتساءل، هل هناك مسلمين حقيقيين في هذا الزمن؟ هل هناك مؤمنين بأن القرآن هو الدستور، بأن القرآن عندما يغيظ اليهود يجعلنا نتمسك فيه أكثر وأكثر، وفي نفس الوقت يجعلنا نتساءل ليش بيجو بهذا العداء وهذا الوحشية على القرآن؟ ما هو السر الذي هم أدركوا؟ وللأسف إلى الآن هناك من لم يدركه.
1: تتوالى جرائم الإساءة والتدنيس للمقدسات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدثها إحراق المجرم جيك لانك مجددا لنسخة من القرآن الكريم في إساءة مباشرة لمقدسات المسلمين ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام والمسلمين. الجريمة نفذت أمام مركز إسلامي في ديربورن بولاية ميشيغان وتمت تحت حماية الشرطة الأمريكية، والأخطر أنها تحمل طابعا رسميا، فالمجرم مرشح لمقعد مجلس الشيوخ، ما يعكس الرعاية الرسمية للحرب الممنهجة على الإسلام ومقدسات الأمة. هنا تتبدى صورة أكثر، الشرطة الأمريكية تقف كحارس شخصي للمجرم جيك لانج وهو يحرق القرآن الكريم، بينما انقضت بأصفادها على المنددين بالجريمة والمدافعين عن كتاب الله وأقدس مقدسات الأمة الإسلامية. الجريمة تميط اللثام عن وجه النظام الأمريكي المجرم وتسقط أقنعة الصهيونية المتسترة، ليتهاوى معها زيف شعارات حوار الثقافات والحضارات، إذ يتجلى التناقض الصارخ في شرعنة الإساءة للإسلام ووضعها في إطار الحرية والديمقراطية، بينما يحاصر سخط أي حر ضد الصهيونية بتهمة معاداة السامية، ليمر مجرمهم بفعلته دون حساب أو عقاب، في وقت يساق فيه أحرار العالم إلى صوت العقاب، تجسيدا لمفهوم الحرية وفقا للهوى الأمريكي والصهيوني. لم تكتف الصهيونية بإبعاد الناس عن القرآن كمصدر هداية وإبعاد أمة الإسلام عن الاتباع له والتمسك العملي به وتحريف معانيه، بل يسيئون له في كل مرة ويتفننون في الإساءة له حرقا وتمزيقا ودوسا بالأقدام وصولا إلى أفعال يندالها الجبين. وهكذا فإن الاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه يتسع من أمريكا إلى السويد والدنمارك وهولندا والنرويج ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل مقدس. وأمامها تغيب تماما اليوم ردة الفعل الإسلامي في 52 دولة، لا حراك ولا موقف رادعا قادرا على إيقاف هذا المسار التصعيدي. فلا تبادلا تجاريا توقف، ولا سفارة أو قنصلية أغلقت، ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي في الإيغال في الدم والتغول في الأرض والإساءة للمقدسات.
0: هذا الاعتداء السافر الذي قام به صهيوني أمريكي على أقدس مقدساتنا هو القرآن الكريم، هذا الاعتداء الذي ظن أنه سيمر مرور الكرام وأن لن يتحدث أي مسلم وأي عربي، واجهه بيان السيد القائد الذي فيه طالبة من الأمة المسلمة وكل العالم التحرك، بل وضع كل المسلمين إلى الجهاد، إلى التحرك في كل المواضع الذي يكرهها العدو، الذي يسعى العدو إلى دفعنا عنها، إلى تغييبها عنا وعن واقعنا. طبعا القرآن الكريم عندما نقول دستور، هو فعلا دستور لكل حياتنا، منظم لحياتنا، علاقتنا بأنفسنا، علاقتنا بالله، علاقتنا بكل المسلمين وكل بكل العالم بأكمله، علاقتنا ينظمها بيناتنا البين، يعزز إنسانيتنا، تحركنا، يعزز فينا ويوعينا من هم أعداءنا حقيقة، كيف نواجه أعداءنا، وهذا ما بيخاف منها العدو. القرآن الكريم فيه أسرار كثيرة، وفعلا من يسعى أنه يفهمها ويتبعها ويطبقها في حياته أي يلقى الخير الوفير، أي يلقى الموقف الذي فيه عزة الذي احنا عايشين فيه ولله الحمد. سيدنا القائد الذي بيسعى دائما إلى أنه يذكرنا بضرورة ارتباطنا بالقرآن الكريم، ومن قبله الشهيد القائد الذي دائما ما يعكس ويوضح في ملازمه في محاضراته ما أهمية اتباع القرآن كدستور حياة، ما أهمية اتباع القرآن ومنهجية القرآن تطبيقه في حياتنا، ما أهمية ان احنا نكرس في عقول وفي أذهان أبنائنا أهمية أنهم يرتبطوا ارتباط فعلي عملي بالقرآن، لأنه أدرك أن هناك سر وأسرار كثيرة في القرآن، إذا طبقنا فيها أحكام الله رأينا العزة، رأينا النصر، رأينا الاستقرار، رأينا الغلبة أمام أعداءنا، حققنا الانتصار وناصرنا المظلومين، حققنا معنى أن تكون مسلم وأن تكون إنسان وأن تكون مفتخر بإيمانك وإنسانيتك. فعلا عندما نشاهد أفعال الصهاينة أمام القرآن الكريم يجعلنا نتساءل فقط تساؤل، وأنتوا أكيد تجاوبوا علي بمختلف آرائكم، ما هو السر الذي بيحملها القرآن الكريم ليجعل اليهود والصهاينة يخافون منه فيسعون إلى تقليل قيمته في عيوننا وعيون كل العالم، انهم يعتدوا عليه لاجل يخلونا نشاهده شيء قليل؟ ما هو السر الذي في القرآن الذي بيخوف اليهود منه والصهاينة الى هذه الدرجة؟ شاركونا مستمعينا الكرام عبر ارقام التواصل، نستقبل رسائلكم على 7909919991، وانا واثقة انه مثل كل مرة تبدعوا بوعيكم وتخلونا فعلا نحن نلمس ان احنا في واقع ومجتمع واعي بأهمية ان يناصر مقدساته، بأهمية ان يعي ما لديه من معجزات وما لديه من نعم مثل نعمة القرآن الكريم. وانا واثقة ان انتم قد ادركتوا سر من اسرار القرآن الذي بيجعل اليهود يسعون وصهاينة يسعون بكل وسيلة لديهم لأجل فقط يعتدوا عليه ويقللوا من قيمته في نظرنا وفي نظر أبنائنا.
2: فنحن كل واحد منا أيها الإخوة أمام أي حدث يصنع عليه أن يعود إلى القرآن، يبدأ أن يفكر هو قبل أن يفكر ويضع لنفسه تفكيرات تجعل ويتخذ قرارات يظن أن من ورائها السلامة، وهي في الواقع إنما تكون عاقبتها الندام. إذا كنا نريد السلام فلنعود إلى القرآن ليهدينا هو إلى السلام، ونسب على هديه ليتحقق لنا السلام. فلا أحد منا ينبغي أن يعود إلى نفسه أمام أي حدث عندما نسمع أن هناك اتفاق على أساس أن اليمن فيه إرهابيين، وأن هناك اتفاق على أن يكون هناك حرب للإرهاب ومنابع الإرهاب وجذور الإرهاب بالمعنى الأمريكي. أليس هذا حدث يخيف؟ فالكثير قد يفكر إذن، فإذا كانت كلمة الموت لأمريكا قد تثير الآخرين علينا، فإن السلامة هو ألا نتحدث بها. ليس هذا قد يحصل شعور عند أي واحد منا؟ دخول أمريكيين إلى اليمن، نحن نعلم أنه بداية الشر في هذا البلد الميمون، ثم نرى بأن علينا أن نسكت لئلا نثيرهم فيكثروا أكثر مما قد وصل من جنودهم. حينئذ سيقول كل واحد منا يرى أن السلام سيتحقق من خلال السكوت، وأن السكوت وأن الصمت وأن الجمود هو وسيلة السلام. لا لا، إن هذا ليس منطق القرآن أبدا.
3: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
4: لنسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا الصخور.

0: حكمتها سخط
1: غضب غضب
0: بل زدتمونا بالكتاب.
2: مستمعينا الكرام، قولوا لنا ما هو السر الذي اكتشفوه فيها الصهاينة واليهود في القرآن الكريم ليسعوا بكل ما لديهم من قوة لأجل يعتدوا عليه، لأجل يقللوا من قيمته، لأجل يجعلونا نسكت ونتهاون عن تجاوزاتهم على مقدساتنا. قولوا لنا وكل واحد برأيه على 7099191991 برسالة. هل أدركوا فعلا أنه سر من أسرار القرآن أنه يخرج منها جيل كبير يعاديهم ويجاهدهم؟ هل هم أدركوا فعلا أنه القرآن هو الذي يخلينا نوصل للقمة؟ هل أدركوا فعلا أنه بالقرآن لدينا جيل قوي؟ يمكن هذا سر من أسرار القرآن الذي بيأثر فيه على شعوبنا ومجتمعاتنا، وكذلك من يتمسكوا به ومن يتبعوا. شاركونا على 7099191991 برسائل نصية. ما هو السر الذي برأيكم أدركوها الصهاينة واليهود في القرآن الكريم فيسعوا لمحاربته وتقليل قيمته في أنظارنا؟ فما هو السر الذي بيفتجعوا منه وبيخافوا فعلا منه؟ ومستمعينا رسائلكم قد وصلت، هنبدأ من الآن حتى وقت انتهاء هذه الفترة الظهيرية على تمام الساعة 12 في قراءة رسائلكم وآراءكم حول هذا الموضوع.

أولى رسائلنا لهذه الظهيرية تقول: سلام الله عليكم، كيف حالك أستاذ السندس وكيف حال المخرجة؟ الحمد لله في خير. نقول: أمريكا وإسرائيل والله ضرباتكم ما تخوفنا، وعليكم لعنة الله مثل ما حركتوا القرآن الكريم، ونطلب زامل أقدس مهم معكم. منتصر عدنان من وصاب الأسفل. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، سلام الله عليكم عزيزة غالي سندس، وأسعد الله ظهيرتكم بكل خير يا عزيزاتي المبدعات، والله بنسعد بسماع صوت الشكر. إنها جريمة مؤلمة تسيء بحق مقدساتنا بحرق القرآن الكريم، وندعو كل الدول العربية والمسلمة بالتحرك والإدانة على المجرم الأمريكي. أصلا هي ليست أول مرة يقوم بمثل هذا الشيء، يعني يقوم بسفك الدم وقتل الأبرياء، فما بالكم بالقرآن الكريم؟ تقبلوا خالص التحايا من المستمعة الدائمة محبة القرآن، وتطلب زامل رجال التصنيع. فعلا يجب علينا أن نتخذ موقف فعلا ونتوجه بالجهاد، والجهاد يجب أن يكون موجه إليهم، وبوصلة العداء يجب أن تتوجه إليهم. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العبسي. مثل ما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيانه في الأمس: إنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديها الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية، وتنظيم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة.

رسالة كذا تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخوات من مرتفعة جبال وصابة الشامخة. اليمن لم تسكت على ما يقوم به الأعداء ضد كتاب هدايتهم بل باسم الحرية، فيما بعض المسلمين وللأسف أصبحوا يروا تدنيس القرآن والمسجد الأقصى شيء طبيعي، اعتدوا عليه ولم يتخذوا أي موقف. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي ناديني وتحية لكن غاليتنا سندس والمخرجة الغالية، الله يسلمك شكرا. لكن فعلا يجب أن نتخذ موقف، فعلا يجب أن احنا نعزز فينا حبنا للمقدسات، اتخاذ الموقف الصحيح ليس التجاهل كالعرب والمستعربين. رسالة تقول: أسعد صباحكم، كيف أنتو، كيف أنتي عزيزة الغالية سندس، وكيف المسرو صاحبة الأنامل الجميلة أماني. نقول لأمريكا كفى حرقا للقرآن، اتقوا الله يا مجرمين، أي أخص خلق الله أنتو للناس مجرمين، كفى كفى لحرق القرآن الكريم، معكم تسبيح حسن. رسالة أخرى تقول، الرسائل بتطلع: سلام الله عليكم، نقول للعرب والمسلمين الخونة الذين يرون اليهود يحرقون ويدنسون القرآن ولا يحركون ساكن، قبل قبح الله وجوهكم وحفظ الله السيد القائد من ماجد الأديب من أب القفر.

رسالة تقول فعلا الأعداء يقومون بالاعتداء على القرآن الكريم لأن القرآن يبقى صادقا في تشخيص لهم، فلن يرضى عنا أعداؤنا ما دمنا متمسكين بعزتنا وهويتنا وقرارنا، وهو الطريق الذي يرضي الله، لأن رضا الله هو العزة وما عداه وهم زائل، والواقع خير شاهد. فيجب علينا التمسك بقرآننا، ويجب علينا اتخاذ الموقف تجاه ما يقوم به من تدنيس لمقدساتنا. رسالة تقول صباح الخير وسعادة أستاذتي سندس، كيف حالك؟ الحمد لله. سلمي على المخرجة وتسلم عليك كذلك أماني. تقول أقول ما تدخل عريج القرية إلا من سفاله أو فسالة كلابها، وهؤلاء الصهاينة يستهينوا بمقدساتنا بسبب الزعماء الخونة والعرب المتخاذلين، فهم يختبروا شرف كل واحد بالمقدسات، وبعد ما يصمتوا الخونة يتوغلوا في الاستهانة بشرفهم وعزتهم ودعسهم تحت النعال. لعن الله من يصمت على هذه الأعمال الشنيعة والبشعة. ضروري الاستنفار وإعلان الغضب والمقاطعة لهؤلاء الصهاينة ومن طبع معهم، والإنفاق في سبيل الله بنية زوال المجرمين. تحياتي من محبة إذاعة سام أميرها الجامحي.

من وصاب الأحرار والشموخ اللي كاتبها وليد الوصابي يقول تلعب الدورات الصيفية الموجهة للأطفال دورا محوريا في تطوير عدة جوانب رئيسية في شخصية الطفل، منها أولا تعزيز الثقة بالنفس، يمنحه فرصة لاكتساب مهارات جديدة ما يزيد من ثقته بنفسه وقدراته، ويمنحه شعورا بالإنجاز والفخر والكثير الكثير من الأشياء. على العموم ألف شكر لكل من بادلني فرحتي بمناسبة تخرجي لشهادة الماجستير وعلى رسم ذو يزن الوصابي. وكما هي باقت شكر الأخ بندر الوصابي والأخ رمزي محمد الوصابي، شكر للجميع من وليد الوصابي وأبو المجد الوصابي. رسالة أخرى تقول القرآن الكريم لا نسكت عليه، الجريمة المرتكبة لليهود نقول لهم لعنة الله عليهم، معكم أم طهران وتطلب زامل قاتلوني على ديني وقرآني، الله يحفظ السيد القائد.

0: وشكرا لمشاعرك الطيبة يا أم طهراء.
1: شعبنا العزيز أن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته. وابتدى
0: غزة بذلا. رسالة تقول: سلام الله عليكم. نعم هناك مسلمين وهم من سيثأرون ويغضبون للإساءة المستمرة لمقدساتنا، ونحن أمة القرآن لن نسمح للأعداء أن يكرروا هذه الإساءة لمقدساتنا، وهذا الحادث لن تمر مرور الكرام، سنخرج متى ما أتى التوجيه. أما السر فهو أن في القرآن خلاص الأمة وحريتها من هيمنة الأعداء، لكن هيهات أن يحقق الأعداء أهدافهم ما دمنا أمة كتابها القرآن الكريم، وبالقرآن سنحرر العالم من وجدان الهاجسين.

رسالة تقول رسالة صاحبها الوصابي رمزي محمد الوصابي تقول السلام عليكم المذيعة والمخرجة على الموضوع أقول يحرقوا القرآن الكريم لأنه بينصر المظلومين وأنهم لقش أمريكا وإسرائيل الملاعين اليهود وقد ذكروا في القرآن الكريم وأطلب زامل قلول أمريكا اللعينة قبل تندم من المشارك رمزي محمد الوصابي.

بس بتقول السلام الله عليكم، كيف الحال أستاذتي الغالية والمخرجة؟ نقول لعداء الله أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم، مهما فعلتم ومهما دمرتم سنحاربكم بما استطعنا من قوة، والله معنا وسلاحنا القرآن وشعارنا الصرخة. تحياتي لكن من هاجر صدام.

رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي سندس. ما هو الذي يجعل العدو اللوبي الصهيوني أن يستهدر بمقدساتنا ويحرق قرآننا؟ هو أن بعض القلوب ماتت والشعوب بعض منها سلمت الحكام والرؤساء، والرؤساء يخدمون الأعداء وينفذون أجندتهم ومخططاتهم، وهذا ما جعل الأعداء كل يوم يزدادون استهزاء أو استهتار بالمسلمين ومقدساتهم. إلا أن محور الجهاد والمقاومة كان لهم بالمرصاد، وبإذن الله سنكون لهم بالمرصاد ولن نجعلهم يستفزون بمقدساتنا الإسلامية وإحراق قرآننا. سنكون لهم نحن شوكة في حلوقهم بإذن الله، ونبارك خروج الأسرى اليمنيين تحررهم ورجعهم إلى أهلهم سالمين متوجين بالنصر والحرية. كما أوجه التحية إلى سيدي ومولاي وإلى كل المجاهدين وإلى كل حر شريف في هذا الوطن، كما أوجه التحية إلى كل الأخوات المشاركات كلهن باسمها وصفاتها، وأقول لهم والله إن مكانتكم في قلبي، ويعلم الله أنني لن أنساكم من الدعاء، وأنكم تعتبرون إخوتي ولن تعتبرون أصدقاء في إذاعة سام بل الأخوات. حفظكم الله ورعاكم، وتطلب زامل على ذوق المخرجة واحدة لكل مشاركة. العفو من الشيختي لو أن أضعت الرسالة. تحياتي من المجاهد مع الله أخت الشهيد من الدريهمي.

0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، تحياتي لكم طاقم الإذاعة السامة، تحياتي لكل المستمعين، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي ويطلب زامل صباح السبت. مستمعينا الكرام، قبل أن نطلع هذا الفاصل الإعلاني يجب علينا تذكيركم بانتقال الذي انتقل إلى رحمة الله الأستاذ المربي الأديب المنشد قاسم علي زبيدة رحمة الله عليه رحمة الأبرار. سيتم الصلاة عليه بعد ظهر اليوم في الجامع الكبير بصنعاء عقب صلاة الظهر، وسيتم تشييعه إلى مقبرة الحمزة بجوار وزارة المالية بصنعاء. رحم الله المربي والمنشد قاسم علي زبيدة. إذن مستمعينا الكرام نطلع وإياكم إلى هذا الفاصل الإعلاني ثم نعود.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود احمد.
10: اذا لم ننصر الله ودينه امام اليهود في مواجهه اليهود، فامام من ننصره؟ امام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟
11: متى سنتكلم؟

حياكم الله مرة ثانية مسامعينا الكرام في 99 فاصل الظهيرة، ولازلنا نستقبل رسائلكم ونقرأها حول موضوع اليوم. ما هو السر الذي في القرآن الكريم الذي يخاف منه الأعداء فيسعون لتقليل قيمته؟ وما هو الشيء الذي يجعلهم يأمنون يفعلون أفعالهم المشينة بحق أقدس مقدساتنا وهو القرآن الكريم؟ نستقبل رسائلكم على 7290 991 991.

رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وتحياتي لكم طاقم الإذاعة سام، وتحياتي لكل المستمعين، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي ويدلو زامل، صباح السبت. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شموخ اليمن من محافظة الضالع وتشتي زامل نعيش بحرية. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السر الذي في القرآن الذي يريدون اليهود أن ننساه هو القرآن بذاته، منقول لهم مهما فعلتم فأنتم الأسفلين وتحت ركام الجحيم، وتحياتي لكم، ونطلب زامل عصا موسى من جيداء الوصابي.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، السر هو أن القرآن دائما يتحدث عن الأخلاق والقيم والإنسانية. رسالة أخرى تقول: القرآن الكريم منهاج حياتنا ونأسى بالقرآن الكريم والإساءة للقرآن الكريم تعتبر أكبر جريمة على مستوى العالم الصامت، ولكن يجب على كل مسلم حر شريف أن ينهض ويناصر ويغضب غضبا شديد على هذه الإساءة الكارثية بحق القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. والسر في القرآن الكريم هو عندما نطبق آياته ونتحرك وفق ما ينطق به، وأيضا عندما نتحرك في توجيهاته ونربي أجيالنا على ذلك، وهذا ما يرتابون ويخيفونه ويخيف أصهاينا منه من بتول الغولي.

رسالة تقول: أسر في القرآن الذي يغيظ أعدائه هو أنه معجزة لا تقهر، كتاب محفوظ من التبديل، وحجة دامغة تكشف الحقائق وتنسف الأباطيل. إنهم يسيئون إلي لأنهم يعلمون أنه نور لا يمكن إطفائه، فكلما حاولوا نيل منه زاد الله القرآن عزة وانتشارا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. تحياتي لكم، معكم مشتاق فؤاد.

0: رسالة تقول صباح الخير، كيف الحال يا سندس؟ القرآن الكريم هو القوة لنا، وتحياتنا من تعز ويطلب زامل طوفان الأقصى. رسالة أخرى تقول نعم، سر القرآن الكريم الذي جعل اليهود هو أن القرآن كشف حقيقة اليهود وحقدهم وعدائهم للإسلام والمسلمين، ولذلك هم يسعون لتدجين أمتنا وتقليل من عظمة القرآن، لأننا لو حملنا القرآن قولا وعملا به لكانت نتائج تحركنا به هو سر زوال اليهود. تحياتي من بنت حجة.
1: وكل حفاظ دا يلحق على الحواصل، والحاصل الموت من خلفه وقدامه.
0: رسالة تقول العدو مهزوم من بداية عدوانه، وسر العدوان أنه لن يحقق أي شيء من أهدافه، وسرنا هو الثبات على مبادئنا لا يمكن أن نحيل عنها، من الأخ عبد السلام محمد سالم من ذي سفار. رسالة أخرى تقول القرآن الكريم أو الاعتداءات والإساءات المتكررة بحق أقدس مقدساتنا ما كانت لتتكرر لو أن أبناء أمتنا تحركوا بذلك التحرك الذي يظهر فيه سخطهم وعداءهم لمن يعادونهم ويدنسون أقدس مقدساتهم. معركتنا اليوم ليست معركة عسكرية، بل معركة وعي وفهم بمفهوم الأعداء، المفهوم العقائدي والفكري الذي ينطلقون من خلاله للاعتداء على أبناء أمتنا. ردنا على هذه الإساءات المتكررة هو تمسكنا بهذا القرآن الذي حملنا من ظلمات الجهل إلى نور الهداية، هو أن نطبق تعاليم الله وأوامره التي جاءت من خلاله، هو أن نجاهد أئمة الكفر. أرقى تحية وأجملها المتميزة بأداها الجذاب العزيزة سندس، شكرا. وللغالي صاحبة الإبداع الراقي والمتميزة الأستاذة أماني، زامل كتاب الله من قاهرة الأعداء.

رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، كيف حال غاليتي سندس وكيف حال المخرجة؟ أما بالنسبة للسر فهو سر كبير جدا، إنه هو الذي بيخلينا أقوياء واثقين به، لأن فيها الحق واليهود يخافون من صوت الحق، أو صوت الحق بيخافوا منها اليهود بيخافوا منه، لأن إحنا ثابتين على نهج القرآن وأمتنا. وأتمنى منكم زام الكتاب يا القرآن يا منعة. تحياتي لك غاليتي سندس المخرجة، وتحياتي إلى الأخت الغالية حفيدة الزهراء مع خالص تحياتي عاشقة الحرية. رسالة تقول: صباح الخير وصباح الخير ونبض قلوبنا لسيدي ومولاي، معكم أحمد راجح. رسالة تقول: سلام الله عليكم. القرآن الكريم كتابنا المقدس، لا ما نغضب عليه شيء، ما عدا يبقاش لنا من الإسلام والدين شيء من المخطط الصهيونية أو والدين المخطط الصهيونية في العالم، أن يدمرون كل القيم المقدسات للأمة الإسلامية. لو كانت متولية للإمام علي صلوات الله عليه ما جزمت أمة الكفر أن يتطاولوا على أعظم الكتب التي أنزله الله من السماء، ما بالله حفيد الكرار سيدي ومولاي السيد القائد الرباني عبد الملك حفظه الله، الذي بيحرر القدس الشريف ومكة المكرمة من الكفر والنفاق. وأطلب زامل الولاء والفداء لعيسى، تحياتي من أم المؤمنين.

رسالة تقول: أعداء الله يعرفون أن هذا القرآن الكريم هو منسج يزول أركان عروشهم الظالمة، ولهذا يحاولوا أن ينقصوا من قيمتهم في أعيننا بحرقه، ولا يعلمون أن كتاب الله في صدور المؤمنين محفوظ ومحفور من الله عز وجل، ولا يستطيعون أن تغيروا من أفكارنا. من ألطاف محمد. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، نعم وألف نعم، عرفوا ماذا يخفي هذا الكتاب من رجال سيسحقونهم وسيربونهم أو سيسيرون بهم إلى نهايتهم المحتومة، ولكن هنا غضب الله من يمن الإيمان والحكمة، كلا ولن نسكت عن هذه الجريمة. ونطلب زامل الكيان المؤقت معكم ابن اليمن الحرة، تحياتي لكم.

رسالة تقول تحياتي لطاقم سام، نقول اليهود والنصارى يحرقون القرآن بسبب أن القرآن يدعو إلى محاربة اليهود لأنهم قتلة الأنبياء ويسعون في الأرض الفساد من أبو وسام الأديب من إب القفر. رسالة أخرى تقول القرآن الكريم خطر عليهم، وإذا رجع المسلمين له وطبقوه بيسحقوا الأعداء ويكشفوا المنافقين. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام الغياث من ملحان، بيقول اليهود يعرفون أن إذا تمسكنا بالقرآن فإنهم لن يهزمونا أبدا، لكن إذا تركنا القرآن أصبحنا مخذولين. اليهود هم من يريدون منا نحن المسلمين ألا يكون لنا أي موقف أو أي كرامة، ولماذا يقومون باستباحة المقدسات للمسلمين؟ لأنهم عارفين إن العرب الخونة قد قضوا عليهم بالحرب الناعمة ورضوهم بالتطبيع، لكن إذا كان العرب يد واحدة ويغارون على القرآن لما فعلوا ذلك. لكن في مسلمين حقيقيين هم من يغارون على القرآن، وهم من سيقومون بثأر للقرآن وكل المقدسات الدينية والإسلامية، والقادم أعظم، ولينصرن الله من ينصره، ويطلب زامل رحال يا دنيا مع الله رحال.

رسالة تقول أنا أرى الله ظهيرتكم بكل خير يا مؤمنة أخبارش الحمد لله. نقول أمريكا وإسرائيل عليكم لعنة الله، ندعوكن للخروج اليوم، وقفة احتجاجية، غضب واستنكار للإساءة المتكرر لكتاب الله في مدرسة الحمزة بالمحاجرة. الله الله في الخروج يا مؤمنات من بنت أبو نجوم المحاجري. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم يا مخرجين البرنامج، معكم أم المحرر وأخت الشهيد، ونقول العدو اليهودي أن كتاب الله في كتاب محفوظ، وتحياتي لك أختي سندس والغالي أماني، ونطلب زامل شامخ كياني.

صلى الله عليكم. القرآن الكريم هو نور الإسلام والمسلمين. القرآن الكريم يبنى الأمة الإسلامية بناء صحيح. القرآن الكريم يعلمنا الجهاد في سبيل الله. ونقول للأمة الإسلامية هبوني نصرة قرآنكم. معكم أبو هلال وأبو البتول الوصابي. تحية لضاقم إذاعة سام. ورسالة تقول رسالة من أكرم حلمي، نقول لهم أحرقتم كتاب الله القرآن الكريم، والله يشهد عليكم لعنكم الله أو لعنكم الله إلى نار جهنم. معكم أكرم حلمي. رسالة تقول من رفيق الرعود العلوي الوصابي، سلام الله عليكم مذيعي إذاعة سام، ندين ونستنكر بأشد العبارات من إساءة اللوبي الصهيوني للقرآن الكريم الذي كان بإحراق أمام كل العالم. عليهم غضب الله وكل من يحاول المساس بكتاب الله الذي هو منه ويضلزام الهامات عملاقة.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم أخوات الغاليات سندس والمخرجة أماني؟ الحمد لله. حين تقرأ القرآن وأنت حزين تلتف الآيات حول قلبك كظلمات تمتص الألم، تشعر كأنها دواء تخبرك لا بأس وأن ربك معك، فلا تحزن. لن نسكت لأمريكا لحلق القرآن من براء الفقيه من الحديدة وشتي زامل الموت لأمريكا، ولازم ما تموت. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف أنتم يا طاقم إذا عسام؟ لأنهم عارفين أن القرآن قوة لا تكهر وفيه ما يفضحهم، معكم دروب العز من الحديدة من برع، مع تحياتي لطاقم الجميع الطاقم. بإذن الله نوصل هالرسالة. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير أستاذ السندس والمخرجة، ندين ونستنكر هذا الإجرام بحق المصحف الشريف والإساءة للقرآن الكريم، ولا يمكن السكوت عنها. القرآن سلاح للمؤمنين، وردنا على القرآن هو التمسك به، لعنة لأنه منهجنا. معكم مستمعة قديمة ومشاركة جديدة، تحياتي لك وللمخرجة أمانين من بنت الدريمي محافظة الحديدة، حيا بشم. مشتركة جديدة ومستمعة. رسالة تقول: القرآن الكريم هو محفوظ من الله سبحانه وتعالى، واليهود هم بخبثهم وليس لديهم قضية، وسنحمي بروحنا ودماءنا وقضيتنا واضحة في القرآن، وحزب الله مراعي في الجبهة، أو اسمه حزب الله المراعي من جبهة حيس.

رسالة تقول: سلام الله عليكم أستاذ السندس، لماذا اليهود يخافون من القرآن الكريم؟ لأن الله لعنهم وفضح مكرهم وخبثهم ولعنهم ليوم مثل الشيطان ولهم عذاب أليم. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بنجمة الإذاعة سندس. شكرا. نعم، القرآن الكريم سر قوتنا وعنوان صمودنا وجاهر أعداءنا من اليهود والنصارى. ندين بأشد العبارات مفعلة المرشح الأمريكي من الإساءات المتكررة للقرآن الكريم من قبل العدو الأمريكي والإسرائيلي، كما ندعو المسلمين كافة أن يتحركوا لوقف مثل هذه الجريمة البشعة التي يفعلها أعداء الإسلام والمسلمين كافة بحق القرآن الكريم. كما قلت سندس، يجب أن المسلمين أن يتخذوا موقف مشرف أمام الله، ويجب علينا أن نتخذ موقف من العدو الذي يحرق القرآن الكريم ويدنس المسجد الأقصى والعالم يشاهد. أجمل تحية لجميع المشاهدين، كل واحد باسمها وصفتها، وأجمل تحية بحجم هذا الوطن من أعماق قلبي لأستاذتي الغالية سندس والعزيزة المبدعة أماني من إسراء. شكرا لك يا إسراء، وشكرا للمشاعر الطيبة. وفعلا يجب علينا أن نتخذ موقف، ويجب على العرب والمسلمين أن يتحركوا. رسالة تقول: سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. اليهود أعداء الله ورسوله، وقد بيّن الله في القرآن الكريم اليهود يحرق القرآن ليقصوا نبض الأمة العربية، يقيسوا نبض الأمة العربية والإسلامية. ألا فلعنة الله على العرب المتخاذلين والمطبعين. وأسأل الله أن يرحم فقيدنا فعلا قاسم علي، ويتغمده بواسع رحمة من أخوكم رمزي عايض.

الثالثة تقول: الأساءات المتكررة للقرآن الكريم أعظم مقدسات الأمة الإسلامية. هنا من يحمل الوزر الأكبر، هل اليهود الصهاينة الذي هم الأعداء الرئيسيون للقرآن، أم على المسلمون الذي هذا الكتاب كتابهم وأعظم مقدساتهم، ويصمتون ويتخاذلون تجاه هذه الإساءات التي لا يجب ولا يجوز السكوت عنها من راية الإسلام. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم منورات الإذاعة، شكرا لك سندس وأماني. السر الذي جعل الأعداء يعتدون على القرآن الكريم هو أنه يكشفهم على حقيقتهم ويعرف الأمة على أعدائهم الحقيقيين. يخافون من القرآن الكريم لأنهم يعرفون أن الأمة إذا قرأت القرآن بتدبر وتفهم ستنطلق من في الميدان وسيكون لها الأثر وستنتصر على كل الأعداء، لذلك يحرقون القرآن. لكن نقول لهم: القرآن محفوظ من عند الله، وما زال الثلة مؤمنة تحمل القرآن وتتمسك به وتنهج بنهجه، وستثأر له وستغضب له وستنتصر له، والقرآن الكريم نورا لا يمكن إطفائه أبدا. وخالص التحية والتقدير لك أستاذتي سندس والعزيزة المبدعة أماني، وتسلم أمانش أنامل شراقية، وتحية لكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها من فداء أهل البيت. شكرا لش يا فداء أهل البيت.

0: رسالة جو. صباح الخير معكم عثمان يعقوب الحبيشي. بالنسبة لليهود هم حاربوا الله وقوانين أو قوانين الله والنبيين والقرآن الكريم والمقدسات والمسلمين، فوجب نصر الله، فاللهم انصر دينك ومجاهديك في سبيل الله ولإعلاء دينك. رسالة أخرى تقول: القرآن الكريم كتاب مقدس وكتاب عظيم، القرآن خط أحمر بالنسبة لليمنيين، ولا نامت أعين الجبناء. ونقول للأخ وشاب وليد الوصابي ألف مبروك للتخرج، وهذا رسالة مقدمة من ذو يزن وأبو حرب الوصابي وزاهر الوصابي.
1: من جميع الزوايا يشهد علينا الله في كل الأوقات.
0: رسالة تقول: أسعد الله صباحكم وصباح أشياء مذيعة منورة، الله يحفظك يا غالي، من بنت جواح من سنحان، شكرا لك ومنورة أنت. رسالة تقول: رسالة إلى العالم أجمع، إلا متى سيظل القرآن مستباح؟ أين المسلمون والغضب المقدس حين يساء لكتاب الله؟ أين العلماء والخطباء والجيوش والشعوب؟ لقد صمتت الجموع وأصبح الكلام بلا صدى، بينما كتاب الله يهان. القرآن ليس مجرد كتاب، بل حياة ورسالة وعزة للأمة. الغضب له شرف للمؤمنين، والعمل لنصرته واجب كل مسلم. يا أمة القرآن استيقظي ليكون أبطال اليمن، منارة الإيمان والحكمة. نحن أول الغاضبين لنصرة القرآن، فلتكون خطواتنا نبراسا لكل مسلم. احموا كتاب الله واظهروا للعالم أن الإسلام حي وأن القرآن لا يموت. الغضب للقرآن اليوم عمل متواصل ونداء لا يسكت، بقلم الكاتب عفاف فيصل صالح. حيا شاء الله.
2: إن اللوبية اليهودية الصهيونية يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
3: ونسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدماءنا.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، أسر في القرآن أننا اليمنيون حينما تمسكنا به عزنا الله ونصرنا الله على أعدائنا وأنارنا في جميع المجالات وجميع محور المقاومة. حينما تمسكوا به أعطانا الله القوة والعزة والكرامة بتعاليم القرآن وبتطبيقه، وأننا جعلنا كتاب الله كتاب عملي يطبق على الواقع. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، التحية لكم جميعا من سليم الوصابي. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، ما فعلوا اليهود في مقدساتنا اختبار العرب، ولكن تكلم عون رئيس لبنان عنهم بلقائه بنتنياهو وأثبت خيانتهم. تحياتي من طالبة وعي. رسالة أخرى تقول: اقرأ الرسالة، حاولوا أنتم لما تقرأوا ضد الرسالة رسلوها مرة واحدة. هذا الرسالة الأخيرة من بندر الوصابي، بيقول: يا أمتنا القرآن حبل نجاتنا، فعلينا التمسك به، وليجب علينا أن نغضب ونخرج إلى المحاضرات أو المظاهرات غضبا لحرق القرآن الكريم. الرسالة الطويلة، حاولوا أنتم ما تكونوا ترسلوها أكثر من مرة واحدة عشان نوصلها ونقدر نرسلها أو نقرأها. إذا مستمعينا الكرام، الوقت أزف علينا وأمانيك بتقول كمل الوقت، فنعتذر منكم من لازالت رسائلهم لم نستطع قراءتها. غدا بإذن الله فاصلة ظهيرة جديد مع مذيع جديد، شاركوا وابدأوا آراءكم في كل فاصلة ظهيرة، وكل موضوع هو لكم. إذن التحية، كل التحية مقدمة لكم من المخرجة المبدعة أماني عبد الكريم وفضل، ومن كنت معكم من الإعداد والتقديم سندس عاد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأكارم والمستمعات. في هذه الفقرة فقرة إحسان التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون وعليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
3: السلام عليكم، أنا في سماء في المضاء دولة الصرخ. أتقدم إليكم أننا يعني عندي ظروف صعبة، وهذا الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداع، كان يعني قدي 300 ألف.

0: عادي، زوجي هو مرابط يعني، عندي 4 بنات، ما أقدر يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أي نسيب يعني، كل بنات
1: بيتواصل بش زوجش؟
0: إيه بتواصل بي، بس يعني بنتو دارين ببرو يعني، أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبدا أبدا، إحنا كان صعب جدا إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جدا، بس بسبب الظروف هذا يعني كن يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإدارة هذا قوي يعني، أيوة يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع ما لبسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا القوت اليوم هذا السحر، الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية، إني أول شيء أفضل شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني، عد ما كان وإحنا في بلادنا
2: تكافلنا تكافلنا
3: متكاتفون
4: متكاتفون.
5: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا وأول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا، التعاون وهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6000 ريال، الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى الله يبارك فيكم. من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991 أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553 أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامج التيسير في التفسير. وما أعظمه من وقت نجتمع فيه ونقرأ كتاب الله ونقرأ كلام الله، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني، معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في سورة يوسف، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 42، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. والآيات لا زالت تتحدث في سياقها عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. المعنى في هذه الآية: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. السنبلات جمع سنبلة، وهو ما يبدو في الزرعة ويكون فيه الحب. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لم يكلفهم ما لا يعلمون، وعبر الرؤيا أي فسرها بما يناسب ظاهرها، أي إن كانت عادتكم أن تعبروا الرؤيا أو أن تعبروا الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام، أرادوا لفيف أحلام لا يستحق أن يطلب له تأويل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، اعترفوا بعدم العلم بتأويل الأحلام. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، تذكر يوسف الذي نجا، أحد أصحاب يوسف في السجن الذي نجا، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. تذكر يوسف وتذكر قوله اذكرني عند ربك، وتذكر علم نبي الله يوسف بتأويل الرؤيا ولكن بعد مدة. أنا أنبئكم بتأويله. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أرسلوا إلى يوسف فعنده علم تأويل الرؤيا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، أخبرنا بتأويلها لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ترغيب ليوسف في تأويل الرؤيا ليعلمها الناس لما في ذلك من مصلحة الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي دائبين، لا ينقطع زرعكم لجدب أو نحوه، بل يستمر في أوقاته طوال السبع السنين. فما حصدتم، فما قطعتم من الثمر، فذروه في سنبله، لا تخرجوا الحب من السنبلات، إلا قليلا مما تأكلون، إلا قليلا مما تأكلون في السبع. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، لا زرع فيها ولا مطر يرفع الشتة، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي تأكلون فيهن ما أحصنتم وحفظتم لهن في السنين السبع الأولى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يرزقون وتكشف عنهم الشدة وفيه يعصرون، لكثرة الفواكه التي يعصرون منها مثل العنب. هذه الآيات كانت تفسير رؤيا الملك التي أراد لها أن تعبر أو أن تفسر. وبها نختم حلقتنا اليومنا هذا إن شاء الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في غد بإذن الله سبحانه وتعالى، نكمل ونواصل قراءة الآيات التي تتحدث عن بقية قصة نبي الله يوسف. وإلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها أولا الدرس الأول هو أن توظيف الجماعات المتطرفة كالإخوان الغطغط وغيرهم كأدوات التوسع ثم التخلي عنها هذه سياسة استعمارية قديمة جديدة. فلاحظتم في الدرس الماضي أن ابن سعود استخدم جيش الإخوان التكفيريين من هجرة الغطغط لاحتلال قأسير وجمع قبائل بني شهر، ثم أرسلهم لاقتحام الطائف وقتل ونهب الأبرياء، وعندما ارتكبوا المجازر بادر بالبكاء والتنصل منهم كما فعل في كل مرة. هذا يذكرنا اليوم بكيفية صناعة القوى الاستعمارية لجماعات تكفيرية كالقاعدة كداعش النصرة بوكو حرام وغيرها، من خلالها يضربون الدول العربية والإسلامية ثم يتظاهرون بمحاربتها عندما تنكشف الفضيحة. ورأينا ذلك في القاعدة التي صنعت على يد أمريكا على عينها وسمعها وبصرها، وثم ادعوا أنهم يحاربونها، وكذلك عندما صنعوا داعش وقد أقر أمريكيون أنفسهم، ورأينا المجرم ترامب يعترف ويقر بأن الحزب الديمقراطي هم الذين أنشأوا داعش، وأيضا الديمقراطيين يقرون بأنهم هم الذين أنشأوا القاعدة وهكذا. ثم في نهاية المطاف يقولوا لا خلاص الآن بنحاربهم، يتظاهرون بمحاربة الإرهاب وما شكل ذلك بعد أن يحقق الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. الدرس الذي يجب أن نعيه دائما هو أن من يركب الموجة التكفيرية سينتهي به المطاف خائنا أو مخدوما. الدرس الثاني أن بكاء التماسيح على الضحايا لا يعفي القائد من مسؤولية جرائم جيشه. عبد العزيز بن سعود ذرف الدموع على جثث قتلى ترابة والطائف، ولكنه كان في الوقت نفسه لم يمنع جيشه من مواصلة الإبادة، بل يكلفهم هم أنفسهم أولئك القتلى المجرمين باقتحام مكة ثم جدة ثم المدينة وهكذا، وكذلك تنومة من قبل ذلك. هذا يعلمنا أن كثيرا من القادة يستخدمون الدموع والتصريحات العاطفية والبيانات المنمقة كغطاء لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي يأمرون بها أو يغضون الطرف عنها. في واقعنا يجب أن لا ننخدع ولا نخدع بمثل هذه البيانات السياسية ولا بمثل هذه الدموع التماسيحية ولا بالاعتذارات العلنية ما لم تترافق مع محاكمة حقيقية للمجرمين وتعويضات فعلية للضحايا. الدرس الثالث، الدعم المالي والاستخباراتي هو أساس القوة وليس الشرعية الدينية أو الشعبية التي يدعيها المدعون. طبعا بريطانيا لم تدعم ابن سعود لأنه موحد أو مصلح كما يزعم أتباعه طبعا، بل لأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانات شهرية من بريطانيا من الإيرادات الإمبريالية البريطانية، ووعد بضمان أي عمل عدائي للإنجليز أنه سيمنع أي عمل عدائي ضد الإنجليز. هذا يؤكد أن قوى الاستعمار تدعم من يخدم مصالحها بغض النظر عن أفكاره أو جرائمه. في واقعنا أي نظام أي جماعة تتلقى دعما غربيا هائلا يجب أن ننظر بعين الشك إلى نواياها وأهدافها، لأن المال الغربي يأتي بأجندة معلبة. هذا قاعدة يجب أن نفهمها دائما. الدرس الرابع، أن التبرؤ من الجرائم لا يلغي المسؤولية عنها. البكاء أو التنصل بعد وقوع المجازر هذا لا يغير من حقيقة من أمر بها أو سمح بها أو دعا إليها. المسؤولية السياسية والإخلاقية تشمل من خطط ومول ووجه، وكذلك أن الإنسان القائد مسؤول عن كل ما يقع من جيشه من تفرعات جيشه من كتائب وألوية جيشه. وفي الواقع المعاصر محاولات التبرير أو الإنكار لا تسقط الحقوق، المحاسبة والوعي هم الضمان لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. أيضا كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال وحتى النساء، ثم يبشر أولئك القتلة بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون. وقلنا ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات. وقلنا أيضا لماذا انتهى بهم الأمر بهؤلاء التكفيريين من الغطغط إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية. والواقع أن الرحال العربي أمين الريحاني الذي كان له ضلعا بحكم آل سعود، وكان له علاقة بعبد العزيز آل سعود طبعا، وحط في مقامه وسكن إلى بلاطة. وصف هؤلاء المتشددين من الإخوان الوهابيين سكان الهجر، والهجر هنا جمع هجرة، قال عنهم بأنهم جيش ابن سعود القومي الديني، وأنهم جيش التوحيد. وقد جمعهم ابن سعود في هجر، طبعا التوحيد على الطريقة الوهابية، جمعهم في هجر يعني يأخذ شباب هذه القبيلة، عنيزة، عتيبة، تلك القبيلة والقبيلة الأخرى، يأخذ شبابها فيذهب بهم إلى مكان فيه ماء طبعا، يبني لهم فيه مساكن متواضعة وأشبه ما تكون بمعسكرات ومدارس دينية، فيعين لهم هذه البقعة التي فيها ماء لقبيلة من القبائل، ينزحون إليها يبنون فيها بيوتهم بمساعدته لهم ماليا، ويرسل إليهم المطاوع لتعليمهم التوحيد المتشدد على الطريقة الوهابية والتي تعني تكفير كل المسلمين الآخرين، وتعلمهم أيضا أساسيات العقيدة الوهابية. فحكاية الإخوان الوهابيين مع ابن سعود هي حكاية عتيدة حققها الباحث الغربي المعجب به وبالإخوان أيضا جون حبيب. طبعا أنا لا أستبعد أن جون حبيب هذا وابن سعود وأمين الريحاني وكل هذه المنظومة هي تشتغل في إطار واحد، يعني إنما هو تتوزع أدوار، هذا يتحرك في الواقع العملي، وهذا يغطي إعلاميا، وهذا يقوم بعملية مهمة تكمل الدور الآخر وهكذا. فماذا يقول جون حبيب الذي كتب عن هؤلاء؟ يقول بأنهم هم الذين اكتسحوا الجزيرة العربية كمبضع للجراح الذي يزيل ما هو مؤلم أو خبيث ويترك ما هو معافى وصحي. لاحظوا ماذا يقول في هذه العبارة، طبعا ما فيها من الانحياز للإخوان الوهابيين والتبرير الفج لفظائعهم ومجازرهم. ومع ذلك فمن المهم اعتماد تقرير هذا جون حبيب عن الإخوان، لأنه طبعا من باب وشهد شاهد من أهلها، وتوصل إليه بعد كثير من العناء والاطلاع على الوثائق البريطانية والأمريكية حتى، 73 وثيقة، 58 كتاب، 30 مقالة، أجرى أيضا 12 مقابلة مع صناع أحداث الإخوان، ثم خرج بكتاب سماه كتاب سماه جنود ابن سعود المحاربون من أجل الإسلام. طبعا هذا الباحث الغربي الذي لا يتهم في الإخوان لأنه أثنى عليهم وبرر فظاعاتهم في أكثر من مكان في كتابه، توصل إلى بعض النقاط الهامة عنهم، ومنها واحد أنهم أولئك البدو النجديون الذين اعتنقوا الوهابية عن طريق الوعظ الديني وبمساعدة ابن سعود المادية، تركوا الحياة البدوية ليعيشوا في هجر، والهجر قلنا جمع هجرة، مدن صغيرة يبنونها ويتجمعون فيها لكي يتعلمون فيها القتال، وكذلك أيضا يتربوا فيها التربية الدينية المتشددة على الطريقة الوهابية. يقول في هجر بناها ابن سعود لهم، وتجمعت تلك المجاميع في تجمعات سكنية سميت بالهجر، والهجرة تعني ماذا؟ تعني الرحيل من وسط غير المؤمنين إلى عالم الإسلام. هؤلاء سكان الهجر، هؤلاء المنتسبون إلى هذه الهجر الذين هم يتربون تربية عسكرية ودينية أيضا متشددة، كانوا يعتبرون حتى قبائلهم يعتبرونهم كفار، وهم فقط الوحيدون الذين هم على عالم الإسلام، ولهذا هم يهاجرون من أراضي الكفر. فمثلا سكان هجرة الغطغط، هؤلاء هم المنتسبون لقبيلة عتيبة، خرجوا من قبيلة عتيبة باعتبار أن قبيلة عتيبة لم تكن ملتزمة بالإسلام هكذا في نظرهم، وأنهم كفار، وبالتالي عليهم أن يهاجروا إلى هذه المنطقة التي هي خالية من العصيان ومن الفساد وإلى آخره. يقول أيضا هذا الكاتب، ووجد أن مختلف مصادره تتفق أن ابن سعود هو الذي أنشأ حركة الإخوان، وأنه هو المسؤول عن قيامها كما هو المسؤول عن إسقاطها أيضا. أيضا وجد أن ظهورهم في عام 1912 ميلادية، أي بعد استعادة ابن سعود لنجد، وهذا يمكن فهمه في إطار واضح أن هناك خطة لاحتلال ابن سعود، احتلال ابن سعود للحجاز، وأن تكوين هذه الجماعات التكفيرية والتي منها هجرة الغطغط لم تكن حدثا عارضا أو استجابة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أخرى، بل كان يراد استخدامهم في تحقيق حلم ابن سعود السياسي. كما أنه أيضا بلغ عدد الهجر عددا كبيرا، كانت هناك هجر كبيرة وهناك هجر صغيرة، وكانت قد بلغت في أعدادها أعداد كثيرة، منها أهم هجرتين فيها هي هجرة الأرطاوية، وهناك أيضا هذه لقبيلة عنيزة أو عنزة، ثم أيضا هجرة الغطغط التي أيضا تتبع قبيلة عتيبة. هذه الهجرة، هجرة الغطغط، أسست في عام 1912 ميلادية على يد أفراد معظمهم طبعا من قبيلة عتيبة، وصلت أعداد هجرة هذه الغطغط إلى 12 ألف نسمة، وبالتالي قوة ضاربة، 12 ألف نسمة، طبعا المقاتل منهم يكادون أن يكونوا عددا كبيرا جدا. تقع هذه الهجرة على بعد 50 ميلا جنوب الرياض، حاكمها هو كان في ذلك الحين هو سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، الرجل الذي قاد الغزو نحو الطائف وشارك في احتلالها وصنع الرعب الذي تميز به الإخوان من جيش بن سعود. طبعا كانت كل هجرة تحكم بواسطة أمير، هجرة الطاوية معها أمير، الغوط معها أمير، الهجرة الأخرى أيضا كل هجرة فيها أمير وفيها حاكم إداري، وكلاهما مرتبط مباشرة بابن سعود. إذا تلاحظون كيف أن ابن سعود أراد أن ينشئ مملكته بهذا التدبير، بهذه هناك هجر رباهم فيها تربية عسكرية عقائدية متشددة يجعل ولائهم له باعتبار أنه إمام التوحيد وأنه الذي يجب أن ينشر العقيدة الصحيحة، فكانوا يرتبطون به عسكريا وروحيا مباشرة. طبعا كانوا في قتالهم تحدوهم الرغبة في الشهادة في سبيل الله، لأنه عبئوا تعبئة عسكرية عقائدية أنه الجهاد في سبيل الله ويريدون الشهادة في سبيل الله. كما كانت تتسم تكتيكاتهم العسكرية بصناعة التوحش والرعب من خلال ذبح كل الرجال والأطفال في معسكر العدو، هكذا يقول المؤرخ الأجنبي هذا الذي طبعت كتابه، طبعا طبع السعوديون كتابه، هم الذين طبعوا هذا الكتاب. وفي بعض الأحيان يقول بذبح النساء، هذا نوع من الاعتراف بالجرائم التي كانوا يرتكبونها. أيضا سبعة كانت أنواع هجومات الإخوان، طبعا عدد إيش هجوماتهم، هجوم الصبح وهذا يكون في ساعة الفجر الأولى، الهجوم الآخر الغارة وتكون قبل الظهر، الهجوم الثالث الراعة وتعرف بالتروية وتحدث بعد الظهر وتتطلب قوة عسكرية إلى درجة ما وقوة ضاربة كما في الصبح، ثم أيضا الهجدة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أربع أنواع الهجومات التي كانت والتكتيكات الحربية القتالية التي كان يمارسها الإخوان التكفيريون الذين استعان بهم وكانوا يدا ضاربة في يد عبد العزيز ابن سعود. ثمانية يقول هذا المؤرخ التكتيك العام لمعاركهم كان عبارة عن ضربة أو خبطة مباغتة ومركزة دون أن تعطي للخصم فرصة للتفكير، وفي حالة الهجوم المباغت كانوا ينقضون على الهدف كنسيج متوحش من الرجال على الجياد والجمال والمشاة، وكانوا يحطمون كل شيء في معسكر العدو ويقتلون الجنود وكل شخص هناك دون عطف أو رحمة، دون عطف أو رحمة. لهذا كان هؤلاء الأداة الفريدة التي استخدمها ابن سعود لإخضاع شبه الجزيرة العربية لحكمه، بدليل أن جميع الأماكن الاستراتيجية والمهمة التي استولى عليها ابن سعود فيها سقطت في أيديهم، ومنها تربة والطائف ومكة والمدينة وحائل والجوف، وكان الخوف من انتقام هؤلاء الذين يسمون بالإخوان هو الذي إخوان من أطاع الله، كان يقولوا هكذا إخوان من أطاع الله، هو الذي جعل كل المناطق الخاضعة وخاصة حائل خالية من العصيان أو التمرد العلني، خوفا من الوحشية التي كان عليها هؤلاء الإخوان إذا ما أرادوا أن ينتقموا من هذه القبيلة أو تلك. رغم قضاء ابن سعود، طبعا ابن سعود في عام 1929 ميلادية قام بالتخلص من هذه الحركة، لماذا؟ لأنهم أكثروا المشاغبات عليه، مكنوا هذا حلال هذا حرام، لا تسوي ذيه هذا لا تفعله، وانتهى الدور المرسوب لهم. طبعا لأن كان دورهم هكذا أنه يقتلون الناس ويفرضون نفوذ ابن سعود في منطقة الجزيرة العربية، فإذا انتهى الدور خلاص يتم التخلص منهم. فانتهى الدور المرسوم لهم بالقبض على بعض قياداتهم وقتل بعضهم وقيام بعض الطائرات البريطانية بقصفهم أو بقصف بعض قياداتهم، لكن اعترافا بإسهامهم في تكوين دولة ابن سعود هؤلاء الإخوان المخضرمون كانوا يحصلون على معاش شهري جيد من حكومة ابن سعود، بل امتدت هذه المزايا لتشمل أبنائهم الأوائل وإن بصورة أقل. والآن نأتي إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. أولا الشيخ صالح من الشهداء الذين استشهدوا في تنومة، الشيخ صالح بن أحمد بن علي بن أحمد بن صالح بن علي بن سعيد بن مهدي شرف الدين الغيثي من قرية مسحل عزلة حيسان مديرية بعدان محافظة إب، هذا كان شيخا من شيوخ التصوف والعلم، وكان متوليا على بعض أربطة العلم وأوقافه التي وقفها وأنشأها جده الشيخ الصوفي جمال الدين محمد بن علي بن بشر الغيثي الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، ومما كان يتولاه التكية الزاوية الصوفية في قرية رباط حيسان. سميت هذه القرية بمسحل بعد الغزو العثماني، حيث تعرض لها أهل هذا الرباط للقتل وللسحل على يد العثمانيين. كل هذه طبعا المعلومات استفدتها من إفادة حفيد الشهيد الأستاذ فايز محمد عبد الله صالح أحمد الغيثي رواية عن والده عن جده. أيضا الشهيد صالح حمود أحمد أبو حروب 37 عام من الشاحذية محافظة المحويه. أيضا من الشهداء الشهيد صالح ابن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الهادي المضواحي، ولد سنة 1303 هجرية في قرية عزان كحلان عفار مديرية كحلان عفار محافظة حجة، وكان ضمن حجاج منطقة كحلان عفار، استشهدوا في المجزرة جميعا طبعا لم يعد منهم الا الحاج علي المرشحي من مديريه كحلان عفار، من عفار نفسها، من مدينه كحلان نفسها، واثنان من قريه الكول، وقريه الكول ايضا هي قريه تحت مدينه كحلان. وكان الشهيد ايضا تاجرا في البن، وكان بحوزته عند استشهاده اكثر من 100 ريال فرنسي وجنبيه غاليه جدا تساوي قيمتها اليوم اكثر من 10 ملايين ريال. كان اخوه الشقيق السيد محمد بن عبد الله المضواحي قد قال له اطرح الجنبيه، ليش عاد تشيل الجنبيه معك؟ خليها هنيه. فاجابه قائلا: وهل هي اغلى مني؟ فقال: لا. فبكيا وودع بعضهما احدهما الاخر وذهب الى الحج، فاستشهد هذا الشهيد هناك. هؤلاء بعض الشهداء. في ختام هذه الحلقه نسال هذه الاسئله: واحد، لماذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرارا من نيد بانها موطن الزلازل والفتن وقرن الشيطان؟ وكيف ارتبط هذا المفهوم، مفهوم قرن الشيطان، في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة في هذا التاريخ المعاصر؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية اليوم؟ السؤال الثالث: لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية تمتد إلى دول، كيانات وجماعات وجمعيات وشخصيات تظهر بالمصلحين ثم تنقلب، يعني تظهر يدعون الإصلاح كحال محمد بن عبد الوهاب ثم ينقلبون إلى قتلة متوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وهل كانت مجزرة تنوة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول عنها الإجابة في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، سام. اف ام،
10: إذاعتك أنت.

إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: والله ما يخطو من هنا إلا فوق جثتي يا نقب حسين. الحق الجهاد،
2: اجعلوا
1: يلحقهم يا نقب حسين.
2: لا ننزل،
1: هم أمان في رقبتها.
0: دم مغض الوادي مكمل، خلهم بالوادي يا شيخ عتيبان تاكلها الضباع والغربان.
2: خلهم
3: اجعلوا
4: كل ما يقربوه احتعد الله فوقهم هذا الحجر.
5: خليهم غري يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن.
4: مادي
6: تنومة. الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 23.
7: فلتني
8: يا الله
9: قاسم، انا بقولك اجلس يا قاسم اصبر.
8: ابي مسكين يتجع علي، كيف افعل كيف اسوي؟
9: بس بلي قوه ابو حجي لهانا يا ولدي قد داري من هنا.
8: فلتني سير بسرعه بعيد.
9: قاسم يا قاسم يا قاسم يا قاسم قاسم يا ساتر يا ساتر يا الله. قتلوا عليهم لعنة الله. أين أقول لك يا قاسم اجلس اجلس يا ابني اصبر شوية أبوك حيجي لهانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا قاسم الله يرحمك يا قاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا الله يا مستر
10: يا مستر. وش حلم أيديهم سكتة من خلفهم سكتة أخشيناهم فهم لا يبصرون. يا لطيف يا لطيف يا رب استرك يا رب استر علي يا رب.
9: من جاء الحجة ما حد بنسمع صوت ولا حد منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عد بالله أنت أحسن الفقير. صاحبك علي أبو طالب وأصحابك كلهم حق الروضة كلهم استشهدوا. قتلوهم أعداء الله الوهابي. قتلوهم هؤلاء الأنذاء. ما عد بالله الصبر الصبر الصبر لو ما يصير هول الكلاء. يا رب يا رب سترك يا رب سترك يا الله.

هؤلاء الذين استقبلونا في أبها؟ إلا هما العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليهم. الله يرحمك يا علي المصلح، الله يرحمك يا ابو شهاب، والله ما انسى وصيتك. أجي من الوادي وأتوكل على الله. يا الله يا الله.

يحيى وفاطمة ومحمد، أسألك يا الله باسمك العظم وبحق محمد وآله لا تفجعني في أهلي. يا رب يا رب يا رب أنقذنا أنقذنا. أم بينا سير باقي شوي وتظلم الدنيا.

0: بسرو بسرو يما، بسرو بسرو، مدري من بيختصوا هنا يما.
1: أينه؟ أينه يا ابني محمد؟ أينه؟ اسكي.
0: نهاني
1: جدك، جدك جدك يا ابني محمد. جدك حسين يا محمد. جدك حسين جي.
0: والله انو جدي، والله انو جدي. اصيح وداعيهم.
1: ماشي ماشي يا ابني محمد. بسر بسر بسر. كيف العسكر الوهابين قتلوا ذيك الرجل قبل شوية؟ اجلس اجلس، لا تداعيهمش.
0: ايوة يما، انا قصدي انا قد افتجعت، كنت بين اقول انهم دريوا اين احنا.
1: اسكي يا ابني محمد، رجم حجر الله جنب جدك حسين وبعدها داعيهم دلئ لو ما يبسروا لا عندك.
0: بسر بسر يما، جدي حسين معاهم بنادق خيرات.
1: يو بنادق حق من هن يا ابني محمد؟ اسكت داعيهم يا ابني، داعيهم داعيهم. يا الله سترك يا رب سترك.
0: يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد حسين، يا جد حسين.
1: أشر لهم أشر لهم. سكتي يا محمد، وبه وبه حد يبسرك يا محمد.
0: حاضر حاضر. يا جد يا جد يا جد حسين.
2: من هنا؟
0: أنا محمد، أنا محمد يا جد، أنا محمد.
2: محمد محمد، أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟
0: وذنها يا جد يا جد، وذنها. أنا بين الشجر.
2: محمد وفاطمة، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله على السلامة يا خال.
2: والحمد لله على سلامتكم انتوا والكل.
1: بس قولوا لي حق من هول البنادق؟ حق من هول البنادق يا خال؟ تحاكوا
2: شليتنا على العسكر الوهابيين القتلة. هيا محمد، هذا لك وهذا اللي شاف فاطمة. امسكيها سوا، انتي بألف رجال.
0: احنا مراعين لكم من اول. هانا يا جد، وينو مبي ابصرتوها؟
2: بالما يحيى مشي معاكم؟ ما بتفعل وحدكم هانا؟ ها اينو يحيى؟
1: يحيى يحيى مع الحجاج يا خال. جينا ندي حطب وسمعنا الرصاص وتخبينا هانا. مش احنا دارين اينه يا خال حسين؟ وينو ما بصرتوش؟
2: ما هو هذا الخبر حقكم؟ هجزوا اجلسوا هنا وانا عاد اسير ابسرينه.
0: عاد الوهابين خضيوا من هنا قبل شويه.
2: ايوه ايوه
0: وقتلوا رجال.
2: ايوه يا محمد، عاد انا ابسرتهم دالحين. قد لا حولهم يا بني.
0: اجلسوا هنا جد قوه، لا تفلتونا.
2: ضروري اسير ابسر ابوك يا محمد. ابسر اينه هو؟
1: رجلنا على رجلكم يا خال، يكفي ما قد وقعبنا من اول.
2: حاضر يا فاطمه، حاضر يا محمد. نصبر شويه لو ما يجي الليل ونسن نبصرهم.

0: الأسماء، ما عاد بسمع أحد منهم. هول القتلة أفتح عيني أشوف راحوا هول القتلة ولا عادهم هني. أين أنت يا خديجة؟ وين أين أنت يا خديجة؟ الله يلطف بك يا خديجة. رجلي قاضي، يا قاضي قد راحوا ذو الملاعين يا قاضي ولا لا؟ قاضي يا قاضي.
1: أيوة يا
0: أتحرك.
1: أيوة
0: شكلك موجوع يا قاضي، لكن الحمد لله أنك بخير. الحمد لله أنك بخير.
1: ما عاد فيني روح يا صالح. قتلونا هول المجرمين. قتلنا ابن سعود.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا عد تتحرك. الصبر شوية ونهرب من هنا. يا أرحم الراحمين.
1: بني قاسم سردي حطب.
0: أكيد
1: يرجع يدورني لك. لا هانا.
0: أيوه يا قاضي ما يرجع. لا هانا. الصبر. لا تقلق يا قاضي، لا تقلق.
1: الثار يا صالح
0: ما يرجع.
1: الثار كل بني قاسم. الثار لا تسير دماء الحجاج هدر. الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي.
1: رزقنا
0: قاضي.
1: اشهد بالله
0: يا قاضي. يا قاضي
1: وان
0: محمدا
1: رسول
0: الله. وانا اليه راجعون. يا رب انتقم لنا من دول الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من دول المجرمين. الله يرحمنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يتقبل.
0: الله يتقبل.
2: هيا هيا يا خال، خلونا نسير نبصر يحيى، قلبي مقبوض عليه ما ناداري للمه، وبعد ما عب حدهم القتلة الوهابي.
0: حاضر يا بنتي، خلي الدنيا تظلم شوية ونتوكل على الله.
1: أنا متأكد إن أبي بخيري، لا تقلق يما.
0: هو هذا الذي كان خايف مني يحيى يا فاطمة، هو كان داري ما بيوقع وكيف الطريق، كان خايف علي جنتي ومحمد.
2: أيوة يا خال، قال لي إن الوهابيين غدارين. سامحني يا رب، سامحني، جننته ودحست في روحه.
0: اسمعي يا فاطمة، أنت ومحمد أمانة في رقبتي، اسمعي كلامي، لو ما نلقى يحيى وبعد الله يستر عليكم.
2: ما هو يا خال، ما به تحاكوا.
0: اجلسي هنا أنت ومحمد.
2: وحدنا يا خال، عتفلتونا وحدنا هنا بين الحنشان والعقارب والعرج. للمي يا خال،
0: لا تقلقيش، أنا بسر لكم مكان آمن.
2: أين أتسيروا يا خال؟ ها تحاكوا، أمانة تحاكوا.
0: أسير بسرينه يحيى، لا تقعش ملغجي يا فاطمة، لا عاد يلقون الوهابيين وانتي معانا، والله إنها كارثة. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
2: أيوة يا خال، وإذا لقيكم هناك كيف هتفعلوا؟
0: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
1: ما هو استشهدوا، وإحنا يا جد أنا عنزير ما عنفعل.
2: اسمعوا يا خال، اسمعوا، إحنا في أرض غريبة علينا وما معانا إلا طريق واحد، نموت جمعة ولا نعيش جمعة.
0: خلاص اجلسي هانا أنتي ومحمد، أزير استطلع أبصر كيف الأمور وارجع.
2: حاضر يا خال، بس وبهو لا عاد يبصروكم هول الملاعين.
0: لا تقلقيش. انتبه يا محمد، دمك.
1: حاضر يا جد، لكن لا تتأخروا علينا.
0: إن شاء الله يا محمد.

0: يا الله يا الله يا رب عونك. يا الله يا الله قلت انا عاطش وجاوع وخايف. انا جارك يا رب يا رب. باقي شوية باقي شوية يا رب عيني يا رب. والله ما عاد صرت اطلع الجبل اقتطع نفسي. قرح راسك يا حج حسن الفقيه. قرح راسك تعبت تعبت عاد باقي لنا شوية. يا الله عينك يا الله الله يستر. وصلت وصلت الحمد لله الحمد لله.
1: من هذا؟
0: الحمد لله.
1: من بهانة طالع؟
0: مدري من بهانة ما نشلح حالي.
1: تعال قال فجأة منان.
0: هذا الصوت معروف هذا شكله واحد من أصحابنا.
1: من هنا يوي الحجر بدناك عن من طالع لا طرف الوادي. فين أقول لك تحاكى منان؟ تعالي.
0: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
1: لا تحرك تعالي خذ أنا جاجي لا عندك.
0: من أنت؟ من أنت يا أخي؟ من أنت؟ كنت بين أقول ما عاد بحد بخير إلا أنا.
2: لا تفتجأ ولا شيء أنا أخوك النقيب حسين.
0: أهلا أهلا يا نقيب حسين.
2: حياك الله. من أنت؟
0: أنا حسن الفقيه. حسن الفقيه صاحب الروضة. ذكرتني يا نقيب حسين وماشي.
2: إيه ذكرتك يا حج حسن وذكبرنا زيد المفلق الله يرحمه جمعة. أين كنت؟ كيف لو ما وصلنا هنا؟
0: أنا مالي منع. خليني أتنفس شوي. قد لك فيها بس من العطش.
2: اهدأ وصلي على رسول الله ما عليك. ها امسك القربة واجرب لك شوية ماء. على شوية
0: حتى انا متعطش. قد انا عطش الله يروي عطشك الله يروي عطشك يا نقي. تسلم تسلم تسلم يا نقي.
2: بين اقول لك على شوية هيضرك.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: قل لي مبسر ما وقع اين كنت؟
0: والله ما بسرتي. كنت بين حطب أنا وقاسم ابن القاضي حسن وسمعنا صوت رصاص.
2: أيوة
0: وتخبينا.
2: أينو قاسم دالحين؟
0: قاسم
2: أينو يا حج حسن تحاكى؟
0: خرج بعض العصر من بين الشجر الذي كان احنا متخبيين بينه. قال ما بالله ولا يصير يبصر أبو. لقيوها الوهابين العسكر الذي كانوا فوق الخيول وقتلوا. أنا سمرت بقعدي جلست لو ما سار.
2: اهدأ بين أقول لك لعنة الله عليهم. وذا الحين جيت تبصر أصحابك مه؟
0: أيوة يا نقيب حسين جيت تبصر سيدي علي أبو طالب أخي ورفيقي. وأنت أين كنت يا نقيب حسين؟
2: كنت في سدوى مع أمير الحج في آخر القافلة. يا الله لطفا.
0: وباقي الحجاج ما وقع بهم يا نقيب حسين؟
2: هجموا على الحجاج كلهم أمنونا وضيفونا وبعدها قتلونا وغدروا بنا يا حج حسن. يا قهراء.
0: الحين كيف نفعل يا نقيب حسين؟ من نهرب؟ ما رأيك؟ ما حد بنسمع ولا حركة في الوادي. جاء جينا ننزل نبصر أصحابنا.
2: كيف يا حج حسن؟
0: بنقول لك جينا ننزل نبصر أصحابنا في الوادي.
2: ماشي يا حج حسن، أنا شخطاء.
0: ما
2: خاطرك؟
0: أنا عتسري أنا قي
2: الوضع ما قدر شو مطمن. أخطاء بعدين
0: عينا نسير.
2: أخطاء أخطاء وباس. ماشي خاطرك.
0: عينا نسير أنا قي بحسن. لحظة
2: أخطاء من اللغاجة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: هيا مه ما تدفعتوا،
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا فاطمة.
3: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله نلقى بذا
2: طارنا.
3: قال أمي ملاعي الهادي خديجة مرة الحج صالح، يمكن تجي ذا الحين.
2: ناهي يا بني راعي شوية،
4: باقي معنا قاسم يا نبي حسين. يا نبي حسين.
2: حج حسان
4: بهقبالي خرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
2: أيوة يا حج ضروري ندفن أصحابنا.
5: صحتي يا فاطمة.
6: هاي يا بشيخ.
5: كيف انتي يا أختي؟
6: الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدمتي؟
5: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكينة زوجها هرب من الوهابي، جلست عندها وضيفتني الله يحفظها.
7: الله يرحمك يا أنت وصاحبك مالك. إنا لله وإلي راجعون. الله يرحمهم كلهم. وأنت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب مرتك وابنك يا
8: فعلت يا حج صالح. لو ما تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟
2: إيه؟
8: تخبأت بين الشهداء.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
9: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
11: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
13: سبق فون، أصالة وتواصل.
14: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: سام اف ام، عدنا.
16: سام اف ام،
17: كادر ومعرفة،
16: خطة ومنهج،
17: علوم ومعارف،
16: قضايا وتواصل،
17: جماهيرية تامة
16: ومنوعة بامتياز.
17: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
18: جارح بشليل.
19: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. أصحابنا عقالنا الأعياء الوجهاء وجهاء اليمن الذي دخلوا في قضية الشعب اليمني المفاوضي، وعلى رأسهم الأستاذ محمد عبد السلام، الله يديلها العافية. هذه رسالة الشعب لكم. الهدنة هذه تطولت وزادت الهدنة، والمفاوضات هذه إنها تمددت وما هي سابر ولا هي بوشه. لو ما سنة تدخل وسنة تخرج، لا حرب ولا قتله ولا سلم، ولا كل واحد فرع على نفس الطريق. ما لكم؟ ما هو المحير لكم؟ ما هو المعرقل لكم؟ لا يتعبوكمش ولا يقطعونا. فاوضوا وقطاف خبر، والكلام هذا قد اتينا من أول وقد اتحاكينا فيه من أول. كل مثل ناتعي اضوو، لا ما بش فايدة اضوو، لا ما بش خراج، لا ما بش طريق تمسي وتصبح، والناس يخطوا لا طريق ويخرجوا لا طريق. ضويتوا وسواعد الرجال عددتيهم. احنا قلنا يا سعودية خير عليكم اخطوا الطريق، لا تعقدوش الامور، لا تزيدوش في دولة ونعم. عتكب يا سعودية، اقربوا للصلح، مفاوضة للصلح، واخر الحرب السدايد، وهم يبصروا ارواحهم. وانتو قد انتو ذاك رجال، ما نحنا نزيد نعلمكم ولا نوجهكم حماي على التقل، لكن بنبصر قد زاد، انها قد زادت هالمدة وما زاد عن حتى انقلب ضده. الزيادة إسراف والنقص خلل، لا ماشي ملائمة. ضويته ولي شط عينقف. من يا السعودية هذا؟ تراشينا تعبدنا، طرحنا صابر للمضيط والثاني للعصيد. يا خلق الله بشروا الناس هذولا، هم راعين نقول بس عند الله وعندكم مستسلمين. حرم لو ما بقى من يخبر. صلح مشرف يشرف البلاد والعباد، حي الجود من اين ما جت، وانه تساعد قو ما عالقوهاش لا هم ولا غيرهم. نقارب المسألة بقتله، قتله ناقد المقابر بالتن. كم يا شهداء على ما عادت تتفاوضوا، ما هي الحجة الذي ما قد أقمناهاش عليهم؟ كلهن فعلناهن، كلهن اتيناهن، ترطبنا صبرنا وامتثلنا واحتكمنا وظننا النذل افتجعنا. قصدهم ان قد احنا مخوقين. ماشي روحوا وسواعد الرجال عددتيهم على ما بتتفاوضوا على الأسراء على الجرحى. الوجع في كل بيت، معانا جرحى لا هانك لا هانك. ناس مشلول وناس بغير يد وناس بغير رجل وناس ما عبي سماعش وناس بيزوعوا على ما اتفاوضوا. ما أقول لهم هذا ولا الذي فقر في أبوه، الذي فقر في أخوه، الذي فقر في ابن بعض الأسر، ما معاهم إلا أذي الآدمي يعولهم وفقروا فيه. على ما عاد تفاوضوا على ما، وما هي النتيجة الذي عاد خرجوا بها؟ قلنا قتله. احنا نقول يا الله افرح هذا لا بغير بلاء. قد وطفوا هذا للمتبري مشته، نزيد نقع احنا جمع نتحملهم. ناين عاد شكله هذا تحمل آدمي سمعت بحسوا وسمعوا وبصره عربي. شو ما أوادم هذا لك فلهم أوادم، أين الإحساس اللي فيهم؟ الرس بيصير عندهم بقلاي ولا هم حانبين. بتقول لي يا أخي هذا الأوادم بيموتوا من الجوع التي حقهم. ساق مرتبات الشعب اليمني أنت، وتشتي تقع فوضى داخل البلاد من تحت راسك، وغرق الناس بيض الله وجيهم محتكمي للمزاق من مرتبات الناس يا سعودية. بتورد والإيرادات للبنك الأهلي فريا، ما معاكم ما بتدوروا، بيدوروا نثره. إنما هي من هدنة على ما عاد تفاوضوا، وهو بيزلج خلايا وجواسيس وعمله. هي أنت بتفاوض صانع وهو بيشكاهانا. هذا بيدي لك خبر، وهذا بيرفع تقارير، وهذا بيوثق وجواسيس. هي جواسيس كفلها هذا المفاوضة، ما بيش فيهم مصطاقية، مش شو محق خضية. ما ناشي باين قدو واضح ولا غير هاي. الله الواحد يميلح، هذا سنة تدخل وسنة تخرج. لو ما يبصروا ذي الخليم ما عاد فعل، ويبصروا مبضى الناس كيفوا. المهم من هذا ولا البعاسس وهني فعلا داور. قالوا قشفاري وحير الماء. بارك الله فيكم بتدوا جهودكم. قطاف خبر نا أشي يشتي غرها زعجة، وهذا سنة تدخل والثاني كدي ذف الطريق كملات. ما هذا لعب. لا لا لا لا لا لا لا لا مشي سابرة هذا، ولا احنا معاكم أمانة. وما أني تنتعث من داخل، هذا بعيد عليكم يا سعودية، وانتو يا حقنا المفاوضين. كل الكلام أحلاه، فعلوا مهلة معاكم لا يمبوا فلا. خطوا الطريق قال يلا نرح لنا. وبسم الله عليك يا كريم، الوعي موجود، الصبر موجود، البذل والعطاء والإنفاق موجود، والرجال موجودة، والقوات المسلحة حاضرة، البرية والبحرية والجوية والمسير. ما عاد باقي، ما عاد ناقص علينا، ما عاد بالله. ها اسعده رشده وعاد افتك. بعض الناس ما يخطش بالمعروف، ما يخط الله كروف. وبعض الناس ما بالله دروي هالطريق روه كذيك يسبر. وبعض الناس بالحكوه، وبعض الناس تزلج له من يجابر اللذنة ويذوقها عليه. هذا لا فعلناهم كلهم ما صحشي. أمان باقي القتلة ويعين الله. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
18: جارح بشليل.
13: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: متكاتفون.
1: متكاتفون.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات، في هذه الفقرة، فقرة إحسان، التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون عليها، ديون عليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
3: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الشرق، في أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 3 إيجاء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت يهددنا يعني شهريا نخرج، يعني وبيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يا عم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيجاء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العطور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، فتراك مسوي بيديون، وكان ذلك يعني الإيجاء. الدنيا يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي، لو جيهم رابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
4: بيتواصل بش زوجاش؟
3: ايه بيتواصل بي، بس يعني جدا سودارين ببرو يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جداً، بس بسبب الظروف هذه يعني كان يعني كل شيء سهلهم، لكن حتى الإيجار هذا قوي يعني. أيوة، يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع مالكي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حق المرابطين وحق المجاهدين يعني يلا بلقوت اليوم هذا السحر، الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
0: تكافلنا متكاتفون.
2: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا، التعاون أهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك في من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى الله يبارك فيكم. من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553، أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقاً رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة، شو تفهم؟
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: الأسر المنتجة هو أرقى أنواع التكافل الاجتماعي، فنحن لا نعطي صدقة بل نمنح فرصة عمل تحفظ الوجوه وتصون الكرامة وتحول الأسرة من مستهلكة إلى معيلة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

إعادة الاعتبار لهذه الأمة التي تعاني من الإهانة والإذلال الذي يمارسه العدو الصهيوني والعدو الأمريكي فيما تسعى له الصهيونية تجاه هذه الأمة من مصادرة حريتها وضربها في كرامتها والعمل على أن تحكم بالذل والإهانة والاستباحة لكل شيء، استباحة للدم والعرض والأرض، الاستباحة للمقدسات، الاستهداف لهذه الأمة في دينها ودنياها. فإرساء معادلة الردع وإسقاط معادلة الاستباحة له أهمية كبيرة جدا، لأنه يصون لهذه الأمة حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي نفس الوقت يدفع إلى الأمام بالمسار العظيم التحرري لأحرار هذه الأمة، بما يساعد في نهاية المطاف إلى تحقيق الانتصار الكبير جدا في إطار الوعد الإلهي الحق في نهاية الكيان الصهيوني وزواله واستئصال سيطرته من وسط هذه الأمة. هذا المكسب الكبير هو مكسب لكل الأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم، وهو درس مهم للأمة الإسلامية، لأنه فعلا يقدم شاهدا كبيرا ومصداقا عظيما للوعد الإلهي الحق لهذه الأمة، أنها حينما تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى وتجاهد في سبيل الله جل وعلا وتؤدي واجبها وتأخذ بأسباب النصر، فإن الله يمدها بالنصر ويعينها ويؤيدها ويسددها مهما كان حجم جبروت الأعداء ومهما كانت إمكاناتهم العسكرية ونفوذهم السياسي العالمي. ولكن ثمرة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والثبات والصمود والأخذ بأسباب النصر يكون له مثل هذه النتائج المشرفة العظيمة المهمة الكبيرة التي تحققت في هذه الجولة.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: الذي يجعل الإنسان المؤمن عندما يخير نفسه بين الحياة وبين الشهادة يختار الأمر، يختار الشهادة، هي الطريق الأصعب.
2: الحمد لله أستاذ عباس حاضر، وجهه وصوته وصوته وبسيطه وحكياته وتوجيهاته ودماءه ومظلوميته، هي هالشهادة. أنت لما سألت عن هو، الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشكل من الشهادة. إنه صدفة يعني أستاذ عباس شبه أم ياسر، صدفة أن يكون معهم حسين، صدفة أنه استشهدوا. انه يستشهدوا مثلا بهالشكل بهالطريقه، هذا الله بده اياه منشان وجدان الناس، وجدان الناس، حياه الناس، قلوب الناس، عاطفه الناس. ما هو واحد يستشهد بالسيف، ما هو واحد يستشهد بالسم، يعني في تحكي عن شيء من كربلاء. بعد 30 سنة بتقول له أستاذ عباس رحمة الله عليه، بتقول له أنت وعدتنا بالنصر، وهذا النصر صار بالألفين، صار بالألفين وستة، وأنت كنت تحكي عن إزالة إسرائيل موجود، وهي المقاومة اللي أنت قدمت دمك ودم زوجتك وابنك حسين على طريقة. نعم نحن نسير باتجاه هذا الهدف، وهلأ نحن نحكي بكل ساعة إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال. مسألة وقت.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود أحمد. نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء.
1: وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة. نحن نفضل أن لا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها، وقد قبلنا التحدي في النقب، في المثلث، في الجليل، في حيفا ويافا وعكا واللد، ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته. الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية. لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا، وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول، وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام. ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا لأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب. وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا. اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه. وليسمع العالم أجمع: سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة. أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني، وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا. اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حط بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتدبير يا رب العالمين. حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير.
2: بشوقي طوفان الأقصى، جبهات الإسناد، على جميع الوحدات التصعيد، بسم الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل رباعي وطننا الحبيب والغالي. الأسبوع الماضي طبعا كانت ذكرى المذبحة والجريمة التي ارتكبها النظام السعودي في تنومة والذي سر ضحيتها يعني في حدود 3000 حاجة. طبعا يعني كان في أقاويل حول موضوع 3000 الحاجة هذه، لكن حتى لو كان مثلا من الأقاويل هذه التي قد تكون فيها مبالغ أو فيها مجرد احتواء أو يعني تهرب من المسؤولية حول الجريمة هذه، لكن يظل في الأول والأخير هؤلاء حجاج ذهبوا يحجوا إلى بيت الله الحرام، فتقطع لهم الجيش السعودي بأوامر من عبد العزيز آل سعود وقتلهم هذه القتلة الشنيعة، قتلة فظيعة. ومش هذه القتلة وبس، في كثير قتلات عملتها حكومة أو نظام بني سعود. فإنشاء محاكمة، يعني أنا من رأيي هذا هو إنشاء محاكمة خاصة بجريمة تنومة والتي قام بها الجيش السعودي في الحدود اليمنية والتي سار ضحيتها يعني في حدود 3000 حاج يمني كانوا ذاهبين للحج. وأنا في هذه الحالة نطالب النائب العام في الجمهورية اليمنية والمنظمات الاجتماعية في الجمهورية اليمنية، وسبق وذكرت هذا الكلام، وهو أن أهالي شهداء تنومة وهم الذي يجب أن يتابعوا النائب العام، لأن هذه جريمة بشعة وجريمة بحق الإنسانية، والمجتمع الدولي يرفضها ويرفض ما قامت به حكومة بني مردخاي في مهلكة بني سعود. فالمفروض أنه أهالي الشهداء هم اللي الآن يجب أن يتابعوا عن طريق المحكمة العدل الدولية، عن طريق المنظمات الحقوقية، يرفعوا مذكرات للبرلمان العربي، البرلمان الأوروبي، يتكلموا يقولوا إيش اللي حصل في تنومة. هذه حصلت مجزرة بشعة جدا جدا. هم اللي في أوروبا الآن المحاكم والمنظمات الدولية بيقول لك عادي العرب خليهم يدقوا بعضهم البعض، يعني ما إيش مشكلة، لأنهم يريدوا هكذا. وهذا هو نفذ هكذا، هو نفذ ما جاء به مؤتمر كابل بريمان اللي هو عبد العزيز آل سعود، يعني نفذ وأدى فرصة للأوروبيين أنهم يتعنتروا على العالم العربي ويحتلوا العالم العربي ويجزئوا الوطن العربي إلى أجزاء. هو كان بواسطته، لأنه لما اجتمع سايس بيكو اجتمعوا به في الخيمة حقه ووضع بعض الخطط عليهم ووراهم كيف يفعلوا وكيف يسووا، طبعا مع مستشاريه اللي هو عبد الله فيلبي والمستر هنفر، ويعني مجموعة كان مستشرقين جنب عبد العزيز آل مردخاي. ما كانش فاهمه، ما كانش فاهم ايش السياسه، ولا كان فاهم ايش الدبلوماسيه، ولا هو داري بشيء. ركب له دشداشه ودخل حارب له شويه بد، والبدو حاربوه، وبعدها جت بريطانيا ادت له السلاح 30,000 بندقيه مع مش عارف كم الف جنيه ذهب، وهذيك الايام الجنيه الذهب كان يشتري قريه بحالها. فاستغل هذه الفرصه وجند وضخ مال وحاول يسيطر على الحجاز. ف أمرته العجوزة البريطانية القذرة للحكومة البريطانية القذرة الوسخة وساخة الخنزير، ودت له الذهب والسلاح وقالت له استمر واصل، وإذا أردت أن تستولي على الحجاز وهو معي قوى دولتك إلا باستيلائك على الحجاز. أين نجد وين الحجاز؟ يعني 1000 كيلو 1000 وشوية كيلو من الرياض بس للمدينة، ايش يجمعوا بالحجاز؟ يجمعوا بنجد. نجد كانت لوحدها شوي بدو متخلفين هنا كارعاء لصوص قطاع تركان وبقعتهم. لا، قالوا لها البريطانيين عشان تقوى وتوسع، لانه انت ضلتنا وانت طمتنا، احنا من خلالك نسين يعني نوسع نفوذنا احنا في المنطقه. يعني طبعا حارب اهل الحجاز وكان على راسهم الشريف حسين رحمه الله، فقالوا له امتد الانزيد طو ادخل روح لنجران وجيزان وعسير عشان يكون هذا حدود امن لك. هذا اللي دهده البريطانيين المستشارين حق البريطانيين الاوروبيين اللي كانوا مع حواليه عبد العزيز آل مردخاي، وفعلا نفذ هذا. واحنا دخلنا بعد للاسف الشديد الادريسي هذاك المسكين، نقول له ما عاد قاعد نتكلم عليه رحله، يعني وكان المفروض يسلم المناطق هذه اللي كانت تحت يده للمملكه اليمنيه، المملكه المتوكله اليمنيه في تلك المرحله يعني، وكان ممكن يكون امير على المناطق هذه وتمشي الامور، لكنه سلمها لآل سعود يعني بكل بجاحه وبكل وقاحه، والابناء المنطقه يعترفوا بان هذه اراضي يمنيه. دمت عز المواطن حر نابين ودام المواطن حر مستقرين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يوميات يمنيه.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

يا إلهي أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه. وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
2: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. إكمالا للموضوع الذي تحدثنا عنه بعد العصر، وعلى ضوء المحاضرة التي سمعناها من الأستاذ زيد علي مصلح، أحب أن أقول: قد يكون طرح مثل هذه المواضيع عند الكثير من الناس شيئا غير مألوف، وشيئا جديدا، وشيئا قد يبدو اختياريا إذا ما أراد أحد أن يعمله أو أراد أن لا يعمله، قد يرى نفسه مختارا ألا يعمله. والمشكلة أننا أصبحنا نعتبر أن الإسلام، أن الدين كله، هو هذه المجموعة من الأحكام والمفاهيم والتوجيهات التي ألفناها ونشأنا عليها، وكأنه ليس هناك أشياء أخرى كثيرة يريدها الله منا. والحقيقة أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وسماه بأنه هدى للناس، هدى للعالمين. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. الشيء الغريب ليس هو طرح المواضيع هذا، الغريب هو أن تكون غريبة في أنظارنا وغريبة لدى الكثير منا، هذا هو الشيء الغريب. وما أكثر الأشياء الغريبة في واقعنا، أصبحنا كما روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث: كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. هنا نقطة أولى خلاصتها أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. العودة إلى القرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله، لأن الله أمر أوامر كثيرة في القرآن ووجه توجيهات كثيرة. البعض من التوجيهات عندما تأتي لتتحدث عنها يستغرب البعض، عندما تأتي لتحدثه عن الإنفاق والجهاد وضرورة مواجهة الأعداء ومقاطعتهم، مقاطعة بضائعهم واتخاذ موقف منهم، يتعجب وكأنك تتحدث عن شيء غريب، لأنه قد ألف الصلاة والصيام والزكاة وأشياء، هذه الأشياء أصبحت عنده هي الدين بكله. نحن نرى الآخرين، اليهود والنصارى هم من يتحركون في البحار في مختلف الدنيا مقاتلين، يحملون أسلحتهم، طائراتهم، دباباتهم، قواعدهم العسكرية برية وبحرية، فرقا من الجنود من أمريكا ومن ألمانيا ومن فرنسا وأسبانيا وكندا ومختلف بلدان العالم الغربي، هم من ينطلقون فاتحين، هم من يتحركون يحملون أسلحتهم في مختلف بقاع الدنيا. وهذه الأمة الإسلامية، أمة القرآن، القرآن الذي أراد أن تتربى على أن تحمل روحا جهادية، أن تحمل مسؤولية كبرى هي مسؤولية أن تعمم دين الله في الأرض كلها حتى يظهر هذا الدين، دينه الحق، على الدين كله، حتى يصل نوره إلى كل بقاع الدنيا. هذه الأمة التي قال الله عنها مذكرا بالمسؤولية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، للعالم كله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أصبح الآن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، الحديث عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح غريبا، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر، ولا نسمعه من المرشدين والعلماء والمعلمين إلا في النادر، ولا ذكر له في مناهجنا الدراسية ولا فيما يكتب في صحفنا. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله. وهذا نقطة ثانية، أن الآخرين اليهود والنصارى هم من يتحركون، يجوبون البحار والبر طولا وعرضا، يحتلون البلدان وهم يحملون أسلحتهم، والأمة الإسلامية قاعدة جامدة، وهي الأمة التي أراد الله لها أن تتحرك لتحمل أنوار هذا الدين إلى العالم كله وتعممه في العالم كله. إذا ما تحدثت عن الجهاد أصبح الحديث عن الجهاد غريبا يتعجب البعض. ولو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين، مجاهدين على حسب ما يقولونهم عن أنفسهم، في البحر الأحمر وفي البحر العربي وفي الخليج وفي البحر الأبيض المتوسط وفي مختلف بقاع الدنيا، في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، من نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. هذا خزي للمسلمين في الحقيقة، خزي وتقصير عظيم أمام الله سبحانه وتعالى، ونبذ لكتابه، نبذ للقرآن خلف ظهورنا. ثم إذا ما جاء من يتحدث عن هذه الأشياء الغريبة فعلا لا نستغربها، لا نستغرب أن نسمع أن في أفغانستان يأتي كل فترة إنزال مجاميع من الجنود، كنديين أو إسبانيين أو أمريكيين أو فرنسيين أو غيرهم. لا نستغرب أن نسمع أن هناك سفنا أمريكية وهناك فرقا لسفن أمريكية وفرنسية وألمانية وغيرها في البحر الأحمر، وأن هناك جنودا يدخلون اليمن، وجنودا يدخلون الجزيرة، وجنودا في العراق، وجنودا في مختلف بقاع الدنيا داخل بلاد المسلمين، كأن هذا شيء طبيعي. وهذا نقطة ثالثة، أنك إذا نظرت في شاشة التلفزيون ترى أن الأمريكيين والإسرائيليين وغيرهم من الفرنسيين وغيرهم يتحركون في مختلف بقاع العالم في البر والبحر. هؤلاء الذين يتحركون هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى لا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن المسلمون لا يتحركون، وهؤلاء هم من يتحركوا عكس قلب. وإذا ما أتيت تتحدث أن الأمريكيين يتحركون، أنهم يدخلون إلى اليمن، أن لهم وجود في البحر الأحمر، وجود في العراق، وجود هنا وهناك، لا يستغرب البعض هذا الحديث، ولكن يستغرب عندما تقول له أن الله أمر بالجهاد وأنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله. وعندما يأتي من يتحدث ليوقظنا ويذكرنا بمسؤوليتنا نستغرب ما يقول، وإذا ما اتضح الأمر أكثر قد يتساءل الكثير، لماذا الآخرون أيضا لم يتحدثوا؟ هناك علماء آخرون لم يتحدثوا. إذا لم يتحدث أحد العلماء قالوا العلماء لم يتحدثوا، وإذا ما تحدث البعض قالوا الباقون أيضا لازم أن يتحدثوا جميعا. إذا لم يتحدث الكل إذن فالقضية غير ضرورية. تجي تذكره يقول ليش ما العالم الفلاني ما ذكرني، وتحرك عالم وذكره قال ليش ما بقية العلماء ما يذكروا، منتظر للناس جميعا أن يذكروه، وإذا لم فالقضية عنده غير ضرورية. الواقع أن الناس فيما بينهم يتهادنون إن صحت العبارة. العلماء هم يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا. ألسنا متهادنين فيما بيننا؟ لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا، قد لا نعذر أمام الله سبحانه وتعالى. العلماء قد يكونون كثيرين في أي عصر، ومن يتوقع أن يتحرك العلماء جميعا فإنه ينتظر المستحيل، والتاريخ يشهد بهذا والحاضر يشهد بهذا. كانت إيران بلد مليئة بالحوزات العلمية ومليئة بالعلماء، تحرك واحد منهم وتحرك معه من تحرك أيضا من العلماء، وقعد كبار من العلماء وقعد كثير من العلماء. في الماضي كانت هجر العلم في اليمن مليئة بالعلماء، وكان أحيانا واحد منهم يتحرك. إذا ما تحرك أحد الناس وذكرنا بشيء يجب علينا أن نعمله، هل يكون عذرا لنا أمام الله سبحانه وتعالى أن الآخرين لم يتحدثوا بعد؟ لا لا، لنرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. عندما رفض بنو إسرائيل أمر نبي الله موسى عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى كلام رجلين من بني إسرائيل، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ألم يذكر الله كلام الرجلين ويسطره في القرآن الكريم ككلام نبي الله موسى عليه السلام؟ رجلان فقط، لأن البعض ينتظر من الكل أن يذكروه، من جميع العلماء أن يأتوا ليذكروه بأهمية عمل من أجل أن ينطلق فيه، وإذا ما ذكره واحد ولم يذكره الآخر يعتبر أن الموضوع ليس بضروري. ثم أكد في نص وعبارة موجزة من يتوقع أن يتحرك العلماء جميعا فإنه ينتظر المستحيل، والتاريخ يشهد بهذا والحاضر أيضا يشهد. نبي الله موسى عندما وجه بني إسرائيل أن يدخلوا القرية لم يتحركوا، أتى التذكير من رجلين فقط، واعتبر الله هذا الكلام وسطره في القرآن مع كلام نبي الله موسى عليه السلام من رجلين فقط. تلك الأمة التي كانت مع موسى عليه السلام ألم يكن فيها علماء وفيها عباد؟ هل تتصور نبيا من الأنبياء يعيش فترة مع أمته ثم لا يكون فيها علماء وعباد، ثم لا يكون فيها وجهاء وشخصيات كبيرة وفيها مختلف فئات المجتمع تكون متواجدة؟ لكن موقف أولئك وإن كانوا علماء وإن كانوا وجهاء وإن كان فيهم عباد يعتبره الله سبحانه موقفا لا قيمة له، يعتبره عصيانا له ولنبيه. لكن رجلين منهم قال رجلان، ولم يقل قال عالمان أو قال عابدان أو قال شيخان أو قال رئيسان، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان. إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، لا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. هل كان عذرا لبني إسرائيل الذين قعدوا أن الآخرين منهم أيضا من علمائهم وعبادهم لم يقولوا كما قال الرجلان؟ الله ذكر كلام الرجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أن يرشد الناس إلى خطة عملية ينفذون بها الأمر الإلهي بدخول الأرض المقدسة ويحققون بها الاستجابة لنبيهم والطاعة لله ولرسوله، ألم يوجه إلى خطة عملية؟ هذان الرجلان سطر الله كلامهما مع نبيه. كذلك قال عن مؤمن آل فرعون يسطر كلامه في صفحة كاملة في صورة غافر، ذلك الكلام الجميل الذي قاله مؤمن آل فرعون ويذكره كما ذكر كلام نبي الله موسى عليه السلام. ما هو عذر؟ لن يكون عذرا لأي إنسان أن العلماء لم يذكروه. إذا ذكرت بكلام هو المطلوب، هو الشيء المطلوب منك، واجب عليك أن تتذكر وأن تتحرك، ولا يمكن أن يكون عذرا لك أن الآخرين لم يذكروا أيضا مع من ذكر، وتفترض أن يأتي العلماء كلهم ليذكروك والناس بأجمعهم ليذكروك من أجل أن تنطلق. إذا ما جاء أحد يتحدث معنا ويذكرنا بخطورة وضعية نحن نعيشها، يذكرنا بعمل يجب علينا أن نعمله، ثم نأتي لنبحث عن المخارج ومبررات القعود من هنا أو من هناك، هذا من الأخطاء الكبيرة. أن تعرض ما سمعته منا على الآخرين باعتبار هل مثل هذا عمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أعتقد لا أحد يمكن أن يقول لك من العلماء بأن هذا عمل لا يرضي الله. أن تهتف بشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وأن تجند نفسك لمواجهة أعداء الله، لا أحد من العلماء يستطيع أن يقول لك أنه عمل لا يرضي الله. والإنسان المسلم الحقيقي هو من همه أن يعمل ما يحقق له رضا الله سبحانه وتعالى. لكن أن تسأل هل يجب علينا، هل هناك ما يوجب علينا أن نقول كذا، قد يقول لك لا، وتقول ها شفتوا ما بالله فلان، هو ذا العالم الفلاني قال ما هو واجب علينا. يعني فارق عندما تنطلق لتقول لعالم هل هذا العمل، يعني أن أهتف بهذا الشعار وأجند نفسي لمواجهة أعداء الله، يرضي الله أو لا يرضي الله؟ لا أحد من العلماء يستطيع أن يقول لك بأن هذا لا يرضي الله. لكن عندما تذهب وتسأله بطريقة أخرى هل قد واجب علينا ولا ما قد واجب علينا، قد يقول لك ما هو واجب. لماذا؟ هناك من العلماء من لا يتابع الأحداث، هناك من العلماء من يتمسك بقواعد يعتبر نفسه معذورا أمام الله باعتباره غير متمكن أن يعمل شيئا، وهناك من العلماء وهم كثير من إذا انطلق الناس في أعمال أيدوهم ودعوا لهم. ونحن جربنا هذا في الماضي، كان كثير من علمائنا بما فيهم سيدي إبراهيم الشهاري وسيدي محمد حسين شريف وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم ممن قد ماتوا وممن لا زالوا موجودين، كانوا يدعون لنا ويؤيدون ويدعمون بأموال. أيام كنا نتحرك عام 1993 ميلادية وأيام أعمال حزب الحق، وهم كانوا يرون أن حركتنا تعتبر حركة ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تأييدهم لأعمالنا يعتبر مما يرفع عنهم العهدة أمام الله، أي أنهم أصبحوا يدعمون عملا هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو عمل لإعلاء كلمة الله، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن أي عالم زيدي مرتبط بالقرآن وبأهل البيت عليهم السلام يجد في نفسه كثيرا من الإحراجات الداخلية، أنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا يجاهد. هو يعود إلى مسألة أن هناك عذر له أمام الله، هو أن الناس لا يستجيبون، الناس لا يقبلون، أن الناس لا يتحركون، فماذا يعمل؟ إذن سيبقى في بيته، لكن متى ما رأى من يتحرك ارتاح هو وانطلق هو لدعم من يتحرك من أجل أن يشارك ولو بتأييده، أن يشارك في عمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويعتبره من الأعمال التي يرى في نفسه حرجا أنه لا يقوم بها. فعندما يقوم بعمل كهذا أو يؤيد أناسا يعملون أعمالا كهذا يعتبر نفسه يؤدي ما يريد الله منه. نحن نريد أن نقول للناس، يمكن أن تسأل عالم أو علماء آخرين هل يجب علينا أن نقول كذا؟ قد يقول لك لا، لكن ارجع إلى القرآن الكريم أو اسأل بطريقة صحيحة، قل نحن نريد أن نحارب أمريكا وإسرائيل، نحن نريد أن نواجه أعداء الله، نحن نراهم يتحركون داخل البلاد الإسلامية ووصلوا إلى بلادنا وإلى سواحل بلادنا، نريد أن يكون لنا موقف ضدهم، هل هو عمل يرضي الله؟ فمن من العلماء يمكن أن يقول لك لا؟ اسأل على هذا النحو وستجد الإجابة الصحيحة. أما أن تسأل فتقول هل يجب أن نرفع شعار كذا وأن نقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية أو قد يقال لك لا يجب، وربما لو تأمل هو وتفهم القضية أكثر لأفتاك بأنه يجب. إذن المطلوب أن الإنسان عندما ينطلق وهو يريد أن يسأل ليستفسر من أهمية عمل معين لكي ينطلق فيه، اسأل بطريقة صحيحة. إذا ما سألت هل هو واجب علينا نصرخ بالشعار، قد يقول لك لا، لأن ما هو عارف قيمة الشعار، قد لا يتابع الأحداث ولا يعرف أهمية أن يتخذ الإنسان موقفا كهذا في مرحلة كهذا. لكن اسأل بطريقة صحيحة، نحن نريد أن نحارب أمريكا، نريد أن نهتف بهذا الشعار، هل هو عمل يرضي الله؟ عمل يرضي الله؟ لا يستطيع أن يقول لك ليس أنه عمل لا يرضي الله. والإنسان المؤمن هو من لا ينطلق في واقعه من باب المقاصة، يعني يبحث عن أوجب الواجبات ولا ينطلق في العمل، إلا هو من يبحث عن الأعمال التي ترضي الله فينطلق فيها وبمسارعة. وخلاصة المسألة هو أننا كمسلمين يجب أن نقارن بين أنفسنا، وهذا كما قال الإمام علي عليه السلام، متى اعترض الريب فيا حتى صرت أقرن بهذه النظائر. نحن الآن يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماماً بقضاياهم، أكثر اهتماماً بشؤونهم، أكثر اهتماماً بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. ولنعرف بأننا في واقعنا في واقع مظلم أسوأ من واقع اليهود، أننا نرى اليهود والنصارى هم من يستذلوننا، أليس كذلك؟ أليس المسلمون، أليس العرب الآن تحت أقدام اليهود والنصارى حكومات وشعوب؟ ألم يقل الله عن اليهود والنصارى أنه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ هل رفعت الذلة والمسكنة عنهم؟ لا، لم ترفع، ما يزالون كذلك، لكننا نحن من أصبحنا أذل منهم، من ضربت علينا ذلة ومسكنة أسوأ مما ضربت على بني إسرائيل. هل تفهموا هذا؟ لماذا؟ لأننا أضعنا مسؤولية كبرى، لأننا نبذنا كتاب الله خلف ظهورنا، لأننا لم نعد نهتم بشيء من أمر ديننا على الإطلاق، ولم نعد نحمل لا غضبا لله لا إباء وشهامة عربية. وهذا نقطة مهمة جدا، أنه يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ منهم. وصلنا إلى حالة هي أسوأ من الحالة التي وصلوا إليها. وفعلا اليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لكن لماذا أصبح العرب تحت وطأتهم؟ لأن العرب أصبحوا أسوأ منهم. عندما تذل بمن هو ذليل فهذا يدل على أنك أذل ممن ضربت عليه الذلة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الختام أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينطلقون في كل عمل يرضيه من أجل أن يرضى عنا، من أجل أن يتقبل منا. ونسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من شكاسة الخلق،
2: اللهم إني أعوذ بك من شكاسة الخلق.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة،
2: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
2: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يا تقول عن القاهم؟
5: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
7: حيأخرونا؟
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج؟
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
7: أوهو،
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام FM، والعود أحمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

فمن المهم لأمتنا الإسلامية أن تستفيد مما تحقق في هذه الجولة المهمة من المواجهة الأمريكي والإسرائيلي، وأن تلتحق بالمحور، هذا هو محور الجهاد والقدس والمقاومة، محور الأمة بكلها، محور الإسلام الذي برز في مواجهة قوى الكفر، قوى الطاغوت، قوى الاستكبار، قوى الظلم التي تشكل خطرا على الأمة الإسلامية بكلها وعلى المجتمع البشري جميعا. لهذا من المهم للأمة، وقد رأت بكل وضوح وجلاء أن من الممكن أن تتحرك وأن تثق بالله سبحانه وتعالى وأن تستجيب لتعليماته القيمة والحكيمة التي فيها نجاتها وفلاحها والخير لها في الدنيا والآخرة، أن تتجه هذا الاتجاه الصحيح وأن تعتمد خيار الجهاد وأن تنهض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والعمل الجاد في إطار ذلك على تحرير فلسطين، كل فلسطين، وابتلاع جذور الكيان الصهيوني، وليس له جذور في الأساس، بل هو نبتة خبيثة ليس لها جذورها في الأرض، إنما تحاول أن تستند إلى الدعم الغربي وأن تستفيد من التخاذل العربي وأن تستغل قوى العمالة والخيانة والنفاق التي تفيدها في تخذيل الأمة وتثبيطها عن أداء مسؤولياتها الكبرى، وكذلك الإرغام للعدو الأمريكي على كف عدوانه على شعوب هذه المنطقة.

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: من المؤسف أن يصل حال بعض الأنظمة العربية إلى مستوى تقديم الخدمة للصهيونية، لأن أي خدمة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي هو تقديم خدمة مباشرة للصهيونية العالمية. والصهيونية العالمية ما الذي تسعى إليه؟ ما هي أهدافها؟ ما هو مخططها؟ أليس هو الاستهداف لكل هذه المنطقة؟ حتى للبلدان التي قامت أنظمتها بالدعم للأمريكي والإسرائيلي، تستهدف هذه المنطقة وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، بينما هناك بلدان أخرى من خارج الساحة الإسلامية وقفت مواقف مشرفة، مثل أسبانيا. أسبانيا وقفت موقفا مشرفا، منعت الأمريكي من استخدام أراضيها وأجوائها في تنفيذ عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي في تنفيذ عدوانها على هذه الأمة فيما يسعى له من تنفيذ المخطط الصهيوني مع شريكه اليهودي الصهيوني. هذا الموقف المتقدم كان ينبغي بشكل بديهي أن تقوم به كل دول المنطقة، الدول العربية، الدول الإسلامية، بدلا من أن تقدم أراضيها لخدمة الأمريكي وأن تقف معه لحماية قواعده، وفي نفس الوقت تتحرك في حملة إعلامية وسياسية ودعائية لتشويه موقف الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي تدافع عن نفسها وعن شعبها وعن هذه الأمة، وتواجه المخطط الصهيوني الذي يستهدف كل هذه الأمة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: في المنتج المنزلي بركة لا تجدها في غيره، لأنه صنع بحب وعناية فائقة وبيد توضأت قبل أن تبدأ عملها، تبتغي الرزق الحلال والستر الجميل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: كيف اللي بيصير فينا؟ والله تعبنا. الدول العربية وين؟

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سامي في إم، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. السيد القائد يدعو أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن الكريم. القسام تزف قائدها العام عز الدين الحداد وتؤكد أن استشهاده لن يزيد المقاومة إلا إصرارا على مواصلة الطريق. والسفن الأوروبية تتفاوض مع بحرية حرس الثورة لتأمين عبورها في مضيق هرمز. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل. أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة القرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في نصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء. وأوضح السيد القائد في بيان له بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها، وقال إن تحرك الشعب اليمني في مظاهرات ووقفات تأتي تأكيدا على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها المنطقة والأمة الإسلامية. وأشار إلى أن ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة للقرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف الأمة الإسلامية. وشدد السيد القائد على أن واجب المسلمين في كل العالم التحرك الجاد للجهاد في سبيل الله والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، والتحرك اليهودي المعادي للإسلام والمسلمين الذي يتحرك بحملاته العدائية ضد الأمة الإسلامية في مختلف المجالات ويعلن عداءه للإسلام والقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشهد محيط الأقصى تصعيدا صهيونيا وتهويدا ميدانيا غير مسبوق، يتزامن مع حرب عقائدية ممنهجة لليمين المتطرف، تجسدت بإحراق المصحف الشريف في أمريكا. وفي مقابل صمت الأمة يبرز اليمن بموقف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الداعي للتحرك الجاد والجهاد لإفشال هذه المخططات الشيطانية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
1: شهدت مدينة القدس المحتلة موجة جديدة من التهويد والتصعيد الميداني الخطير وغير المسبوق، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط تحت حماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي. وللمرة الأولى منذ احتلال المدينة عام 67 أدى المستوطنون طقوسا تلمودية وصلوات علنية رافعين رايات الهيكل المزعوم. هذا التصعيد الميداني الذي جاء عقب مسيرة الإعلام الاستفزازية واقتحام وزير أمن الاحتلال ائتمار بن غفير للأقصى ترافق مع اعتداءات وحشية على الفلسطينيين في حي الواد وحصار خانق لمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة في محاولة صهيونية مكشوفة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى تحت غطاء حكومي مباشر. هذا العدوان الميداني في فلسطين امتدت ديوله ثقافيا وعقائديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت الأيام الماضية جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في 12 من مايو الجاري، وهي حلقة جديدة تكشف عمق الكراهية والعنصرية المتجذرة في المؤسسات الأمريكية والصهيونية، وتتجاوز كونها حماقة فردية لتكون جزءا من مخطط استراتيجي يستهدف الهوية الوجودية للأمة، وتعيد للأذهان السجل الإجرامي المتطرف لمرشحي اليمين الأمريكي مثل جيك لانغ الذي دنس المصحف الشريف في ولاية ولاية ميتشيغان، وفالينتا غوميز التي أحرقته بقاذفة لهب امتدادا لجرائم المتطرف تيري جونز. وفي القراءة السياسية لهذه الجرائم، فإن تكرار إحراق المصحف يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والسياسي للإدارة الأمريكية، كما يمثل دليلا على أن القرآن لا يزال يشكل خطرا وجوديا وقاعدة ارتكاز ملهمة لنهوض الأمة في نظر أعدائها. وفي مقابل الصمت والارتهان من قبل الأنظمة العربية الإسلامية وبعض الشعوب، برز اليمن في صدارة الشعوب الإسلامية المنددة بهذا العدوان العقائدي، حيث أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه

يتواصل العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان رغم تمديد الهدنة المزعومة، حيث شن طيران العدو غارات مكثفة استهدفت بلدات يحمر الشقيف وأنصار حبوش المنصوري وشهابية وتبنين وكوثرية السياد والبابلية والغسانية، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عددا من القرى والطرقات الجنوبية وفق ما أفادت به مصادر لبنانية اليوم. كما حلقت مسيرات الاستطلاع التابعة للعدو على علو منخفض فوق مناطق صور والزهراني وصيدا، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل وأحياء سكنية في بلدتي الخيام وسط سقوط إصابات ودمار واسع في المناطق المستهدفة. في المقابل تواصل المقاومة عملياتها ضد العدو الإسرائيلي، وفي أحدث عملياتها أعلنت المقاومة استهداف آلية حمر للعدو الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة بمسيرة انقضاضية محققة إصابة مؤكدة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة قصفها تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الخيام بمسيرة انقضاضية. نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد أبو صهيب مؤكدة استشهاده مع زوجته وابنته وعدد من الفلسطينيين إثر غارة للعدو الإسرائيلي استهدفته وسط مدينة غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت القسام أن الاغتيال لن يثني المقاومة عن مواصلة المواجهة. وشارك آلاف المواطنين اليوم في تشييع مهيب لجثمان الشهيد عز الدين الحداد الذي ارتقى برفقة زوجته وابنته في جريمة اغتيال، فيما واصلت قوات العدو خروقات وقف إطلاق النار في القطاع عبر القصف وإطلاق النار وعمليات نسف في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الشأن الإيراني، أفاد التلفزيون الإيراني بأن أطرافا أوروبية دخلت في مفاوضات مع القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإيراني عقب عبور سفن من دول شرق آسيا للمنطقة، مؤكدا استمرار تطبيق نظام الملاحة الإيراني في مضيق هرمز عبر منظومة مراقبة ودوريات متواصلة. وأشار إلى أن البحارة باتوا يتواصلون مع القوة البحرية لحرس الثورة لضمان عبور آمن وسلس، فيما أشاد بحارة سفينة أوروبية بالإجراءات الإيرانية واحترام قوانين الملاحة مؤكدين تنسيقهم مع حرس الثورة لتأمين حماية سفنهم. كما أكدت القوة البحرية جاهزيتها لتأمين جميع السفن الراغبة في عبور المضيق. شهدت جامعة الحديدة مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى بمشاركة أكاديميين وطلاب ومنتسبي الجامعات. ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تدعو إلى المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والصهيونية، مؤكدين تمسكهم بالهوية الإيمانية ونصرة المقدسات الإسلامية. وأدان بيان المسيرة الإساءات للقرآن الكريم داعيا الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية لوقف الانتهاكات بحق المقدسات. استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله بعمل وقفات احتجاجية وتنديدا للإساءات المتكررة لكتاب الله القرآن الكريم، وبمناسبة اختتام الدورات الصيفية، يدعوكم مكتب التعبئة بمديرية الشعوب لحضور الوقفة الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة وحضور حفل التخرج لطلاب المراكز الصيفية بمديرية الشعوب يوم غد الساعة 8 صباحا في نادي 22 مايو في العاصمة صنعاء. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. السيد القائد يدعو أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة القرآن الكريم والمقدسات. القسام تزف قائدها العام عز الدين الحداد وتؤكد أن استشهاده لن يزيد المقاومة إلا إصرارا على مواصلة الطريق. السفن الأوروبية تتفاوض مع بحرية حرس الثورة لتأمين عبورها في مضيق هرمز.
بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس عشر من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة المخدرة بسرواح مأرب واستهدف مطار الحديدة بإحدى عشر غارة ألحقت أضرار جسيمة بمنشآت المطار ومحيطه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان سلسلة غارات على المخاء من بينها غارتين بقنابل عنقودية محرمة دوليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أقدم مرتزقة العدوان بارتكاب جريمة بشعة بحق أكاديمية في جامعة عدن وأبنيها الاثنين وقاموا بإعدامهم جميعا رميا بالرصاص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان عدة غارات على حي سكني في شارعي الرباط والرقاص في العاصمة ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال وإصابة 71 من بينهم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري وأفراد عائلته، واستشهد 2 من أبنائه جراء الجريمة، ومن بين الجرحى امرأتان روسيتان تعملان في القطاع الصحي. واعترف تحالف العدوان بارتكابه الجريمة التي راح ضحيتها 77 شهيد وجريح.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة غانية واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، كما شن 6 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف واستهدف بغارتين مديرية مجزر في مارب ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية سرواح في مارب وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس وغارة لطيران تجسسي على حيس في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 9 خروقات بقصف مدفعي و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استهدف عدوان إسرائيلي بسلسلة غارات ميناء الحديدة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من العاملين المدنيين في الميناء ووقوع أضرار مادية كبرى في البنية التحتية المدنية.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، دلعت اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة من فصائل المرتزقة في مأرب على خلفية رفض الحميدي قرار بعزله من قبل ما يسمى رئيس هيئة الأركان للمرتزقة، وسقط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جوازات الطوال بجيزان، واستعاد المجاهدون السيطرة على مديرية جبن في الضالع وبشكل كامل بعد معارك مع المرتزقة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، كما دكت المدفعية تجمعات ومعسكرات كتائب العدوان في شمالي المخاب قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكن المجاهدون من صد زحف لمسلحي المرتزقة باتجاه تبتي القرون والاثنى عشر في الكدحة بالمخاء بتعز، وقتل وأصيب عدد كبير منهم فضلا عن تدمير المجاهدين مدرعة إماراتية وقتل وإصابة من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل عدد من المرتزقة بصد المجاهدين زحفهم باتجاه منطقة الهامل في موزع، وقتل 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي المديرية، كما أصيب عدد منهم بعد كسر زحفهم من قبل المجاهدين في أطراف المتون وقصف تجمعاتهم في خبو الشعف والمتون بقذائف الهاون. واستهدفت القوة الصاروخية تجمعاتهم في رقابة ظلم بمنطقة نجران بصلية صواريخ كاتيوشا لهم وللجنود السعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية مباغتة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة في موقع الطلعة، وقتل وجرح العديد منهم، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة زرعت من قبل وحدة الهندسة قبالة منفذ الخضراء بنجران، كما استهدفت المدفعية مواقعهم في اللواء وتبت العلم ومنصة الدفاع في منطقة برباشا بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 5 آليات للمرتزقة في صبرين والمهاشمة بخبو الشعف بعبوات ناسفة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في الغيل، ونفذ المجاهدون عملية هجومية عليهم في حام بالمتون ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كما قتل وجرح العديد منهم وتم تدمير آليتين في التباب السود بعسير، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية في منبه الحدودية غربي صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة من الجنود السودانيين في موقع الشرفة وأوقعوا قتلى وجرحى ودمروا 3 آليات وكسروا 3 زحوفات قبالة الطلعة ما أسفر عن خسائر كبرى في صفوف المرتزقة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وما زلنا في دروس رمضان. قال الله سبحانه وتعالى دروس رمضان سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هم أذعنوا، الملائكة أذعنوا، طبيعة الملائكة في إيمانهم مستوى وعيهم لديهم حالة التسليم وعدم الاستكبار، ولذلك بعدما ظهر منهم ما يوحي بنوع من الاحتقار لهذا المخلوق اللي هو آدم، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنهم بيقولوا احنا عايش فينا الكفاية. عندما أدركوا بأنه ما أخطأوا في الجانب ذي أذعنوا مباشرة، لأن الإنسان هو بيقول سيدي حسين في مقام الهداية: كل الناس يحتاجوا إلى هداية الله، حتى الملائكة حتى الأنبياء، الناس كلهم بحاجة إلى هداية الله. الله أعلم بعد تلك القصة مستوى ارتقاء الملائكة في الإيمان والوعي إلى أي مستوى قد وصل. هم مباشرة أذعنوا عندما أدركوا الخطأ الذي ارتكبوه، وهذا قيمة الإيمان. الإيمان ما بيخلي الإنسان مستكبر، سلموا مباشرة وقبلوا وخضعوا لأمر الله، وهذا شرف عظيم لهم يعني. فسجدوا إلا إبليس. الاستكبار إبليس ذي إيش، إلى أين انتهى يعني؟ هل النقطة هذا يعني خلته أصبح ذا قيمة ولا ذا علو ولا ذا شأن ولا أصبح ممدوح على لسان العالم ولسان البشر؟ لا، تحول إلى لعين مذموم مدحور رجيم ضال بسبب موقف واحد لم يسلم فيه لله سبحانه وتعالى. شوفوا قيمة التسليم لله، لما يقول لك سلم، ها هنا الإسلام، الإسلام عمقه التسليم يا أخوة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، التسليم لله. هنا يجب أن نستوعب تلك المسألة، ما هيش مسألة سهلة قضية الإسلام، أن تسلم لله سبحانه وتعالى، تسلم له فيما يريد. لما يقول لك اسجد لآدم اسجد، لما يقول لنا كتاب الله وأترتي أهل بيتي ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا سلمنا لله، هنا تظهر الفارق ما بين الإنسان الذي عنده إذعان لله وخضوع لله وما بين الإنسان المستكبر المعاند. يعني إبليس ما قال رفض أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لي أنا وأنا وأنا، أنا خير منه وأنا وأنا، المشكلة هنا. هل النخطة هذا يعني النخطة هذا والكبرياء نفعه؟ ما نفعه. أنا بنتأمل في المرتزقة، يعني فيه نخطة عجيبة حتى على كتاب الله، حتى على سنة رسول الله. يعني الله سنة الله من زمان، يعني بعد الأنبياء بيربط الناس بذرية الأنبياء، علام هدى ورث كتاب من ذرية الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آيات كثيرة تؤكد هذا الحقيقة، وحديث رسول الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأترتي أهل بيتي. في التشهد الأخير كل المسلمين بيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الاستكبار والعناد حقهم مثل استكبار إبليس، يعني الله بيقول لهم التزموا وتمسكوا بآل محمد، هم لا، السلالة السلاليين ساد وعبيد زنابيل وقناديل، ويتصور لك أنهم في حالة أنفة وفي حالة رفعة وفي حالة، لا، في الأخير إيش تلقى؟ تشوفه عبارة عن حذاء تحت أقدام أقدر سلالة، آل سعود وآل نهية، هي في الأخير كذا. يعني إبليس كان في نخطة يعني زيادة عن المعلوم، في كبرياء ما يش يسلم لله رب العالمين. قال الملائكة وهم أرقى منها الملائكة، الملائكة عظم منه، الملائكة خلقوا من نور وهو خلق من نار، يعني الملائكة أرقى منه من كل النواحي، أخلاقيا وفي تكوينهم وفي كل شيء. مع ذلك الملائكة سلموا وخضعوا لله لم يعاندوا وسجدوا لآدم. إبليس قال لا أنا خير منها، أنا وأنا وأنا وأنا وأنا, وأنا. يعني هل النخطة هذا يعني خلته صاحب قيمة، ذا قيمة على وجه الأرض، أو أصبح ملعون؟ أصبح ملعون على لسان كل البشر وكل الديانات وكل حتى البوذيين، يعني موجود في ثقافتهم ثقافة الشيطان يسموه، كما بواحد ملعون يقولوا شيطان، حتى ترامب الذي هو شيطان بعضلة كما يشيل عن واحد بيقول له يا شيطان، عرفتوا كيف؟ يعني أصبح مذموم ملعون على لسان الناس جميعا، وملعون عند الله هذا أخطر ما يكون. يعني إذن هنا التسليم يا أخو من أهم الأشياء، التسليم لله سبحانه وتعالى فيما يريد، التسليم لله فيما يريد. لو أراد الله أن احنا نتمسك، ما هو بقى المحمد، نتمسك بأسرة أفريقية هناك في مجاهل أفريقيا ويقول لنا ارتبطوا ومتمسكوا بهم، يجب أن نسلم لله سبحانه وتعالى، أن نسلم لله فيما يريد. المسألة مسألة تسليم لله سبحانه وتعالى، ما هي القضية قضية إيش نخطه كبرياء وليش ما ذولي أنا خير منه، إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما بداعي لهذا الأشياء، ما بداعي لهذا الأشياء. نترفع عن الموضوع، نترفع عن الموضوع، والترفع والتسليم لله هذا فيها شرف كبير ويرفع لك. إذن العبرة يا أخوة من قصة الملائكة هي التسليم لله، الفارق ما بين من يسلم لله وما بين من يستكبر ويعاند، من يستكبر ويعاند. أيضا هنا كيف بدأ الله يهيئ الجنة لآدم وكيف نهى عن الشجرة؟ قال الله سبحانه وتعالى لآدم بعد ما قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الهدى من جهة الله ما بيكون فيه تقصير ولا نقص على الإطلاق، بل بيكون بين تماما، ولما يحصل خلل ما هوش تقصير من جهة الله في التبيين ولا من جهة أنبياء الله ورث الكتاب في التبيين، لا، الخلل بيجي من الإنسان نفسه. الخلل بيجي من الإنسان، مثلا لما بيجي خاطب إبليس كنموذج وبيبين له بيقول ليش ما تسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وفي آية أخرى لما خلقت بيدي إني جاعل في الأرض خليفة ولا تقرب هذه الشجرة، مثلا بيخاطب الملائكة يقول إني جاعل في الأرض خليفة، واضح المسألة، وبيقول لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة، وبيقول لإبليس لما خلقت بيدي، أنا خلقتم بنفسي ذي، أنا خلقته بنفسي ذي، ليش ما تسجد له؟ يعني بتشوف كيف الهدى بيجي من جهة الله، بين واضح، تشخيص وتبيين كامل على أكمل طريق، وهذا سنة إلهية فيما يتعلق بهدى الله رب العالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني رجعوا ينشغلوا لهم بعض المفسرين يقولوا لا هو قصته ظن أنها جنس الشجرة وظن أنها ربما شجرة كذا كذا وظن أنها ما كان يقصد كذا وظن، يعني خلوا المسألة وكأن الباري بيتجابر بلغة غريبة ما بيفهمهاش، وكأن الله خاطب آدم بشي غريب ولا بشي ما هو واضح ولا ملبوس عليه ولا واضح، واضح المسألة. ولا تقرب هذه الشجرة، هذه الشجرة لا تقربوها، يعني ما بشي عذر عند أبونا آدم ومن أحوى أنهم يأكلوا من الشجرة. إذن الخلل ما هوش في قضية أن الخلل أن الله ما بين سوا مثلا ولا ما وضح، على أساس يرجعوا بعض المفسرين يتأولوا لآدم ويقولوا لعله لم يفهم أنها كذا ولم يفهم أنها كذا ولم يفهم، لا لا لا، المسألة واضحة. ما الله قال وعصى آدم ربه فغوى، يعني المسألة واضحة أنه غلط، حصل غلطة من عنده، الشيطان أنساه، نسي أن الشيطان عدو فنسي ولم نجد له عزما، جاء له الشيطان من هنا لا هنا لا هنا لا، ما نسي أن الشيطان عدو ورجع توها لما أوقع في تي الغلطة تي، وقام أكل من الشجرة، قام أكل من الشجرة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين. إذن إحنا يجب أن نكون مستحضرين للقضايا الغيبية، يجب أن يكون الإنسان مستحضر للقضايا الغيبية. يعني الله سبحانه وتعالى قال لنا أن الشيطان هذا عدو وقال لكم لا تقربوا الشجرة، إذا قربتوها أيحصل ويحصل ويحصل لكم، هذا النتائج الغيبية أيحصل لكم. يجب أنك تستحضرها دائما، تستحضرها في مشاعرك في ذهنيتك قبل أن تتخذ أي موقف، على أساس لا تقع في الغلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: ها؟ هؤلاء الذين سجلونا في أبها؟ هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله لعنة الله عليهم
2: جدك يا ابني محمد جدك حسين يا محمد جدك حسين جاء
3: مو جدي
1: لا تقلق ثار يا صالح بيرجع الثأر كل ابني قاسم الثأر الحمد لله
4: يا قاضي
1: الحمد لله
4: يا قاضي
1: رزق لك
4: قاضي هذا عرض يا فاطمة عرض وشرف
2: أيوة يا خال وإذا لقيكم هاما كيف هتفعلون؟
4: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله
3: أه ما هو استشهدوا وإحنا يا جد أنا عندي ما أعرف عنه
5: أين أقول لك الحاكمة تعالي
6: وعليكم السلام من أنت يا أخي؟
5: لا تحرك تعالي قلت أنا جاي إلى عندك
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 24
3: اسمعوا من به ما سنن رجع
2: وبه لا تتحرك
3: رجع مدري من به سنن رجع
2: زل بندق يا محمد
3: جد حسين جو ومدري من كانوا بيحاكوا
2: يمكن واحد من خبرتهم
4: يا الله يا محمد سلام
2: وعليكم السلام ورحمة الله
4: أوف تجعت ابني
3: ماشي يا جد شوية لكن سمعتكم وانتو بتحاكوا رجع
2: هيا مه ما تدفعتوا
4: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا فاطمة
3: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
4: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي
3: يا الله نلقى بذا الحين يا رب نفتض الحين يا جد
4: الصبر يا محمد اصبر شوية دي شوية زبيب ومقصقص يا فاطمة اسكوبين في طرف محمد يشلها العم أحسن قدوع يموت من الجو
3: حاضر يا جد حاضر
2: ما حنفعل يا خالد الحين قولوا لي والله انقد بكيت لو ما شبعت
4: صلاة على رسول الله وعلى آله
2: اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله لا حول ولا قوة إلا بالله
4: يحيى داري أن أنت هانا بالتحضب
2: أيوة يا خال هو داري
4: يمكن يجي يدوركم لهانا إذا قدر يهرب من الوهابيين.
2: أيوة، ويعني ما نفعل يا خال؟
4: نصبر يا فاطمة، يمكن يجي يدوركم وإحنا ما بحد.
2: والله ما عدنا داري ما فعل. بعدكم يا خال.
4: بين أبشر إن هذا البقعة آمنة، والبنادق معاكم والأكل والماء.
2: ما قصتكم يا خال، للمه وانتو أنعى تسيروا.
4: هانا يا فاطمة، أسير بساعتي أدي البغلة حقي وحق الحج علي الله يرحمه، والجمل حق أحمد فايا يرحمه الله، وارجع.
2: للمه أنت رحتوهن يا خال.
4: خبيتهن في الوادي الثاني يا فاطمة، الحاجة حقي كلهم فوق البغلة دالحين. أسير وأنا راكن يا فاطمة.
2: اركنوا يا خال. فاطمة بألف رجال.
3: قد ما كنت عمي أحسن الزبيب والمقصقص.
4: انتبه لأمك يا محمد، أنا راكن عليك. ارتاحوا وارقدوا لكم شوية، أنبكر فجر إن شاء الله.
2: وداعك الله، الله يحفظكم.
4: خاطركم.
3: في أمان الله يا جد.

عاد جيش عبد العزيز بن سعود محملا بالغنائم التي نهبوها من قافلة الحج اليماني، بعد أن قاموا بإشباع رغبتهم المتوحشة بذبح أكثر من 3000 حاج ظلما وعدوانا وغدرا في يوم الأحد 17 من ذي القعدة الحرام من عام 1341 الهجري الموافق للأول من يوليو تموز من العام الميلادي 1923، وتركوهم مجندلين في وادي تلومة وسدوان تنهشهم السباع والطيور، ولم ينج من هذه المجزرة البشعة إلا أشخاص قلائل.

0: ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا
1: صباح إله. الخير يا جد.
0: صباح النور يا
1: محمد. صباح الخير يا عم حسن.
2: صباح النور يا محمد.
0: قد أمك جاهز يا بني اختارنا؟
1: قال أمي نراعي الخالتي خديجة مرة الحج صالح يمكن تجي ذا الحين.
0: ناهي يا بني نراعي شوية.
2: باقي معنا قاسم. قاسم يا نقيب حسين الذي كان متخفي معي وقتلوه الوهابي.
1: أيوة يا جد أنا سمعتهم بيلاحقوه ورموه بالرصاص.
2: قصدي ندفنه يا نقيب حسين ضروري ندفنه قبل ما نسي.
0: هذا واجب واجب يا حج حسن سير ندفنه ونبترك بنتفن شهداءنا كلهم.
1: أجي معاكم يا جاد.
0: ماشي يا محمد أجلس أجلس عند أمك لا تفلتها وحدها.
1: حاضر يا جد خاطركم.
2: يا نقيب حساي.
0: ها حج حسان
2: بها قبالي غرقة كبيرة تصلح نتفن الشهداء فيها.
0: أيوة يا حج حسان ضروري نتفن أصحابنا. أنت داري أينو قاسم؟
2: أيوة يا نقيب حساي داري نخطى من هنا أهل جي بعد.
0: بسم الله. هاي طاقوا بالي.
2: بسم الله.

0: أين أنت يا يحيى؟ قد غربت وقد شرقت وأنت ما جيت يا يحيى. أين أنت يا يحيى؟ أين أنت؟
1: أي أي ماما ما خالتي خديجة جت. خالتي خديجة جت يما.
0: ما هو ما هو يا محمد؟ خالتك خديجة جت؟
1: أيوة أيوة أيوة ما أيوة جت خالتي خديجة جت يما.
0: إذك الحمد لله
1: إذك عجيلة عندنا.
0: سر ابني محمد سردي على في القراش ابني.
1: حاضر الآن يما الآن
0: من قريب من حالك. هاي
1: حاضر حاضر يما
0: ما تسرش

0: اصبحتم يا فاطمة.
1: هيا يا بشي
0: اختي. كيف انتي يا اختي؟
1: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدنتي؟
0: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكين زوجها هرب من الوهابي، جلست عنده وضيفتني الله يحفظها. هذا تمر ولقمة، كلوا عايشين وانتم جاوعين. هيا كلوا.
1: تسلمي تسلمي يا خديجة.
0: ها وهذا الجمل والبغلة من ادهن لها؟ انا حك منهم.
1: هولا حك خالي حسين الله يحفظهم، جو امس بعد ما سرتي.
0: الحمد لله يا فاطمة. باقي زوجك ان شاء الله تلقي.
1: ان شاء الله يا رب.
0: وانا القى زوجي الحج صالح يا رب.
1: يا رب يا رب يا الله.
2: قدنتوا جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
1: جاهزين جاهزين يا محمد.
0: يلا توكلنا على الله. يلا يا فاطمة
1: توكلنا على الله. الله يقسم قلوبنا بالصبر يا رب.
0: توكلنا على الله.

0: يا الله لطفك، يا الله لطفك. بتبزر يا لقيب حسين، الغربان والمزور محلقات فوق الشهداء بتنهج لحومهم.
1: رحمة الله تخشاهم. أين نلقى أصحابنا بين الشهداء هؤلاء كلهم؟ قل لي يا حج حسان، أين البقعة الذي استشهد فيها صاحبك؟ أنت داري أين هي؟
0: أخطأوا بعدي بس يا نقيب حسين، أنا أعرف البقعة الذي كنا فيها. بسر يا نقيب حسين، بسر بسر.
1: ما هو يا حج حسان؟ ما لك؟
0: أبسر أبسر، كيف قطعوا رؤوس الشهداء، رؤوس الحجاج، ضيوف الرحمة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما قد حصلت مثل هذا المجزر أبدا أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إجرام مجرمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: نهبوا كل شيء، نهبوا كل شيء يا نقيب حسين، ما عاد خلوا ولا حاجة.
1: هؤلاء هم الوهابين، وهذا العمل ما يقوم بها إلا ناس حاقدين. ابصر ابصر ابصر يا حج حسين، قتلوا حتى الأطفال والنزوة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: والله ما عاد باقي إلا شوية ويقرح عرق الجنان يا نقيب حسين. قتلوا الحجاج كلهم يا نقيب، كلهم.
1: قد بين بسر يا حج حسن. أن كنت جالس أنت وصاحبك قاسم، اسرع لا عاد يرجعوا هول الكلاء. اسرع معانا نزوى المراعية.
0: حاضر حاضر يا نقيب حسن. كنا هانعة. هذا سيدي علي، سيدي علي.
1: قم يا حج حسن.
0: سيدي علي،
1: هيا قم.
0: سيدي علي أبو طالب،
1: كلنا إليه، كلنا إليه يا حج حسن. هيا
0: يا رب، يا الله. قتلوا الكلاب الوهابي.
1: لا عاد تقهرني يا ما قدنا فيه. قم هيا بحجر الله، قم بين قول. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: سريانكي سريانكي بحسن، كيف جسمه ملان رصاص.
1: سلام الله عليه، سلام الله عليه. أكيد إنه قاتلهم وجعهم يا حج حسن، لو ما فعلوا بها كذا. تدري كيف شابح الجنبي في يده؟ سلام الله عليه. هذا البطل دافع عن نفسه لو ما استشهد. رحمة الله تخشى. باقي يحيى، أين هو؟ ولا لا أثار. الله يستر، الله يستر يا رب ستر.
0: الحين ما نفعل يا نقي، جلنا نتفلم معانا ولا نتفلم هانا أبو بعاته.
1: ما ينفعش نتفلم هانا يا حج حسان، ما عايزوح شي هانا. ابتر كيف البقعة كلها من الحجاء؟ ما بالله نبزم معانا فوق البغلة ونبسر لبقعة نتفلم فيها.
0: يا رب. سلام الله عليك يا سيدي، سلام الله.
1: هذا يحيى، هذا يحيى يا حج حسن. يحيى نسبي، يحيى نسبي يا حج حسن. أبو محمد قتلوا يحيى يا حج حسن.
0: سلام الله عليك.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: سلام الله عليك.
1: يحيى قتلوا يحيى، وجنب حمادي

0: الله يرحمك يا يحيى، الله يرحمك يا يحيى انت وصاحبك مالك. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من اعداء الله الاوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب مرتك وابنك يا يحيى. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا
1: اليه راجعون. الحين ما عاد تقول لمرته وابنه يا نجم.
0: الله يعصم قلوبهم بالصبر، الله يعصم قلوبهم بالصبر، الله يعصم قلوبهم بالصبر، الله يعصم قلوبهم بالصبر.
1: هيا
0: يا نجم،
1: هم معي ندعي محمد يدي البغلة ونشلهم وندفنهم في الوادي.
0: اصبر شوية يا حج حسن، اصبر والله ما قد أنا مستوعب.
1: اسمع يا نقي، مدري من بي داعيك، مدري من بي وانها انا يا نقي. نسمع صوت بي داعي.
2: هذا الحج صالح، الحج صالح.
3: انا هنا صالح اليمني يا نقي بحسين. انا هنا يا نقي.
2: الحمد لله على سلامتك يا حج صالح.
3: يا الله
2: الحمد لله على سلامتك. ما فيك؟ ما وقع بك؟
3: رجلي، رجلي مكسورة يا نقيب حسين، مكسورة يا نقيب حسين.
2: انتي انتي قصيد طويلة يا حج حسن، اسرع. انا اصب رجلي.
3: انا جارك يا نقيب حسين، انا جارك يا نقيب حسين.
2: انا اربط رجلك يا حج صالح ونخرج.
3: زوجتي يا نقيب حسين، زوجتي يا نقيب حسين.
2: ابشر يا حج صالح،
3: حقكم
2: زوجتك بخير متعافية وجالس مع ام محمد. زوجة يحيى والحمد لله انك بخير.
3: الحمد لله، الحمد لله. الله يبشرك يا نقيب حسين، الله يبشرك يا نقيب حسين.
1: يا نقيب حسين هذا الأصل.
3: رجلي
2: اطلع سوا يا حج صالح.
3: يا نقيب حسين
2: مد رجلك، مد رجلك. ايوه هكذا.
3: يا الله
2: على ما تربط رجلك.
3: يا الله
2: ادي اشياء لحقك يا حج حسن.
1: حاضر.
3: يا الله
2: ما قتلوك.
3: تخبئت بين الشهداء، انا والقاضي احسن.
1: القاضي احسن ابو قازم.
3: ايه وهذه جثته كان بخير ونزف له ما مات.
1: الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع الحجاج.
2: خلاص يا حج احسن،
1: الله يرحمه.
2: ما عادش وقت البكاء هذا الحين. جي نسير ندي البغل والجمل، نرجع نبزهم ندفنهم في الوادي بسرعة. الله عاد يرجعوا الوهابيين.
3: قتلونا، قتلوا حتى الجرحى، قتلونا وسلبونا واحد واحد. عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله،
2: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله،
3: عليهم.

0: ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: نفسي يا فاطمة، نفسي في فضل دافي على عسل جم.
0: يا رب صبرني يا رب.

شنو هو؟

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أمي يا جد، أمي، بين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي ما أناش مصدق أن قد استشهدوا.
2: الله على الله، وما حيفلط الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطى أي رجعوها ولا الوهابين يقتلوني، خلونا نخطى معنا.
2: لا تقلق،
4: ايش اقول لك انا جيب حسين، لو شفت بعدها حين نزل من الجبال مثل الكلاب المسعوره وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيود.
5: عندي رساله من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رساله سريه لك يا شيخ عبد العزيز بن ابراهيم.
6: وين الرساله؟ عطني اياها.
2: خبره هذا خطا معاهم، اصبر شفلتهم حجاج.
7: طا معانا احسن لك، معانا طريق مختصره
2: نلتقي ان شاء الله، والطريق واحد طولت والله.
6: الاخوان الغبغب وخالد بن جامع وماجد بن خثيله وسلطان بن بجاد العتيب هم قتلت احجاج الزيوت، وانا السلطان مالنا أي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه ويقع برأسه. ترك الكلام
9: حتي ما عدد، والله احنا مسلمين مثلكم، على أول إن هجونا قتلونا وإحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عدش توبزنا.
0: أقول كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل، إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
10: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامج التيسير في التفسير. وما أعظمه من وقت نجتمع فيه ونقرأ كتاب الله ونقرأ كلام الله، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني، معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في سورة يوسف، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 42، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. والآيات لا زالت تتحدث في سياقها عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. المعنى في هذه الآية: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. السنبلات جمع سنبلة، وهو ما يبدو في الزرعة ويكون فيه الحب. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لم يكلفهم ما لا يعلمون، وعبر الرؤيا أي فسرها بما يناسب ظاهرها، أي إن كانت عادتكم أن تعبروا الرؤيا أو أن تعبروا الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام، أرادوا لفيف أحلام لا يستحق أن يطلب له تأويل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، اعترفوا بعدم العلم بتأويل الأحلام. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، تذكر يوسف الذي نجا، أحد أصحاب يوسف في السجن الذي نجا، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. تذكر يوسف وتذكر قوله اذكرني عند ربك، وتذكر علم نبي الله يوسف بتأويل الرؤيا ولكن بعد مدة. أنا أنبئكم بتأويله. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أرسلوا إلى يوسف فعنده علم تأويل الرؤيا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، أخبرنا بتأويلها لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ترغيب ليوسف في تأويل الرؤيا ليعلمها الناس لما في ذلك من مصلحة الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي دائبين، لا ينقطع زرعكم لجدب أو نحوه، بل يستمر في أوقاته طوال السبع السنين. فما حصدتم، فما قطعتم من الثمر، فذروه في سنبله، لا تخرج الحب من السنبلات، إلا قليلا مما تأكلون، إلا قليلا مما تأكلون في السبع. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، لا زرع فيها ولا مطر يرفع الشتة، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي تأكلون فيهن ما أحصنتم وحفظتم لهن في السنين السبع الأولى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يرزقون وتكشف عنهم الشدة وفيه يعصرون لكثرة الفواكه التي يعصرون منها مثل العنب. هذه الآيات كانت تفسير رؤيا الملك التي أراد لها أن تعبر أو أن تفسر. وبها نختم حلقتنا اليومنا هذا إن شاء الله، إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في غد بإذن الله سبحانه وتعالى، نكمل ونواصل قراءة الآيات التي تتحدث عن بقية قصة نبي الله يوسف. وإلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتمائك الحزبي. هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله، هناك فقط حزبان رئيسيان، حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة. لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ الطريق الذي تسكن

0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة غانية، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية السوادية ببمحافظة البيضاء، كما شن 6 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف ب2 غارات مديرية مجزر في مارب، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية سرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، وغارة لطيران تجسسي على حيس في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 9 خروقات بقصف مدفعي و 28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استهدف عدوان إسرائيلي بسلسلة غارات ميناء الحديدة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من العاملين المدنيين في الميناء ووقوع أضرار مادية كبرى في البنية التحتية المدنية. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 دلعت اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة من فصائل المرتزقة في مأرب على خلفية رفض الحميدي قرار بعزله من قبل ما يسمى رئيس هيئة الأركان المرتزقة، وسقط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قذفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جوازات الطوال بجيزان، واستعاد المجاهدون السيطرة على مديرية جبن في الضالع وبشكل كامل بعد معارك مع المرتزقة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، كما دكت المدفعية تجمعات ومعسكرات كتائب العدوان في شمالي المخاب قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من صد زحف لمسلحي المرتزقة باتجاه تبتي القرون والاثنى عشر في الكدحة بالمخاء بتعز، وقتل وأصيب عدد كبير منهم فضلا عن تدمير المجاهدين مدرعة إماراتية وقتل وإصابة من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المرتزقة بصد المجاهدين زحفهم باتجاه منطقة الهامل في موزع، وقتل 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي المديرية، كما أصيب عدد منهم بعد كسر زحفهم من قبل المجاهدين في أطراف المتون وقصف تجمعاتهم في خب والشعف والمتون بقذائف الهاون، واستهدفت القوة الصاروخية تجمعاتهم في رقابة ظلم بمنطقة نجران بصلية صواريخ كاتيوشا لهم وللجنود السعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية مباغتة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة في موقع الطلعة، وقتل وجرح العديد منهم، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة زرعت من قبل وحدة الهندسة قبالة منفذ الخضراء بنجران، كما استهدفت المدفعية مواقعهم في اللواء وتبت العلم ومنصة الدفاع في منطقة برباشة بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 5 آليات للمرتزقة في صبرين والمهاشمة بخب والشعف بعبوات ناسفة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في الغيل، ونفذ المجاهدون عملية هجومية عليهم في حام بالمتون ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كما قتل وجرح العديد منهم وتم تدمير 2 آليات في التباب السود بعسير، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية في منبه الحدودية غربي صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة من الجنود السودانيين في موقع الشرفة وأوقعوا قتلى وجرحى، ودمروا 3 آليات وكسروا 3 زحوفات قبالة الطلعة ما أسفر عن خسائر كبرى في صفوف المرتزقة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله أنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون؟ فقد كان ذلك الإسلام الذي كان موديل قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله. أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدة أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله، الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، فنقول هكذا ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

8 شهداء بينهم مسعفون في لبنان بنيران صهيونية، وأمريكا تتحدث عن محادثات مثمرة أسفرت عن تمديد للهدنة. حزب الله يستنزف العدو ويسقط مظلة حمايته، ويجدد رفض الطعن في سيادة لبنان ويؤكد لن يستقر الاحتلال فوق أرضنا. ما سمع نتائج العام لكتاب الشهيد القسام، وغزة تشيعه وتشدد، دماء الشهداء القادة وقود البحير ولن تذهب هدرا. شهيد واختطافات في جنين ومحافظة القدس تحذر من مخطط صهيوني استولي على أحد أبواب المسجد الأقصى. مناورة الكبريت والنار الصهيونية، تدريب ميداني تحول إلى رسالة مشبعة بسردية يهودية تستهدف الأردن ومصر. مسيرات غضب في دمار تندد بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم، ومحافظات الهديدة وصعدة تدعوان لمسيرات يوم غد وبعد غد. وفي النشرة، عام كامل منذ آخر رحلة تجارية لمطار صنعاء الدولي، عدوان السعودية يحاصر إنقاذ آلاف المرضى. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر التراجع الأمريكي الانتقائي إلى إدارة المخاطر من الخلف حتى الآن، لكن كل المؤشرات تقدم احتمالات جولة جديدة من التصعيد. يأمل الصهاينة أن تشفي جراح استراتيجية الهيمنة، وتؤكد طهران وبشكل مبكر وحاسم أن أمريكا أعجز عن استعادة الردع، كما ليس بوسع أي من الضغوط أن تتحول أداة فاعلة لترميم انكشاف القوة وحساباتها. أيضا عربيا، تباعدت دول الطوق العربي عن فلسطين ثم ما يليها ثم الأبعد منها نتيجة الضغوط البريطانية بداية ثم الأمريكية، وبفعل بؤس الأنظمة الحاكمة أو تواطئها مع العدو مباشرة أو عبر لندن ثم واشنطن. ولا تزال المنظومة الرسمية من الخليج إلى أنقرة تروج في الراهن الهروب أو للهروب من ميدان المواجهة والتخاذل الدائم عن أقل الواجب، وتقدمه كمصفوفة من سياسة واقعية تستشرف خريطة التحولات. ومن العجيب أن يتمسك بن غوريون ورابين وكل أبناء اليهودية بمعتقداتهم التلمودية وخرافاتهم الشيطانية، وأن يتخلى أصحاب السعادة والسمو والفخامة عن حق تاريخي ثابت لا أوضح منه، وقضية منصفة لا أعدل منها تدين الكل دون استثناء، وعبر تاريخ الصراع بجريمة التفريط المستمرة. ورغما عن الاحتلال وحرابه والردة العربية وويلات ومرارات التهجير، يقبض الفلسطيني على جمر هويته وحقه بالعودة، ويحمل راية الألم والأمل ومفتاح الدار وخريطة البلاد، مقاتلا للنكبة ورافعا لرايات الصبر والصمود والإصرار والاستمرار بالجهاد. منذ عز الدين القسام وحتى عز الدين الحداد ومن سيخلفه، وإن كانت الأنظمة الوظيفية تحاصر الموهومين بحمل هذه الراية والمرابطين في الخندق الفلسطيني، كما تفعل العدوانية السعودية تجاه بلد الإيمان والحكمة من خلال جريمة حرب مفتوحة ومستمرة تستهدف شريان حياة أساسي ووسيلة وحيدة لتلقي الرعاية الطبية. هذا النظام الأرعن نفسه هو أيضا من يطلق نباح التطبيع الضالة، ويتبنى ويرعى سياسة خاطئة في لبنان لإسكات رصاص مقاومته الباسلة.

يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات ومواقع العدو الإسرائيلي في البلدات والمناطق المحتلة في الجنوب اللبناني، موقعا إصابات مباشرة، وذلك دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين. عمليات المقاومة استهدفت تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الخيام وبلدة الناقورة، وتجمعات لآليات وجنود العدو عند خلة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية على دفعات متكررة. كما ضربت العمليات آلية هامر في ساحة بلدة الطيبة وآلية نميرة في ساحة بلدة الطيبة بمحلقات انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف المجاهدون موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعية. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عمليتي استهداف آلية نميرة في مدينة بنت جبيل وجرافة عسكرية عند خلة الراج في بلدة دير سريان جنوب لبنان بمحلقتين انقضاضيتين.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف ناقلة جند مدرعة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: وللمزيد ينضم إلينا موفدنا من لبنان محمد الزبيدي. محمد، ضعنا في تطورات أو مستجدات العدوان الصهيوني على لبنان، انتهاكات، جرائم، أيضا الوضع الميداني هناك.
1: نعم أخي إسماعيل، على مستوى الوضع الميداني العدو الإسرائيلي يواصل بوتيرة متصاعدة اعتداءاته للبلدات والقرى الجنوبية. أشرتم إلى جملة من أسماء هذه القرى والعديد من القرى. هناك قرى حتى اللحظة هناك استهداف بغارات عدوانية مدمرة لعدد من القرى الجنوبية، عدا ما يقوم به ما تقوم به مدفعيات العدو الإسرائيلي استهدافا للعديد من القرى أيضا والبلدات الجنوبية. هناك مواصلة لهذه الاعتداءات، مواصلة لعمل مسار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بل بوتيرة متصاعدة خلال الأيام التي مضت. وهناك تقصد أو تعمد صهيوني لاستهداف المدنيين بشكل كبير، العديد من الشهداء وعدد أكبر من الجرحى يسقطون نتيجة هذه الاستهدافات التي تستهدف من هنا والمنازل في القرى الجنوبية، ويتجاوز ذلك أيضا حتى على مستوى القرى البقاعية. بالمقابل المقاومة الإسلامية تواصل عمليات الرد بمستوى تصاعدي، كان يوم أمس يوما استثنائيا نتحدث عن 33 عملية عسكرية، اليوم نحن أمام 6 عمليات عسكرية توزعت بين استهداف تجمعات هذا العدو الإسرائيلي وآلياته، استهداف آليتين عسكريتين، استهداف موقع بلاط المستحدث الذي يستهدف بشكل شبه يومي من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية. الإعلام العبري يتحدث عن تسلل طائرات السيارة الإضافية وصافرات الإضاءة تلوي في بعض مستوطنات الشمال تحديدا في إسكاف عام في نهاريا وعدد من هذه المستوطنات. مسار العمليات بالنسبة للمقاومة الإسلامية متصاعد، أيضا حجم الإعلام التنكيل الذي تقوم به المقاومة الإسلامية كبير وكبير جدا، ونلاحظ من خلال التصريحات للإعلام العبري والحديث عن مستوى عالٍ من العمليات التي توجع هذا العدو الإسرائيلي. على المستوى السياسي كان هناك بيان لحزب الله اليوم علق فيه على ذكرى 17 من أيار أو ما يسمى بذكرى اتفاق الذل والعار، وأكد حزب الله على عدم قبوله لأي مسار من مسارات التنازل وما تقوم به السلطة هنا، ورفضه من جديد لمسار المفاوضات المباشرة، وطرح سؤالا مباشرا أكد فيه أن هذا السؤال هو سؤال كل اللبنانيين وخاصة الجنوبيين، وهو ما الذي جنته السلطة وما الذي قدمته على مستوى المصلحة اللبنانية تجاه هذا المسار التنازلات المجانية وهذا التفاوض المباشر. على المستوى الإنساني هناك 3 مسارات بشكل سريع. المسار الأول استهداف المدنيين، تصاعد عملية الاستهداف المدنيين تودي بشهداء وجرحى بشكل مستمر، أيضا استهداف المسعفين وسيارات الإسعاف واستهداف الطواقم الطبية، وهذا له انعكاسات على المستوى الإنساني. المسار الثالث والمهم هو المسار المتعلق بملف النازحين، الإنذارات التي تتكرر من قبل العدو الإسرائيلي بشكل يومي تفاقم تضاعف المسار النزوح، تضاعف عمليات النزوح، وبالتالي تعقد هذا الملف الذي بالأساس هو معقد وكارثي نتيجة الإهمال والتواطؤ الذي تمارسه السلطة هنا وحتى على مستوى المنظمات الدولية. نعم،
0: وفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي، شكرا جزيلا لك. وسجد 8 أشخاص وجرح آخرون بنيران العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة جنوب لبنان. وواصلت قوات العدو الإسرائيلي عدوانها على الأراضي اللبنانية مستهدفة القرى والبلدات الجنوبية بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري مركز، بعدما كان قد أعلن عن تمديد الهدنة المزعومة لمدة 45 يوما. سياسيا، حذر حزب الله اليوم من محاولات لإعادة إنتاج ما هو أخطر من اتفاق الذل والعار في 17 من أيار من خلال حديث السلطة اللبنانية عن اتفاق سلام كامل وشامل مع العدو الإسرائيلي. حزب الله وفي بيان أصدره لمناسبة ذكرى اتفاق الذل والعار في 17 من أيار جدد رفضه أي إملاءات وضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان، ودعا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن والعمل على التعاون في سبيل تحقيق الثوابت الوطنية ووقف العدوان بشكل نهائي وكامل. وفيما أشار حزب الله إلى أن الحديث عن اتفاق سلام بين السلطة والكيان الصهيوني ما هو إلا انحراف وتبرئة للعدو من عدوانه، أكد أن الاحتلال الصهيوني لن يستقر فوق أرضنا بوجود المقاومة والشرفاء والأحرار. ودعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي بعض القوى في لبنان إلى وقف التآمر على البلد والوطنيين فيه، وحذر من أن استهداف المقاومة يؤدي إلى إضعاف البلاد وتعميق الانقسام الداخلي.
2: سنبقى أحرارا ندافع عن مقدساتنا والسلاح.
3: بيطلعوا الأمريكان اللي بيدعموا الإسرائيليين وشركائهم في قتلنا، بيطلعوا ليملوا على السلطة اللبنانية كلام كتير كبير بسقط حكومات وبسقط رؤساء وبسقط البتكونية، لأنه ما في احترام لا لوطن ولا لأي حدا، كأنه ما في بلد. في وصاية، في مندوب سامي أمريكي، عندما تكون المقاومة هي طائفة كل الوطنيين وهي عابرة للمناطق في هذا الوطن، الشرفة والأحرار وأهل المقاومة موجودين بكل المناطق، وبتعرفوا فيكم تعدوا أسماء قد ما بدكم من كل الطوائف ومن كل المناطق. أنتم في السلطة تسمعون كلام الأمريكي والإسرائيلي وتتوجهون بالإهانة والإدانة إلى كل هؤلاء، إلى مكون أساسي في هذا البلد، ما حقول الثنائي الوطني. أطلب المطلوب منكم، ما عم نطلب منكم تروحوا تقاوموا ولا تأذبوا أولادكم ولا أغلى ما عندكم، نحن قادتنا قدمناهم شهداء. أنتوا عم تبخلوا بالموقف، ويا ريت ما عاش بدنا منكم موقف بمعنى أنه تدعموا أو تقبلوا. أوقفوا تآمركم على هذا البلد وعلى الوطنيين في البلد، وصدقوني أن ألف مشكلة في الخارج أهون من أي مشكلة بالداخل. أنتم تتعرضون للمكون الوطني في البلد، وهذا لا يودي بالبلد إلا إلى الخراب والدمار.
0: في العاصمة الأمريكية واشنطن عقدت المفاوضات المباشرة بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، مفاوضات تمخضت عن إعلان لتمديد الهدنة الهشة لخمسة وأربعين يوما إضافية، لكن هذا المسار الدبلوماسي العقيم سرعان ما اصطدم بحقائق الأرض القاسية، حيث ترجم العدو التزاماته المزعومة غارة وقصفا وتدميرا واسعا استهدف لبنان أرضا وإنسانا.
4: ليست المرة الأولى التي تسقط فيها السلطة اللبنانية في فخ الذاكرة المثقوبة، لكنها المرة الثالثة التي يصر فيها العابرون في دهاليز السياسة اللبنانية على تجرع الخطيئة ذاتها. يومان كاملان في واشنطن والوفد اللبناني يفاوض العدو، يفتش في دفاتر المستعمر القديم عن صك أمان، وكأنهم لم يدركوا بعد أن الجلوس المباشر مع القاتل هو أول التنازل وأكبر العار. اتفق الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 45 يوما إضافيا، هكذا قيل في بيان الوفد اللبناني العائد بوهج الإنجاز. تمديد لوقف إطلاق نار ولد ميتا وكتب بحبر أمريكي مسموم، غايته منح القاتل مهلة أخرى لترتيب بنادقه. في واشنطن صيغت الكلمات بعناية لتكبيل يد المقاومة، بينما أغمضت السلطة اللبنانية عينيها طائعة أو عاجزة عن حقيقة يدركها الصغار قبل الكبار، هذا الكيان لا يعاهد.
5: في واشنطن في الجولة الثالثة التي ذهب فيها لبنان ضعيفا إلى هذه الجولة، وبالتالي كان يتلقى الإملاءات والضغط الأمريكي والإسرائيلي للقبول بالتنازلات وبتوقيع على تفاهمات استسلام لا تعطي للبنان أي فرصة للاستراحة وتنفيذ الشروط اللبنانية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وأيضا تسليم الأسرى وعودة النازحين والمهاجرين إلى قراهم وإعادة الأعمار.
4: هكذا بدا المشهد في جنوب لبنان غداة المفاوضات، وفيه يظهر جليا كم تزن الاتفاقات في ميزان الصهيونية. لا وقف لإطلاق النار على الأرض، بل قصف وتدمير وتجريف ومزيد من التهجير القسري، عدوان واسع تمدد ليطال بلدات جنوبية جديدة، كأنه رد العدو الساخر على سذاجة الطاولات المستديرة، ليمعن العدو قتلا ممتنا لسلطة منحته غطاء دبلوماسيا ليكمل مجزرته.
5: ما زال إطلاق النار مستمر، ما زالت الغارات، ما زالت المجازر الإسرائيلية في المناطق اللبنانية المتعددة، ما زالت الإنذارات بإخلاء القرى لتدميرها أو تدمير أبنية فيها، وبالتالي هذه مسألة تضع موضوع اتفاق وقف إطلاق النار على المحاك بأنه اتفاق غير جدي، هو تمديد للحرب، تمديد لإعطاء حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، وخصوصا أنه بالتفاهم مع الدولة اللبنانية، وكأن الدولة اللبنانية اليوم تنقلب على اللبنانيين، تنقلب على الجنوبيين، تنقلب على المقاومة، تتواطأ مع الأمريكيين والإسرائيليين في ظل هذه التفاهمات وفي ظل هذا الاتفاق.
4: بيد أن البيانات في صالونات واشنطن شأن، وما تكتبه الأرض بدمائها شأن آخر، فعين المقاومة لا تنام. إنه منطق القوة الصادقة في زمن الانبطاح، فالضمانة الحقيقية لم تكن يوما ورقا يوقع في دهاليز البيت الأبيض، بل هي فوهات البنادق وصيحات الميدان وإرادة الرجال الذين يعرفون أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة، لغة القوة.
0: ندد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، كما أشاد بصمود المقاومة اللبنانية وما حققته من إنجازات ميدانية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي الغاصب. وفي رسالة وجهها إلى مسؤولي العلاقات الدولية في حزب الله بشأن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، أكد نائب وزير الخارجية أن جبهة لبنان تمثل جبهة للأمة بأسرها في مواجهة العدو المشترك، وأكبر جبهة ذات تأثير مباشر لمساندة فلسطين، وتعتبر الخندق الأول للأمة والمتراس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي، كما لفت إلى أن ما تتعرض له المنطقة من تصعيد وعدوان يرمي لتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأسرها ويسعى لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى. وفيما شدد على أن خيار المقاومة هو الخيار الأنجح في مواجهة الاحتلال وانتزاع الحقوق المغتصبة، جدد التأكيد على مواقف الجمهورية اليمنية الثابتة والمساندة للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على لبنان.

0: في غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة بنيران العدو على جبال البلد شمال القطاع، وذلك بعد يوم من استشهاد ثمانية بينهم ثلاث نساء بغارة على مبنى سكني وسيارة مدنية في مدينة غزة. وفي جديد الاعتداءات الصهيونية كان هناك إطلاق نار من الطيران المروحي على امتداد المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى ومن الآليات باتجاه شرقي خان يونس بالتزامن مع نصف منازل وقسم مدفعي طال مدينة رفح والمناطق الشرقية لمدينة غزة. وللمزيد تنضم إلينا مراسلتنا دعاء روقة من قطاع غزة. دعاء، ضعينا في أجواء القطاع بعد تشييع القائد الكبير أو القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد، أيضا ضعينا في تطورات الوضع الإنساني وكذلك انتهاكات العدو في قطاع.
1: إسماعيل، يعني شيع الجماهير، شيع الفلسطينيون والذين خرجوا بالمئات اليوم لتشييع القائد الكبير لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل بالأمس باستهداف مباشر لشقة في عمارة سكنية مكتظة بالسكان. استشهد هذا القائد القسامي الكبير والبارز لدى كتائب القسام مع زوجته وابنته، وأيضا استشهد آخرين في هذا الاستهداف، وأيضا استهداف آخر حدث بعد هذا الاستهداف الكبير وعملية الاغتيال التي حدثت بحق القائد البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد سيارة مدنية، واستشهد ثلاثة على الفور بعد هذا الحدث الأليم. وقبل قليل نتحدث عن استهداف مباشر لسيارة مدنية غرب مدينة غزة، الحصيلة الأولية شهيدان حتى هذه اللحظة وجرح آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة الشهداء إلى أكثر من شهيدان، لكن حتى هذه اللحظة والمؤكد شهيدان وخمس إصابات وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. إذن منذ أمس وحتى هذه اللحظة نتحدث عن 11 شهيدا خلال الساعات القليلة الماضية، وجرح ما لا يقل عن 65 فلسطينيا نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. أيضا فيما يتعلق بعمليات النسف والتدمير والتي لا تتوقف على مدار الساعة، يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر. تحديدا عملية النسف نشهدها في المناطق الشرقية بشكل مكثف جدا، حيث نستمع لهذه الانفجارات العنيفة جدا والتي تهز مدينة غزة خلال هذا اليوم في المناطق الشرقية، حي الشجاعية وحي الزيتون، أيضا بالتزامن مع المناطق الجنوبية في مدينة خان يونس على وجه التحديد. ويعمل جيش العدو الإسرائيلي مؤخرا بشكل مكثف جدا بعمليات النسف والتدمير للوحدات السكنية، وأيضا يعمل بشكل أيضا مكثف جدا بعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء تحديدا المنطقة الشرقية في مدينة غزة، حيث عمل جيش العدو الإسرائيلي مؤخرا بشكل كبير جدا على توسيع المنطقة الصفراء وقام بإزاحة الخط الأصفر إلى الغرب قليلا، وأيضا مؤخرا قام بإنشاء ما يعرف اليوم في قطاع غزة بالخط البرتقالي الذي يتقدم الخط الأصفر. واليوم يسيطر العدو الإسرائيلي على ما نسبته 65% من مساحة أراضي قطاع غزة. إسماعيل، من اللافت أن العدو الإسرائيلي مؤخرا كثف من الغارات، من القصف، من عمليات النسف ومن الاغتيالات التي تحدث، ويضرب بعرض الحائط ما حدث في القاهرة خلال الأيام الماضية، أتحدث خلال الأسبوعين الماضيين من حوارات حدثت في القاهرة، محادثات القاهرة، وتم تقديم مقترح جديد لحركة حماس وللجانب الإسرائيلي، لكن العدو الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط هذه المقترحات التي قدمت. تعاملت حركة حماس بإيجابية مع هذه المقترحات، واليوم العدو الإسرائيلي يثبت على الأرض أنه يضرب بعرض الحائط كل هذه المواثيق وأيضا الاتفاقيات على أرض الواقع، وهذا ليس جديدا منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في شهر أكتوبر عام 2025، وحتى اليوم لا هدوء. عمليات القصف في تصاعد والخروقات مستمرة، وكل يوم نشهد شهداء وجرحى وخروقات لملف وقف إطلاق النار.
0: دعاء روقة مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القائد الشهيد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وأكدت أن هذه الجريمة بكل أبعادها وتوقيتها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها، ودعت حماس المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسيطة التحرك لإلزام الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها، كما اعتبرت أن استمرار الصمت الدولي وعدم ممارسة ضغط حقيقي شجعا الاحتلال على التمادي في نهجه الدموي. جماهير غفيرة في مدينة غزة شيعت القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد وزوجته وابنته وسط التأكيد على استمرار طريق الجهاد والمقاومة.
2: مسيرة تشييع قائد القسام بغزة عز الدين الحداد مع زوجته وابنته تحولت إلى مبايعة لكتائب القسام وخطها المقاوم، ورغم الخسارة الكبيرة بغياب الحداد إلا أن آخر ما يخشاه رجال المقاومة هو الموت.
3: ليس انتصار ولا يفرحوا بهذا الاغتيال، بالعكس هم ودوا للجنة، ودوا للراحة، لأنه هو الحمد لله عمل اللي عليه طول فترة النضال هذه، عمل كل اللي عليه وزيادة، والآن هو ربنا أكرمه بالجنة فلا يفرحوا. إما النصر نحن نقول، وهو كان يقول إما النصر وإما الشهادة، فإن شاء الله الشهادة، وهذه الشهادة تؤدي إلى النصر بإذن الله. الثورة مستمرة طبعا والجهاد مستمر على مر العصور، يذهب أبطال ويأتي أبطال آخرين، لأنه المقاومة ولادة، والجهاد هذا فرض علينا على المسلمين حتى تحرير أراضينا من الغاصب المحتل.
2: ويفتح اغتيال الحداد أسئلة كثيرة حول مستقبل وقف اطلاق النار في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي تتحول دوما إلى بازار لدماء الفلسطينيين.
4: من الواضح في ظل وقف اطلاق النار على الصعيد الإقليمي مع إيران، أعتقد أن ثمة جهات سياسية على الساحة الداخلية الإسرائيلية ليس لها مصلحة في الوصول إلى يوم الانتخابات، إذا تحدثوا عن انتخابات مبكرة أو انتخابات عادية، وربما هناك جهات لها مصلحة في الوصول لتلك الانتخابات. هذا التباين والتعارض في المصالح هو الذي ربما يدفع القيادة السياسية الحالية باتجاه تصعيد الأمور أكثر نحو غزة.
2: واستشهد 8 مواطنين في عملية الاغتيال التي طالت القيادي في القسام، إضافة إلى نحو 50 جريحا.
1: وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحت ذرائع مختلفة، لكن الثابت أن لا خطوط حمراء لدى الاحتلال في محاولته الوصول إلى أهدافه حتى لو كان الثمن مجزرة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في هذا التقرير نتوقف عند جانب من محطات القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد. القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد المعروف بأبو صهيب الحداد من مواليد غزة، يبلغ من العمر نحو 60 عاما، متزوج وله 8 أبناء. عن البدايات التنظيمية، انضم إلى حركة حماس عام 1987 وتدرج في مواقعها العسكرية والتنظيمية من قائد سرية ثم قائد كتيبة، وصولا إلى قيادة لواء غزة في كتائب القسام. تولى قيادة لواء مدينة غزة خلفا للقيادي باسم باسم عيسى الذي اختاله كيان العدو في مايو 2021 قبل أن يصبح لاحقا القائد العام لكتائب القسام خلفا لمحمد السنوار. تنسب كثير من التقارير دورا محوريا للقائد أبو صهيب في إعادة بناء البنية العسكرية لكتائب القسام وترميم قدراتها. أشرف القائد أبو صهيب على تطوير وإنتاج قذائف الياسين 105 التي برزت مؤرقة لقوات العدو الإسرائيلي في المواجهة بغزة. تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال حرب الإبادة على غزة، ونجا منها ما دفع أوساطا أمنية وإعلامية للعدو إلى تلقيبه بالشبح. استهدف العدو الإسرائيلي عائلته وقتل نجله الأكبر صهيب في غارة على مدينة غزة في 18 يناير 2025. يقول العدو إن القائد أبو صهيب يتسم بحذر شديد في اتصالاته ويتجنب الظهور العلني أو الإعلامي، مع رصد العدو مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. كان له دور محوري في مسار اتفاق وقف إطلاق النار مع توليه قيادة القسام في مرحلة شديدة التعقيد، حتى ارتقى شهيدا مع زوجته أم صهيب وابنته نور وعدد من المواطنين بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية. قال مجرم الحرب سموتريتش إن العمل جار لإقامة أكثر من 100 مغتصبة جديدة، وأضاف أن التحرك لتوسيع الاستيطان في غزة يأتي في سياق ما وصفه بمحو عهر الانسحاب عام 2005.
5: لقد قمنا بتسوية أوضاع كل الاستيطان الفتي، ونحن نقيم 103 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. ونحن نحظى بمحو عار الانسحاب من غزة باتجاه الشمال. في السنوات الثلاث الأخيرة صادقنا على أكثر من 60,000 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وهناك 160 مزرعة استيطانية. هذا أمر مذهل، لقد عدنا وشعب إسرائيل يعود، ولا يزال أمامنا عمل في كل الجبهات.
0: يشرف على تعذيبهم ما يسمى وزير الأمن الصهيوني، ويمارس بحقهم التعذيب من التجويع إلى التعذيب حتى الموت. قصة المختطفين الفلسطينيين في سجون العدو مروية بلسان عشرات التقارير الحقوقية والصحفية، جانب منها في هذا التقرير.
6: داخل سجون العدو في فلسطين المحتلة تدور وقائع يصفها حقوقيون بالفظائع الأسوأ في التاريخ الحديث. تقارير صحفية دولية وحتى صهيونية أجمعت على ما أسمته منظومة تعذيب ممنهجة تحولت فيها السجون الصهيونية منذ 7 أكتوبر إلى ما يشبه المعسكرات السوداء. صحيفة هآرتس الصهيونية أكدت أن سلطات العدو تضرب بعرض الحائط اتفاقيتي جنيف 3 والـ4 برفضها القاطع السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف المعتقلين، ووصفت تبريرات السلطات بغير المقنعة وبمحاولة التعتيم على فضائح يمكن أن توصف بجرائم حرب. نيويورك تايمز وثقت شهادات صادمة لعينة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وتضمنت روايات باعتداءات جنسية قاسية شملت مختلف الأدوات والأساليب المهينة. ويشرف عليها وفقا للصحيفة ما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير، واستشهد بسبب الاعتداءات 80 معتقلا نتيجة التعذيب والتجويع. أما من كتبت له النجاة فقد خرجوا كأشباح وهياكل عظمية.
7: بعد 12 تعرضت لعملية قتل في سجن عوفر، فقص عدد بن غفير وأعلن عن قتلي في 4/12، صحيت في مستشفى الرملة، فقدت منا أي علاج، الوضع سيء جدا.
6: منظمة أخرى وصفت المعتقلات بشبكة من معسكرات التعذيب، وأوردت شهادات مماثلة تؤكد استخدام الكلاب البوليسية لترهيب السجناء عراه والاعتداء عليهم بشكل مفرط والضرب المبرح على أعضائهم التناسلية وعزل مئات الأطفال انفراديا وتجويعهم. وذكرت أن مقتل 88 معتقلا نتيجة التعذيب داخل سجون العدو يعد رقما قياسيا. يحذر حقوقيون من تحول الممارسات إلى واقع اعتيادي في ظل غياب ملف الأسرى وتراجع قضيتهم وانخفاض الضغوط الدولية وانعدام الموقف العربي الرسمي.
0: استشهد شاب برصاص قوات العدو خلال اقتحامها مخيم جنين في تصعيد متواصل تشهده المدينة ومخيمها منذ أشهر، بينما تتجدد حملة المداهمات والاختطافات في أكثر من بلدة. وأعلنت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب استشهاد الشاب نور الدين فياض متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو داخل المخيم تزامنا مع اقتحام بلدتي ميثلون وعرابة جنوب جنين. وامتدت اقتحامات العدو واختطافاته إلى قرى وبلدات في نابلس ومدينة طوباس وبلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم وحي كفر سابا في مدينة قلقيدية وشمال رام الله. وأقدم مغتصبون صهاينة على إحراق منزل عند أطراف بلدة ترمسعية وخطوا شعارات عنصرية، وحذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير سكانها لصالح التوسع الاستيطاني. فلسطين

بينما يقلب مايو صفحاته هذا العام يستيقظ الجرح الفلسطيني على الذكرى 78 لنكبة لم تكن حدثا عابرا في أسفار التاريخ، لكنها كانت جريمة تطهير عرقي ممنهجة تم صياغة فصولها تحت بصر وسمع انتداب بريطاني غادر مهد الطريق لشذاذ الآفاق ولفيف أهل الأرض لغرس خنجر مسموم تمثل باغتصاب البلاد في قلب الأرض المقدسة. في تلك السنوات العجاف بين عامي 47 و48 شحذت العصابات الصهيونية سكاكين الغدر، عاثوا في البلاد تقتيلا وترويعا، مجازر وحشية بحق عشرات الآلاف من أبناء فلسطين أدت لإخلاء الأرض قسرا من أصحابها. 531 قرية ومدينة تم تدميرها، 774 قرية ومدينة تم اغتصابها، أكثر من 70 مجزرة مروعة ارتكبها العدو بحق الفلسطينيين. قرابة مليون فلسطيني وجدوا أنفسهم ماضين في تيه اللجوء، تاركين خلفهم مئات القرى التي سويت بالتراب. رغم المقاومة والملاحم البطولية التي سطرها المقاومون في عدد من القرى والمدن الفلسطينية مقابل خذلان وشح الدعم والإسناد العربي والإسلامي الفعال والموازي للعدو، إلا أن آلة الحرب الإجرامية استطاعت بعديدها وعدتها من أصقاع الأرض عسكرياً اغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق الفلسطينية، سياسياً فرض الهدنة الأممية المنحازة للعدو لتصبح واقعاً مريراً رسمه الخط الأخضر بدماء الأبرياء. اليوم لا يبدو أن النكبة قد انتهت، بل هي تتجدد في كل صباح عند بوابات المسجد الأقصى المبارك. فبينما يحيي الفلسطينيون ذكرى تهجيرهم، تستبيح قطعان المغتصبين باحات المسجد الأقصى وتدنس هويته الإسلامية في محاولات محمومة لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني. مشاهد الاستفزاز هذه تأتي في ظل صمت دولي مطبق واستنكارات عربية وإسلامية لم تتجاوز عتبات الاستنكار والشجب والبيانات الخجولة التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع أمام تغول العدو الصهيوني في تهويد القدس وهدم بيوت سكانها، غير أن الحق الفلسطيني باق بصمود أبنائه ومقاوميه، لن تغيبه غطرسة العدو ولن يخفيه الطارئون على الأرض والحياة.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بالحلول الدبلوماسية لتسوية القضايا وبينها الملفات مع واشنطن، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية والصهيونية ضد بلاده تستهدف سيادة القانون والقيم الإنسانية. وفي رسالة لباب الفاتيكان أوضح الرئيس الإيراني أن طهران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الآلية هو تعزيز الترتيبات الأمنية للعبور من هذا الممر حتى استتباب الأمن. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسار محدد سيتم الكشف عنه قريبا. وأوضح إبراهيم عزيزي أن المستفيد من الآلية الجديدة في مضيق هرمز هم الأطراف والسفن التجارية المتعاونة فقط مع إيران، ولفت إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة ضمن هذه الآلية، مؤكدا أن هذا المسار سيظل مغلقا أمام مشغلي ما يسمى بمشروع الحرية. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن ترامب لم يدخل بكين ويغادرها من موقع قوة بل تحت الظل الثقيل لفشله في العدوان على الجمهورية الإسلامية. اللواء محسن رضائي أضاف أنه حين يعلق ترامب أمله على نفوذ الصين لاحتواء أزمة صنعها بنفسه، فهو يقر بأن نظاما جديدا يعيد بسرعة صياغة قواعد لم تعد تتمحور حول أمريكا. أجرى وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني مباحثات مع نظيره الباكستاني محسن نقوي الذي وصل إلى طهران اليوم. وأفادت وكالة أنباء نور نيوز الإيرانية أن مؤمني أجرى مباحثات مفصلة مع نقوي حول العلاقات الإيرانية الباكستانية وأفاق استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة دون الإدلاء بتفاصيل إضافية. وبحسب مصادر متطابقة تضع باكستان رؤية قريبة من إيران بشأن إجراء مباحثات مرحلية لتحقيق تقدم في التفاوضات. تواصل عدد من دول الخليج أبرزها الكويت والبحرين إسقاط جنسيات المواطنين تحت مبررات بينها المواقف والآراء السياسية في واحدة من أكثر الانتهاكات إجحافا وسط تجاهل دولي وأممي.
1: مرحبا بكم. على الرغم من أنها واحدة من أدوات القمع في مواجهة المعارضين، صعدت عدد من دول الخليج سلوك إسقاط الجنسيات عن المواطنين وعدلت بعضها في القوانين لتنفيذ هذا الانتهاك. في أغلب دول الخليج ابتداء من السعودية يضع تشريع سحب الجنسية وإسقاطها عن المواطنين أسبابا مفتوحة أبرزها الاتهام بالعمل ضد الدولة أو الإضرار بأمنها العام وكذلك التورط في جريمة أمنية. من الممكن عدم نقاش الأسباب التي يتم تسويقها لتبرير إسقاط جنسيات عن مواطنين، ولكن الجدل يدور حول استخدام القانون وإلصاق تهم للمعارضين وإسقاط القانون عليهم، بالإضافة إلى عدم وجود محاكمات أو محاكم عادلة. أيضا استخدمت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين الإعدام لمعارضين سياسيين أو مرجعيات دينية، وفي حالة أخرى كجزء من الضغط سحبت عنهم الجنسيات بهدف إبعادهم عن بلادهم. ارتفع هذا الإجراء والانتهاكات للمواطنة في العقدين الأخيرين بنسبة مضاعفة عن العقود الماضية، والأكثر خطورة أنه ارتبط بمواجهة من يقاومون العدو الإسرائيلي. أيضا خلال العدوان على إيران نفذت الكويت والبحرين قانون سحب الجنسية بطريقة غير مسبوقة، حيث استهدفت الآلاف من المواطنين في الكويت ومئات المواطنين في البحرين ومن مختلف الفئات. هذا السلوك العدواني تجاه المواطنين وحرمانهم من حق المواطنة بتهم تتعلق بالرأي غاب عن الإدانة الدولية في الأمم المتحدة وأيضا في المنظمات الإنسانية الدولية.
0: تولى رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي مهام منصبه رسميا خلفا لسلفه محمد شياع السوداني، متعهدا بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، لكن الاختبار الأبرز هو إيقاف تعقيدات التدخلات الأمريكية المستمرة.
2: العراق يحاول الوقوف. لا يزال التدخل الأمريكي يعرقل جميع الطرق المؤدية إلى الاستقلال الكامل. ميلاد الحكومة الجديدة بقيادة علي الزيدي توضع أمام اختبارات متعددة وإشكاليات متضاربة، الجزء الأكبر منها الخطوط الأمريكية الموضوعة كخريطة شبه ملزمة. تعهد الزيدي بإصلاحات اقتصادية كما فعل السوداني من قبل ورؤساء حكومات سابقين، في حين أن القيود على حرية مفتوحة للخطط والتنمية والإصلاح تظهر تبعا ومرتبطة بما تعتبره واشنطن ضرورات تصحيحية، والإشارة إلى الحشد الشعبي ومكوناته السياسية.
3: حكومتنا تضع في مقدمة أولوياتها إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام.
2: العقوبات الأمريكية على العراق تتضاعف كل عام، تستهدف شركات ومكونات وقطاعات وأفراد تتجاوز 100. التبرير الأمريكي ارتباطها بإيران وبالحشد الشعبي العراقي، عملية تدخلية من شأنها إدخال أي حكومة في دائرة واسعة من الجدل والتعقيدات وصولا إلى دفعها للفشل. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحكم بالانتخابات ونتائجها. الصناديق وأوراق الاقتراع تمنح المكونات السياسية القريبة للحشد الشعبي العراقي وصولا مريحا للأغلبية، على أن ما تستخدمه واشنطن يأتي بعد العملية الانتخابية، حيث تضع فيتو على شخصيات ومكونات لمنعها من قيادة الحكومة. فعلت ذلك مع نوري المالكي، أبقى ذلك عملية الاختيار والترشيح خاضعة للكثير من الحسابات قبل أن تنجح في اختيار الزيدي. الانتقام من الحشد الشعبي لا يزال مفتوحا، والخلفية أن الحشد قوض النفوذ الأمريكي ووصل إلى نقطة قريبة من تقويض الوجود العسكري الأمريكي، والمعركة المستقبلية يريدها البيت الأبيض أقل تكلفة من خلال دفع العراق إلى تفكيك الحشد وعزله وسحب السلاح منه. القضية الداخلية الصرفة ليست كذلك بالنسبة للخطط الأمريكية، والتنفيذ أو مواجهة التنفيذ اختبار دقيق أمام الحكومة الجديدة.
3: ومنفتحا على بناء علاقات متوازنة مع
0: أفرت مصادر سورية بتوغل 4 آليات عسكرية تابعة لقوات العدو الصهيوني في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة. ووفق المصادر فإن الآليات الصهيونية الأربع داهمت منزلا في قرية صيد وقامت بتفتيشه، في حين توغلت 3 دبابات من بوابة تل الجلع باتجاه سرية الدرعيات غربي قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت 5 آليات سالكة طريق كسارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالية. بشكل مفاجئ وغير معلن مسبقا كالعادة، أجرى العدو الإسرائيلي مناورة على الحدود مع مصر والأردن أسماها بمناورة الكبريت والنار، مستحضرا عيدا يهوديا في التسمية وأهدافا توسعية في المدى المنظور.
4: مناورة الكبريت والنار، تحت هذا العنوان أجرى جيش العدو الإسرائيلي مناورة مفاجئة الجمعة على امتداد ما يسمى الحدود الشرقية في نطاق فرقتي 80 و96 باتجاه الأردن ومصر، وتتركز على منطقة البحر الميت ومحيط الفنادق والمنشآت المدنية، ضمن اختبار مفاجئ قام به رئيس أركان العدو إيال زامير بهدف فحص الجاهزية أمام ما يصفه العدو بحدث مفاجئ يشمل التسلل والاستهداف بالمسيرات. ورغم تقديم العدو المناورة كجزء من جدول تدريبات شعبة العمليات في جيش العدو للعام الجاري، إلا أن توقيتها ومكانها يمنحانها أبعادا تتجاوز التدريب الروتيني إلى محاولة شد الأذهان إلى منطقة اشتباك قادمة مع الأردن ومصر.
5: هذه المناورة جزء مهم جدا من دروس 7 أكتوبر، هي الجاهزية لهجوم مفاجئ. نحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز القوة العملياتية الأمامية تحديداً. في رأيي هي القوة المتاحة والسريعة التي ستكون في الاشتباك الأولي.
4: تسمية الكبريت والنار لا تبدو منفصلة عن المكان الذي جرت فيه المناورة، فالعبارة تستحضر في الوعي اليهودي قصة سدوم المرتبطة بمنطقة البحر الميت، حيث ارتبط بها العقاب بالنار والخراب وفق ما ورد في سفر التكوين. إلا أن المفارقة أن كيان العدو الإسرائيلي يستدعي هذه الرمزية في منطقة تضم فنادق ومرافق عرفت بأنها محضن من محاضن الصهيونية وقبلة للإفساد اليهودي. وهكذا تتحول المناورة من تدريب ميداني إلى رسالة مشبعة بالسردية اليهودية المقلوبة.
6: مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا إحنا خط أحمر، خط أحمر.
4: تفتح المناورة أبعادا لقراءة أوسع حول طبيعة التحركات الصهيونية تجاه الأردن ومصر، فالعدو تحت عناوين الجاهزية ومنع التسلل يعيد تعريف المجالين الأردني والمصري باعتبارهما امتدادا لعمقه الأمني لا حدودا لدول ذات سيادة، وهذا ينسجم مع أطماع توسعية قديمة. ومن هنا فإن الكبريت والنار لا تبدو مجرد مناورة عابرة، بل مؤشرا على مسار صهيوني يربط الأسطورة الدينية بالعقيدة العسكرية، ويستدعي الأمن ذريعة لتوسيع السيطرة والهيمنة ضمن مشروعه المعروف بما يسمى بإسرائيل الكبرى.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: ساعة
7: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوعة لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجدادها في تدمير الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي، ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات استثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن الجماعات التكفيرية بعملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش ابن سعود هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم قضى عليهم في عام 1929 ميلادي، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم، وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا عندنا بعيد عن أوطانهم، وهم وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير، وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم، لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عمليات موجودة في كل مكان إلا إسرائيل ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال كنا قد سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، وقلنا لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان، وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة. السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي، وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول على جماعات على جمعيات أحزاب شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين لكنها تنقلب إلى قتلة ومتوحشين، كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا، وهل كانت مجزرة تنوما مجرد حادثة عابرة أم جرس مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نجد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر، بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى: ألا إن الفتنة هنا، ويشير بيده إلى المشرق، ومشرق المدينة هو نجد طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا: الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد. الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نجد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل هنا أيضا نفس القصة في هذا الحديث الذي رواه أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البخاري في صحيحه، مسلم في صحيحه، أيضا أبو عوانة وغيرهم أخرجوه في كتبهم ومؤلفاتهم. هذا الحديث أيضا يضع اليمن باعتبار أنها مكان الإيمان، بينما يضع نجد التي يطلع منها قرن الشيطان، يظهر منها القسوة وغلظ القلوب. وهنا أيضا ملاحظ أنه ثني قرن الشيطان باعتبار أنه ربما قد يكون للشيطان أكثر من قرن. ممكن يعني إذا جينا نقول نظام آل زايد قرن، ونظام آل سعود قرن آخر. قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال، هذه قراءات معينة تنطلق، أو يمكن أن تنطلق على، أو أن أن أن أن تشتمل عليها، أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها، أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا عندما يقول الزلازل منها تطلع، يعني الزلازل، ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات، الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن منافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادين، عندما قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. من هم الفدادون؟ هؤلاء هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت، وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر وتسعة أعشار الشر وإلى آخره. تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن، ليس معناه أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان. إنما يريد الرسول صلوات الله عليه وعلى أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نجد، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن. فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن، عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان نجد السعودية الإمارات وغيرهم نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثه المثيرة والاستثنائية. على كل حال، الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نيد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نجد، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس. طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا. إلى اليوم لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج إلا تدور في الفلك الأمريكي. الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية. ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن و النصرة، جبهة النصرة، و ما يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، كذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا التي تعني معناها بوكو حرام معناها تعليم الفتاة حرام، هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت لها تحركات وحشية في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا جماعات وفرادى، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النجدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 ميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي. فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن، وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء، متى قرن الشيطان. وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاة للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب ألا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائست حتى إذا أسفر الصقر لذي عينين كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية، وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم يعقلون، لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا مع الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه لا يوجد تماس في الحدود بين البلدين. ولكن نحن استعرضنا طبعا هذا الموضوع لكي يتضح لنا ما الذي حصل بعد ذلك. وبهذا العرض الذي عرضناه في الحلقات الماضية، في بعض الحلقات الماضية، اتضح المشهد السياسي الذي كان يرسم الحالة في أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية عشية وقوع هذه المجزرة المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد في حجاجنا، من حجاجنا في تنومة. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولا الشهيد صالح بن علي الحاج من قرية السهافة بني جبر خولان محافظة صنعاء، أيضا الشهيد صالح بن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة، قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقة، في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جده لا يتجاوز سهم مؤرثه. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث أنهم وقعت القصة أن المجزرة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة 1341 هجرية، وأي التواريخ يعد الأقرب للحقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: أين وقعت المجزرة تحديدا؟ يعني هل في تنومة، هل في سدوان، هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزرة تنومة وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة كما سيأتي؟ السؤال الثالث: لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

فمن المهم لأمتنا الإسلامية أن تستفيد مما تحقق في هذه الجولة المهمة من المواجهة الأمريكي والإسرائيلي، وأن تلتحق بالمحور، هذا هو محور الجهاد والقدس والمقاومة، محور الأمة بكلها، محور الإسلام الذي برز في مواجهة قوى الكفر، قوى الطاغوت، قوى الاستكبار، قوى الظلم التي تشكل خطرا على الأمة الإسلامية بكلها وعلى المجتمع البشري جميعا. لهذا من المهم للأمة، وقد رأت بكل وضوح وجلاء أن من الممكن أن تتحرك وأن تثق بالله سبحانه وتعالى وأن تستجيب لتعليماته القيمة والحكيمة التي فيها نجاتها وفلاحها والخير لها في الدنيا والآخرة، أن تتجه هذا الاتجاه الصحيح وأن تعتمد خيار الجهاد وأن تنهض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والعمل الجاد في إطار ذلك على تحرير فلسطين، كل فلسطين، واقتلاع جذور الكيان الصهيوني، وليس له جذور في الأساس، بل هو نبتة خبيثة ليس لها جذورها في الأرض، إنما تحاول أن تستند إلى الدعم الغربي وأن تستفيد من التخاذل العربي وأن تستغل قوى العمالة والخيانة والنفاق التي تفيدها في تخذيل الأمة وتثبيطها عن أداء مسؤولياتها الكبرى، وكذلك الإرغام للعدو الأمريكي على كف عدوانه على شعوب هذه المنطقة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية، تقدم
3: برنامج الجبهة الاجتماعية
2: متكاتفون.

0: المتكاتفون من إعداد وتقديم
1: محمد عبد الله قاطة،
0: التنسيق والاتصالات
1: ماهر السماوي،
0: الإشراف العام
1: حمود محمد شرف.

نستقبل في الأيام القادمة بإذن الله الذكرى السنوية لعيد الوحدة اليمنية التي تمر علينا في هذا العام كما في الأعوام السابقة، والأعداء يرونها شوكة في حلوقهم يحاربونها منذ قامت، ومذ دعمهم للانفصال، ومذ تمزيقهم للنسيج الاجتماعي بالمذهبية والحزبية، وإذكاء الفتن والصراعات بين أبناء شعبنا. ولا زال العدو السعودي يماطل في ملف الأسرى كما يماطل في بقية الملفات، ولن يطول الأمر إلى ما لا نهاية، وسيقتص منه شعبنا، سيقتص من عدوانه التاريخي. من يوم أن أشعل نار وفتنة تنومة إلى جرائم اليوم التي كانت في كل تلك المراحل قرنا للشيطان وأداة بيد اليهود. وسنعلمها الأجيال وندرسها الأجيال، والحمد لله ها هم أجيالنا ينتهلون من الوعي ومن الثقافة في مراكزهم الصيفية، وها هم يحتفلون بتخرجهم في صورة تغيظ الأعداء وتثلج صدور المؤمنين. واللازم علينا هو المشاركة في هذه الاحتفالات والدعم لهم والاهتمام بهذه الاحتفالات، فهم ثمرة الغد التي نأمل بأن نبطل كل كيد الكائدين وتآمر المتآمرين بفضل هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزدناهم هدى.

فنحن نأمل إن شاء الله في هذه الدورات الصيفية أن تسهم إسهاما كبيرا في تنوير هذا الجيل بمختلف الفئات العمرية، ونأمل إن شاء الله الدفع بالطلاب للمشاركة الفاعلة في هذه الدورات الصيفية، ونأمل إن شاء الله من الذين يشاركون في العملية التعليمية في هذه الدورات الصيفية أن يمثلوا القدوة الصالحة للطلاب، سواء في اهتمامهم، سواء في أخلاقهم وسلوكياتهم، وأن يحملوا أثر القرآن المبارك في الحرص الكبير على هداية هذا الجيل، على تربية هذا الجيل التربية العظيمة، التربية القرآنية، التربية الإسلامية الحقيقية التي تبنيه جيلا حرا واعيا مسؤولا، تبنيه حرا متمسكا بأخلاق القرآن، متمسكا وثابتا على تلك المبادئ الإلهية.

حياكم الله مستمعينا الأكارم والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجبهة الاجتماعية متكاتفون.

0: طبعا في الحلقة الماضية كان معنا حالة لي يعني أحد المحتاجين تواصلت بنا إحدى المحتاجين وكان موضوعها موضوع يعني إن الله ونه راجعون وإحنا إن شاء الله عدنا مستمرين. سنقرأ بيان المنفقين لكن بعد ما نسمع هذا الاتصال السابق في حلقة متكاتفون الأسبوع الماضي.
1: متكاتفون
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات. في هذه الفقرة فقرة إحسان التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول أربع بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون عليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
2: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الصرخ. في أتقدم إليكم أننا يعني عندي ظروف صعبة وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني، وبيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يا سعم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العطور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، ثلاثة مسوي فيديون وكان ذلك يعني الإيجاء. الدنيا يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جيهم مرابط يعني عندي أربع بنات ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
0: بيتواصل بش زوجش؟
2: إيه بيتواصل بي، بس يعني جدنا سودارين بالظروف يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدونا، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني أيوة يعني أنا الحمد لله في لله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى. بس يعني كان معي هذا المشروع ما نفسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا والقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني برح لنا هذا المسيرة القرآنية يعني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وكنا في بلادنا.
1: تكافلنا متكاتفون
3: بعد أن سمعتم
0: أم هدى

أنا كنت متوقع أنه يجي لنا واحد من المعنيين في الشؤون في كذا يقول من هو زوجها وتولنا رقمه تولنا بياناتهم تولنا كذا حتى يأكدوا لنا يقولون فعلا هذا زوجها مرابط ووضعهم صعب، ولا يجي واحد من القيادات يقول يا خلق الله إن زوجة مرابط ومحتاج كذا. لكن ما جاوبونا للمؤمنين وتواصلوا بنا المؤمنين. واحد من الفاعلين الخير من الإذاعة مخرج 2000 ريال، محمد قاطة 5000 ريال، واحد من المؤمنات قالت ما قدرش أنا في ريمها تقدم كذا، ما قدرش أنا أنفق من يعني أرفع لكم حوال، لكن شعبي لكم رصيد آلاء وأماني، هذا لا بنات خوات، أنا أعبي لكم رصيد يا برنامج متكاتفون ب2000 ريال. والله عبت رصيد الله يبارك فيها. هنا نوال محمد يحيى عبد الحميد الوزير 5000 ريال عبر محفظة جيب، الله يتقبل منكم. وأيضا 500 ريال من نبيل محمد البرحاني عبر محفظة جيب، وكذلك 2000 ريال عبر محفظة جيب فاعل خير، يعني طلع غير الرموز حق اسمه. أيضا يحيى مهدي المعزبي 2000 ريال، الله يبارك فيكم.

كذلك عزت إبراهيم محمد علي، عزت إبراهيم محمد علي 4000 ريال، الله يتقبل منك يا عزت. وأيضا 2000 ريال من فاعل خير عبر محفظة جيب يرمز لإسم عين حاميم، الله يكتب أجركم ويبارك فيكم. أنا أتمنى أن يكون يعمل لنا ذي فعل رسالة يقول تم إيداع في محفظة جيب مبلغ كذا كذا، ولا يكتب اسمه في الملاحظات البيان من فلان لفلان أو فلان الفلاني اسمه كامل، لأنه ما يجيش في اسمه وبعدين يجع كذا يكون يكتب في الملاحظة اسمه وأظهر عندنا، هذي يكتب ينفق يكتب اسمه في الملاحظات وأطلع عندنا، الله يبارك فيكم ويكتب أجركم. هذي جمعناها 21000 ريال، المرأة هذه تحتاج 300000 ريال، وصلنا إلى 31000 ريال. رقم المنفقين 77553553. من يشتي يتعاون معانا والله انا الباري عديها بنا ولا بغيرنا، احنا نتعاون والله يكتب اجركم.

هنا تعزئة خاصة لأخوتنا وزملائنا آل زبيدة بوفاة المغفور له أستاذنا ومعلمنا الأستاذ قاسم علي زبيدة رحمة الله تخشاه. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة الأبرار، وأن يغفر له ذنوبه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأسيف محمد قاطه

اليوم الحلقة وحدة وتربية ابنة وعزة وام هدى كلها حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. اما الاستاذ قاسم زبيدة كان مدرسة من العلم، العلم والإنشاد واللغة العربية، كان علامة عالم من أفضل الناس ومن خيرة الناس. إذا قالوا الشعب اليمني شيعة أموات، لكن إحنا الشعب اليمني كنا ندرك وكنا نعشق الأستاذ قاسم زبيدة وهو بخير، لم نمل منه ساعة واحدة. كان صاحب الفكاهة وصاحب العلم وصاحب التشيع، كان متشيعا ومحبا لآل البيت. يوم إذ كان الناس يخرسون خوفا من النظام أنذاك، ولكن الأستاذ قاسم زبيدة كان يصدح بشعره وإنشاده في حب آل محمد وحب آل البيت عليهم السلام. سلام الله عليك، سلام الله عليك يوم ولدت يا أستاذ قاسم، وسلام الله عليك يوم عشت بين ويوم عشنا معك، وسلام الله عليك يوم مت، ولن ننساك بإذن الله تعالى.

لأن إنسان ممن على الخلق فضلك أزكى صلاتي أزكى صلاتي على السلام، لن أزكى اصطفاك الله يا رسول الله من بني هاشم. لن ننسى أبدأ بمن ذكره حلالي رحمة الله تخشاك يا أستاذ قاسم زويدة. لن ننسى ألحان وأداء رب بالسبع المثاني بصوت يصدح بها الأستاذ قاسم زويدة. لن ننسى صلى إله السماء في كل مقيل وفي كل زفة. سلام الله عليك.

يا عبد القادر، هذه الألحان كلها ألحان يعني كان يهتم الأستاذ قاسم زبيدة أنه يشتغلوا كلهم عمل جماعي، أنا ما ساروا عمل جماعي وأداء فيه روح عجيبة، وأيضا كل ما انفرد هو بعمل وتسلطن كان أداءه جميل جدا. لو نزلها حتى من اليوتيوب ولا كذا، الحان قاسم زبيدة وحده لها أداء.

بيجاهد بيجاهد لآخر يوم لآخر نفس وبشيبته سلو. اسمعوا اسمعوا كمل هذا كملها كملها وهو بيجاهد لا وقدو شيبته بيجاهد وعارف على الحق وانتصرنا

رحمة الله عليك يا أستاذ قاسم، رحمة الله عليك، السلام الله عليه، الله يرحمه رحمة الأبرار. مات في سبيل الله، مات مجاهدا، مات حرا، مات بطل، مات يصطح بقول الحق، مات يحفز المؤمنين المجاهدين الأحرار الأطهار في سبيل الله يقاتل الأعداء بلحن اللحن الصنعاني، في جعله عمل تعبوي عسكري جهادي في سبيل الله.

الله يرحمك يا أستاذ قاسم، الله يرحمك يا أستاذ قاسم، الله يرحمك. هذه منا ومن طاقم إذاعة سام اف ام تعازينا لكم أيها الشعب اليمني. يعني واحد من الأحرار، واحد من الأحرار السباقين مات، مات في سبيل الله، قسما بالله ما عرفناه الا يقول الحق في حبه لأهل البيت هنية العينه.

0: ما نجوده
1: روح الأداء، روح الموشح، كان يقدمه قاسم زبيدة بإخلاص، بإخلاص يتنغم وينافس الفن كل

ما ماتش يا زبيدة، هذا الأداء وهذا ما تركه من ثروة إنشادية وتراث يمني أصيل، كان يصير قطر، كان يصير الكويت، كان يصير ألمانيا.

وانشط لدينك لا تكن متكاسلا فالدين يأبى أن نكون كسالى.

0: ألا يناجي ضجولنا الأفعال. يا غافلان
1: طبعا يتميز الأستاذ قاسم زويدة بسيرته ومسيرته الحافلة بالعديد من المحطات البارزة، إذ بدأ الإنشاد وهو طالب في المدرسة، وسرعان ما لمع نجمه في فن الإنشاد، وإذ برع في تقديم مختلف الألوان الإنشادية اليمانية والمقامات، ويشمل الألوان الصنعانية والتهامية والحضرمية، كما أسس جمعية المنشدين اليمنيين، أصبح أول رئيس لها في عام 1989، والتي قامت بدور كبير في صون تراث الإنشاد اليمني وتطويره ونشره على المستوى العربي من خلال مشاركات المنشد قاسم زبيدة وزملائه، وكذلك فرقة زبيدة للإنشاد التي حملت اسمه، وهي الأخرى مثلت اليمن في العديد من المحافل الدولية والمحلية، وأنتج العديد من الأعمال الفنية والأدبية، أبرزها قبس المورد الأعظم في سيرة الرسول الأكرم، والإنشاد في اليمن كتاب مخطوط، والاعتراف، إضافة إلى إصدارات صوتية، الزفة الصنعانية، موشحات ومشارب وغيرها. رحمة الله تخشاه أصبح فعلا كان مدرسة فنية قائمة بذاتها. عمل المرحوم قاسم زبيدة على توظيف الإنشاد كأداة توعية فاعلة لمناقشة قضايا المجتمع ومحاربة الظواهر السلبية مثل غلاء المهور ومخاطر التطرف. أما خبر وفاة الشيخ شيخ المنشدين اليمنيين الأديب قاسم زبيدة، ترك حزنا واسعا في الأوساط الرسمية والشعبية باليمن، التي نعته وعدت رحلته خسارة للفن والثقافة اليمنية. رحمة الله تخشاك يا أستاذ قاسم.

إن الحقائق كن قبل خيالا. وانشط لدينك لا تكن متكاسلا، فالدين يأبى أن نكون كسالا. وكذاك يا أناف أن نعيش بمعزلين نهو

ترك وفاة شيخ المنشدين اليمنيين الشيخ قاسم علي زبيدة أثرا في أوساط اليمنيين. حزن الشعب اليمني كثيرا هذا اليوم في تشييعه أثناء التشييع. رحمة الله تخشاك يا أستاذ قاسم زبيدة.

الله الله الله الله الله، يعني لم يكن هناك استوديوهات ولا صدى ولا أثر يعني مؤثرات صوتية. قاسم زبيدة اليوم مات، اليوم ما مات. قاسم زبيدة ترك تركة وإرث كبير للمنشدين الذي يعشقون التراث، وللمستمعين الذين يعشقون التراث، ولمن يعشق هذه التربة. كان قاسم زبيدة رحمة الله تخشاه محبا لآل البيت لا يبالي بأحد. والله أن قد كم بالناس من كبار الذا يفتجعوا، والأستاذ قاسم زبيدة بطل. فعندما يعني نتحدث من آل زبيدة، نتحدث من مالك الأشتر الذي كان للإمام علي عليه السلام، سلام الله عليك يا أستاذ قاسم.

وقولك حق وحكمك عدل وكلامك هدى ووحيك نور ورحمتك واسعة.

0: يا رب صلي على.
1: لن ننسى الأستاذ قاسم زبيدة ولن ننسى إرثه. أنا أتمنى من كل إذاعات الجمهورية من إذاعات اليمن بشكل عام أن لا تنسوا الأستاذ قاسم زبيدة، فالأستاذ قاسم زبيدة كان معلما ومدرسا وكان شيخا للمنشدين، وكان هو التراث، هو الأداء، هو اللحن الصنعاني الأصيل، هو الأداء التهامي، هو الأداء الحضرمي، هو من عرفنا بالأداء التهامي، هو من نقل التراث الحضرمي إلى صنعاء وإلى كل المحافظات وإلى كل الدول. فلهذا ندعوكم دعوة محب، ودعوة محب لكم أن في المؤوقات الدينية والموشحات الدينية أن نترك مساحة نتذكر فيها الأستاذ قاسم زبيدة وغيره من المنشدين الذين توفوا. هؤلاء كانوا آباء لنا وتركوا لنا مجهود لكي نترحم عليهم عندما نسمع أصواتهم. في الختام لكم أيها المستمعون، أم هداء ما زلنا مستمرين معها، ومن يشيد عاون معها يتواصل معنا على الرقم 77553553. أيضا كذلك أيضا إحنا نستمر في جمع الإنفاق لها إلا أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى. حفظكم الله ورعاكم، مستمرين، وإن شاء الله سننطلق من غدا أو من بعد غد بإذن الله تعالى في مشروع الأضاحي. من يشارك معنا أرجاء يتواصل بنا برقم المنفقين، وأيضا إن شاء الله المحتاجين عن وصلهم. حفظكم الله، نلتقي يوم السبت القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة

وانشط لدينك لا تكن متكاسلا، فالدين يا أبا أن نكون كسالا.

واعلم بأنك إن ضلبت سعادة بسوى الحنيف فقد طلبت محالا.

تضفي عليك من الجلال للجلال، خذها يفوح عبيرها من مؤمن يبغي لك.

فيزيدها قدسية وجمالا.

ويردف القول بالفعال.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا لأكبر مسيرة قرآنية هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 97 بعد 500، مواجهة المستكبرين. القسم الثالث.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين والذي يبدأ بالعودة للقرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الأمر الإلهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبيانه لسر ارتباطه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. بيّن أن هذه التقوى تقوى الله حق تقاته، يعني أخذ الحذر الشديد وعدم التساهل وعدم التهاون. ولذلك كل ما قيل في الآية الكريمة من أنها منسوخة أو أنها مرتبطة بحالة معينة، كل ذلك بعيد عن السياق القرآني. الله تعالى ينبهنا إلى أن هذه المسائل المرتبطة بالإسلام بالمسؤوليات الكبرى، هذه لا يجوز التهاون فيها. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر بمناسبة يوم القدس العالمي عن الدعوة إلى استعمال المنهج القرآني في مواجهته، حيث قال: أمام كل هذا العداء والتحرك الشامل لاستهدافنا في كل مجال، وأمام ما يقوم به البعض من أبناء الأمة من تولي لهم من تفاعل معهم، يعني المشكلة من طرفين، مشكلة الأعداء والمستكبرين، والمشكلة الأخطر من ذلك هي الولاء الموجود وتشويه والولاء للمستكبرين، والذي ينتج عنه تشويه المواجهين، يعني يصبح الموالون للمستكبرين علماء معترف بهم، مفتون في هيئة كبار العلماء أو في المجالس العليا في الإفتاء في كل دولة، بينما أولئك الذين يواجهون يصبحون إرهابيين ويصبحون أذنابا لإيران أو أذنابا لجهات أخرى، ولا يعلمون أن هذه أوامر قرآنية. يقول: أمام ما يقوم به البعض من أبناء الأمة من تولي لهم من تفاعل معهم من استجابة لهم، فإننا ندرك أن الطريق الصحيح هو الموقف القرآني الذي يشكل وقاية للأمة وحصنا للأمة ومناعة للأمة وحاجة للأمة وضرورة للأمة. الأمة أمام ذلك الظلم والفساد والضياع بحاجة إلى إنقاذ، إلى منع، إلى عزة، إلى ما يحميها من شرهم. كل ذلك شر، فسادهم، ضلالهم، ظلمهم، الذي يحاولون من خلاله أن يسيطروا علينا، أن ينهبوا ثرواتنا، أن يستغلونا، أن يستعبدونا، أن يقهرونا. كل ذلك شر كبير يستهدف هذه الأمة، كما شرحنا ذلك من كلماته السيد الملك في الكلام عن في الحديث عن المستكبرين والهيمنة أو المستكبرين والتضليل والفتنة وغير ذلك. ثم ذكر نجاعة الموقف القرآني الداعي إلى المواجهة وفشل كل المواقف البديلة. فقال: الموقف القرآني الذي يدفع بنا إلى التصدي لهم وفق توجيهات الله وتعليماته هو الموقف الصحيح والناجح والمجدي. وإذا كان لدى بعض البعض يأس أو يحمل عقدة الاستسلام والضعف وفقدان الأمل، فهو ناتج عن قلة وعيه، عن ضعف إيمانه، عن عدم فهمه لا للحياة ولا للواقع ولا للقرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم يعطينا البصائر، لذلك الذين يقولون بأنك بالشخص الذي يتعامل أو يستعمل أو يستفيد من بصائر القرآن يقولون له انظر للواقع، نقول لهم الله تعالى هو العالم بالواقع. ولذلك الذي يرجع للقرآن الكريم هو فاهم للحياة وفاهم للواقع جيدا، والواقع يثبت ذلك أن الذين يواجهون هم الذين ينتصرون. والمثال كما ذكرنا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي واجهت بكل أنواع الحروب والحصار والتشويه، ومع ذلك استمرت إلى أن وصلت الآن إلى قوة وقوتها تتضاعف. وهذا ما حصل كذلك لمحور المقاومة، ما حصل لحزب الله، ما حصل لأنصار الله، ما حصل لليمن عند مواجهته. ثم ذكر الخيارات البديلة عن الموقف القرآني، فقال: الخسارة الحتمية هي أن تستسلم الأمة، أن تواليهم وهم لا يقدرون الولاء له، هم دائما يعاملون الموالين لهم معاملة العبيد والأذناب. ثم ذكر الإهانة التي قابل بها المستكبرون من ذلوا لهم، فقال: ماذا فعلوا حتى تجاه تلك البلدان التي اتجه البعض فيها حتى لتعديل المناهج الدراسية وتقديم الصهاينة في المناهج الدراسية كأصدقاء؟ هل عدل الصهاينة في مناهجهم الدراسية شيئا من أجلهم؟ هل أدخلوا في مناهجهم الدراسية أن العرب أصدقاء، أن الإماراتيين أصدقاء وأحباب، أم أن في ثقافتهم وعقائدهم ومناهجهم ما يرسخ النظرة إلى المسلمين وإلى العرب بالذات إلى أنهم كائنات غير بشرية في الواقع؟ يعني حتى أنهم يسخرون في إعلامهم وفي أفلامهم، يعني من كل من يحمل شماغ ويضع يعني كل اللباس العربي يعتبرونه محلا للسخرية، يصورون العرب فقط بأصحاب الأموال وعقولهم خاوية، ويصورونهم بصورة الأغبياء وغير ذلك، إنما هم يصورونهم أنهم أشباه بشر، أمثال البشر بشكل البشر، ليكونوا في خدمة بني إسرائيل وليرقوا بخدمة اليهود والصهاينة. لا يفعلون شيئا في مقابل الخطوات التي فيها تذلل، فيها نفاق، فيها ظلم، من أجل التودد إليه من بعض البلدان العربية. لا يفعلون أي شيء في المقابل، يسخرون منهم. الله قال وهو أصدق القائلين: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، مهما فعل الإنسان يبقى مكروها أمامهم، يبقى ذليلا. ثم ذكر بالوعود القرآنية بنصر المستضعفين على المستكبرين، وقال: مهما كانت هذه الهجمة على أمتنا، ومهما كانت حالة الارتداد أمام هذه الهجمة في داخل أمتنا، فلا يأس، بل إن الوعد الإلهي الصادق الذي لا يتخلف ولا يتبدل بشر الأحرار من أمتنا، المؤمنين من أمتنا، المستجيبين لله من أمتنا، أنه في ظل تلك الهجمة التي قابلتها تلك الحالة من الارتداد يأتي الفرج، يأتي الخلاص، يأتي النصر. يعني هذا وعد إلهي، والوعد الإلهي لا يتخلف. حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك منافقين كثر جدا، ومع ذلك الله تعالى نصره. إذن عندما تتوفر المواجهة الصادقة من المخلصين الثابتين يأتي الله بنصره. والله تعالى ضرب المثل على ذلك بطالوت الذي توقف، عندما ذهب توقف الكثير وتركوا المواجهة، ولكن الله تعالى نصره بالفئة القليلة المحدودة معه. يعني ليس بالضرورة أن يتحول البلد جميعا إلى مخلصين وصادقين وجيش حتى يواجهوا، المهم أن تبدأ المواجهة فقط. الله تعالى يؤيد الفئة القليلة على الفئة الكبيرة، مثل ما في لبنان الحزب الله يعني في عدد أفراده مقارنة باللبنانيين قليل جدا، ولكن الله تعالى نصره وأخرج الصهاينة من بلادهم. وهكذا في كل محل، دائما الله تعالى يعني هذه من سنته، عندما تبدأ المواجهة حتى لو وجد منافقون، حتى لو كان المستكبرون في

0: ويتحولوا إلى زمرة المنافقين. هنا يأتي فريق النصر، أنصار الله، ما هي صفاتهم؟ يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سيد عبد الملك يهتم كثيرا بهذه الآية الكريمة ويرددها في المحال المختلفة لما تحمله من معاني، وكذلك سيد حسين بن بدر الدين الحوثي أيضا يذكرها ويبين أن هذه الآية الكريمة تبين صفات المجاهدين، صفات المواجهين للأعداء، لأن لابد من توفر هؤلاء حتى يتحقق النصر. النصر يكون بوجود هؤلاء، أمثال هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بكونهم أنصارا له أو كونه حزبا له. علق على الآية الكريمة بقوله: أمام حالة الارتداد يأتي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم بهذه المواصفات الراقية العظيمة، طبعا يأتي بهم حتى يقيم الحجة على غيرهم وحتى ينصر دينه، الذي يقول بهذه المواصفات الراقية العظيمة التي تؤهلهم إلى أن يكونوا على أعلى مستوى من الثبات، بل ومن الفاعلية، من الحفاظ على مبادئهم وقيمهم وأخلاقهم وشرفهم وكرامتهم وحريتهم وعزتهم وإيمانهم ودينهم ومبادئهم، يتحركون بهذه المواصفات العظيمة والمميزة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الهداية المرتبطة بكيفية مواجهة المستكبرين، والتي تشمل كل شيء ابتداء من التعريف به، وهذه من أركان الأساسية. الله تعالى يعرفنا بأعدائنا، يعلمنا عن كل المعارف أو البيانات والبصائر المرتبطة به حتى نتمكن من مواجهتهم على بصيرة. وطبعا هذه مهمة جدا، واستثمرها أنصار الله، استثمرها حزب الله، استثمرتها إيران، استثمرها الحشد، كل هؤلاء يعلمون مثلا أن هؤلاء حريصون على الحياة، فبمجرد أن يقتل نفر قليل منهم يبدأون في التراجع، جبناء خائفون، لذلك استغلوا هذا الأمر. طبعا المجاهد لا يهمهم كم يقتلوا منهم، لأنهم يريدون الشهادة في سبيل الله، ولا تهمهم الموت عندهم كالحياة، بل الموت في سبيل الله عندهم أفضل من الحياة، بخلاف أولئك الذين يحرصون على الحياة، لذلك يستبصرون بالقرآن الكريم في هذا المعنى ويحققون الانتصار. يقول: هداية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيما يهدي إليه من مواقف، من أعمال، توجهات، وفيما يكشف به حقيقة الأعداء، وفيما يرشد إليه في سبيل التصدي لمؤامراتهم، هي طريق النجاح والفلاح والفوز، وهي التي تدفع نحو هذه المواصفات القرآنية التي تؤهل أو تبين فريق النصر وشروطه. ثم دعا إلى الاهتمام بما ذكره الله تعالى بسنن النصر وصفات المنتصرين، وطبعا هذه كلها ضرورية، لأن الإيمان بأن سنن الله لا تبديل له، الله تعالى وضع قوانين، وإذا انتكس مثلا انتكس العرب في 67 فهناك أسباب لتلك الانتكاسة نبحث فيها عبر سنن النصر. لا نقول الأعداء تسلطوا عليه، الأعداء الباطل غالب الحق، لا، الباطل غالب باطلا أو غالب حقا لم يستن بسنن النصر، لأن الذي لا يستن بسنن النصر ووفق الشروط التي وضعها الله سبحانه وتعالى هذا لا ينتصر. فيقول: المواصفات التي ينبغي أن تكون محط تركيز، محط اهتمام، وأن نسارع إليها بدلا من المسارعة في أعدائنا فيما فيه هلاك أمتنا، ذلة أمتنا، سقوط أمتنا، أن نسارع إلى هذه المواصفات الراقية التي ذكرها الله تعالى في الآية الكريمة، بدءا من التمسك بولاية الله تعالى ورفض ولاية أعدائنا، لأنها ولاية شيطانية، ولاية ضارة، ولاية تضعف الأمة، تذل الأمة، تقهر الأمة، تذهب بدينها ودنياها وعزتها ومستقبلها وحاضرها وآخرتها، ولاية هلاك وإذلال وقهر وهوان، ولاية عدو مبين، حاقد، سيء، دنيء، مفسد، مضل، مرتبط بالشيطان، فلا ينبغي أن نقبل بولايته، لأنها امتداد لولاية الشيطان، بل هي عين ولاية الشيطان الذي يذل لهم، الذي يطيعهم. في الحقيقة إنما أطاع الشيطان، هم مجرد مظهر من مظاهر الشيطان. ثم دعا إلى فك الارتباط بالأعداء والبراءة منهم باعتبارها أول أركان المواجهة، فقال: ينبغي أن نسعى لفك الارتباط بهم على المستوى الفكري والثقافي وتحقيق الاستقلال على أساس من انتمائنا الإسلامي، لأن المواجهة ليست مواجهة فقط عسكرية، مواجهة تبدأ بالفكر، تبدأ بالثقافة، تبدأ بالقيم، بإحياء القيم الفاضلة الإيمانية ومواجهة القيم الوافدة الغريبة التي تريد أن تقتحمنا. يقول: وأن نتمسك بالقرآن والرسول وقرناء القرآن والقيادات المهتدية بالقرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. نور الله الذي يعطينا الوعي، يمنحنا النور الوعي الكافي أمام كل ضلالهم، الذي يأتي بشكل أبحاث ودراسات وأفكار وتصورات وأوامر وغير ذلك. ضلالهم يأتينا دائما بهذه الصور، دراسات علمية بيسمونه كذلك، ويريدون من خلاله أن يطفئوا نور الله. ثم دعا إلى الالتزام بالهدي القرآني في المواجهة وعدم الخروج عنه، فقال: أن نتحرك كما أرشد الله في القرآن الكريم في مواجهته، في الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد في سبيل الله في كل المجالات والميادين، لنواجههم ولنتصدى لهم في كل ميدان، نعرف ماذا يريدون، ماذا يخططون، ماذا يسعون له، ماذا يهدفون إليه، فنتصدى لهم. ونحن نحمل روح الجهادية، الروحية الجهادية ضرورية، لأنه هي الروح، هي المعنى، هي العقائد التي تجعلنا نتحرك بكل قوة. والجيش العقائدي أقوى بأضعاف، عشرات مئات أضعاف ذلك الجيش المرتزق الذي فقط يهمه أن يكسب قوته أو أموالا، ولا يهمه يعني تحقيق القضية أو النجاح في القضية التي خرج من أجلها. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار. 17 أيار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد رجل إثر 4 غارات شنها العدوان على وادي علاف بمديرية سحر بصعدة، وشن 3 على الساحل الذهبي في مدينة التواهي، واستهدفت باريات العدوان مدينة عدن بعدة صواريخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 2 غارات على منطقة حريب بمأرب، وغارة على منطقة المخدرة في سرواح، وأكثر من 10 غارات على مطار الحديدة، وألقى قنبلة صوتية في حرف سفيان بعمران، كما أصيب 3 مواطنين بقصف للمرتزقة على منطقة الأقروض بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المرتزقة بالمدفعية بقصف مكثف مناطق مبدع وبني مارق وملح، واستهدفوا منازل المواطنين في الحرشفاء البجاش وبني بارق بنهم، وخلفوا خسائر في الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وشن العدوان غارة على المتون في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارة على منطقة الفيض بالمتون، أسفرت عن تضرر كبير في ممتلكات المواطنين، وشن غارة بالقرب من سوق سرواح في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت قوى العدوان بعدة قذائف مناطق شرق حيس ومدينة الدريهمي وأحياء من الحديدة، استهدفت فيها منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وألحقت أضرار مادية في خرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، كما استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مزارع المواطنين في مديرية رازح الحدودية وفي مديرية شداء الحدودية، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدواني 9 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حيران وحرض، واستهدف بغارة أخرى منطقة العطن في بكيل المير بمحافظة حجة. وفي محافظة مارب شن العدوان 7 غارات على مديرية مجزر، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية مدغل، كما شن 3 غارات على منطقة خانية بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في قرية تباشعة بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي صعدة استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان الأمريكي السعودي 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 58 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وتضمنت الخروقات تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، وغارة لطيران تجسسي على حيس، ومن بين الخروقات 18 خرقا بقصف مدفعي لعدد 35 قذيفة و29 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس وتحليق طائرات تجسسية على حيس ومقبنة وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطنين 2 بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من إعطاب آلية للمرتزقة حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش بمنطقة السوداء في مديرية المصلوب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية تمكنوا خلالها من اقتحام موقع شرق الطلعة وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة فيه، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي في طلعة رجلا بمنطقة نجران وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية تطهير لإحدى الدباب في صحراء البقع قبالة جبال عليب، ودحروا المرتزقة بعملية نوعية كبدوهم فيها خسائر في صفوفهم وعتادهم، كما نفذوا عملية نوعية في أطراف مديرية موزع بتعز أدت إلى مقتل وجرح العشرات من كتائب المدعو حمدي شكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون ودمرت آلية عسكرية خلال كسر زحف واسع لهم في نجران المحتلة، كما دكت المدفعية مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية قاعدة العند الجوية في محافظة لحج بصاروخ باليستي من نوع بدر 1 وحققت إصابات فادحة في صفوف المرتزقة والغزاة.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحفين واسعين للخونة والعملاء من 4 مسارات باتجاه جبل الهان في الضباب وبرباشة بمحافظة تعز، استمر لأكثر من 12 ساعة وكبدوا الخونة والعملاء فيه خسائر كبرى في العديد والعتاد، وتمكن المجاهدون من اغتنام عتاد حربي منوع بعد كسر الزحف. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

إن الحقائق كن قبل خيال.

واعلم بأنك إن ضلبت سعادة بسوى الحنيف فقد طلبت محالا. رمضان يا خير الشهور تحية تضفي عليك من الجلال لجلالا. خذها يفوح عبيرها من مؤمنين يبغي لك التعظيم والإجلال.

فيزيدها قدسية وجمالا. صوموا تصحوا قالها.

ويردف القول بالفعال.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ها؟ هؤلاء لن يسجلونها في أبها؟ إلا هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليك.
2: جدك ابني محمد. جدك حسين يا محمد. جدك حسين.
3: مو جدي.
4: لا تقلق
1: الثأر يا صالح.
4: ما ارجع
1: الثأر. كل ابني قاسم. الثأر. الحمد لله.
4: قاضي.
1: الحمد لله.
4: يا قاضي.
1: رزقناك.
4: قاضي.
5: هذا عرض يا فاطمة. عرض وشرف.
2: أيوة يا خال. وإذا لقيكم هاما كيف هتفعلون؟
5: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
3: ما هو استشهدوا وإحنا يا جد أنا عن زير ما عرف عنه.
6: أين أقول لك حاكم علي؟
7: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
6: لا تحرك تعالي.
0: تنومة الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة 24.
3: اسمعوا من به ما فنن رجع وبه.
2: لا تتحرك.
3: شفتك مدري من به. فنن رجع.
2: نزل بندق يا محمد.
3: جدي حسين جو مدري من كانوا بيحاكوا.
2: يمكن واحد من خبرتهم.
5: يا الله يا محمد. سلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: افتجعت ابني.
3: ماشي يا جد شوية لكن سمعتكم وانتو بتحاكوا ورجع.
2: هيا مه ما تفعلتوا.
5: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا فاطمة.
3: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
5: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله نلقى بذا الحين. يا رب نختظر الحين يا جد.
5: الصبر يا محمد. اصبر شوية. دي شوية زبيب ومقصقص يا فاطمة.
2: اسكوا يا خال.
5: اسكوبين في طرف محمد يشل العم احسن قدو عيموت من الجو.
3: حاضر يا جد حاضر.
2: ما حنفعل يا خال الحين. قولوا لي والله ان قد بكيت لو ما شبعت.
5: صلاة على رسول الله وعلى آله.
2: اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله. لا حول ولا قوة الا بالله.
5: يحيى داري ان انتو هانا بدو حضاب.
2: أيوة يا خال هو داري.
5: يمكن يجي يدوركم له هنا إذا قدر يهرب من الوهابيين.
2: أيوة، ويعني ما نفعل يا خال؟
5: نصبر يا فاطمة، يمكن يجي يدوركم وإحنا ما بحد.
2: والله ما عدنا داري ما فعل. بعدكم يا خال.
5: بين أبشر إن هذا البقعة آمنة، والبنادق معاكم والأكل والماء.
2: ما قصتكم يا خال، للمه وانتو أنا تسيروا.
5: هانا يا فاطمة، أسير بساعتي أدي البغلة حقي وحق الحج علي الله يرحمه، والجمل حق أحمد فايع يرحمه الله، وارجع.
2: للمه أنت رحتوهن يا خال.
5: خبيتهن في الوادي الثاني يا فاطمة، الحاجة حقي كلهم فوق البغلة. دالحين أسير وأنا راكن يا فاطمة.
2: اركنوا يا خال. فاطمة بألف رجال.
3: قد ما كنت عمي أحسن الزبيب والمقصقص.
5: انتبه لأمك يا محمد، أنا راكن عليك. ارتاحوا وارقدوا لكم شوية، هنبكر فجر إن شاء الله.
2: وداعك الله، الله يحفظكم.
5: خاطركم.
3: في أمان الله يا جد.

عاد جيش عبد العزيز بن سعود محملا بالغنائم التي

0: ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا
1: صباح إله الخير يا جد.
0: صباح النور يا
1: محمد. صباح الخير يا عم حسن.
2: صباح النور يا محمد.
0: قد أمك جاهز يا ابني مختارنا؟
1: قال أمي نراعي الخالتي خديجة مرة الحج صالح يمكن تجي ذا الحين.
0: ناهي يا ابني نراعي شوية.
2: باقي معنا قاسم يا نقيب حسين الذي كان متخبي معي وقتلوه الوهابي.
1: أيوه يا جد أنا سمعتهم بيلاحقوه وأنا مفر رصاص.
2: قصدي ندفنه يا نقيب حسين ضروري ندفنه قبل ما نسي.
0: هذا واجب يا حج حسن سير ندفنه ونبترقى بندفن شهداءنا كلهم.
1: أجي معكم يا جد.
0: ماشي يا محمد أجلس عند أمك لا تفلتها وحدها.
1: حاضر يا جد خاضركم.
2: يا نقيب حسين.
0: ها حج حسن
2: بها قبالي غرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
0: أيوة يا حج حسن ضروري ندفن أصحابنا. أنت داري أين قاسم؟
2: أيوة يا نقيب حسين داري. نخطى من هنا أهل جي بعد.
0: بسم الله. هاي طاق بالي.
2: بسم الله.

0: أين أنت يا يحيى؟ قد غربت وقد شرقت وأنت ما جيت يا يحيى. أين أنت يا يحيى؟ أين أنت؟
1: أي أي ماما ما خالتي خديجة جت، خالتي خديجة جت يما.
0: ما هو يا محمد؟ خالتك خديجة جت؟
1: أيوة أيوة أيوة ما أيوة جت خالتي خديجة جت يما.
0: إذك الحمد لله.
1: إذك عجيلة عندنا.
0: سري ابني محمد، سردي على في القراش ابني.
1: حاضر الآن يما الآن.
0: من قريب من هونك هاي ابني.
1: حاضر حاضر يما.
0: ما تسرش بعيد.

0: شفتوا يا هادي؟
1: هيا بش يا أختي.
0: كيفتي يا أختي؟
1: الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدنتي؟
0: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكينة زوجها هرب من الوهابي، جلست عندها وضيفتني الله يحفظها. هذا تمر ولقمة، كلوا عايشين وانتم جاوعين. هيا كل.
1: تسلمي يا خديجة.
0: وهذا الجمل والبغلة من الدهن لهانا؟ حك منهم؟
1: هولا حك خالي حسين الله يحفظهم، جو أمس بعد ما سرتي.
0: الحمد لله يا فاطمة، باقي زوجك إن شاء الله تلقى.
1: إن شاء الله يا رب.
0: وأنا ألقى زوجي الحج صالح يا رب.
1: يا رب يا رب يا الله.
2: أيما قد أنتوا جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
0: جاهزين يا محمد. يلا توكلنا على الله. يلا يا فاطمة.
1: توكلنا على الله. الله يقسم قلوبنا بالصبر يا رب.
0: توكلنا على الله.

0: الله لطفك يا الله لطفك. بتبصر يا نقيب حسين الغربان والنزور محلقات فوق الشهداء بتنهش لحومهم.
1: رحمة الله تخشاهم. أين عن أصحابنا بين الشهداء هؤلاء كلهم؟ قل لي يا حج حسان أين البقعة الذي استشهد فيها صاحبك؟ أنت داري أين هي؟
0: أخطأوا بعدي بس يا نقيب حسين، أنا أعرف البقعة الذي كنا فيها. بسر يا نقيب حسين، بسر بسر.
1: ما هو يا حج حسان؟ مالك؟
0: أبصر أبصر كيف قطعوا رؤوس الشهداء، رؤوس الحجاج، ضيوف الرحمة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما قد حصلت مثل هذا المجزر أبدا أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إجرام مجرمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: نهبوا كل شيء، نهبوا كل شيء يا نقيب حسين، ما عاد خلوا ولا حد.
1: هؤلاء هم الوهابين، وهذا العمل ما يقوم بها إلا ناس حاقدين. ابصر ابصر ابصر يا حج حسين، قتلوا حتى الأطفال والنزوة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: والله ما عاد باقي إلا شوية ويقرح عرق الجنان يا نقيب حسين. قتلوا الحجاج كلهم يا نقيب، كلهم.
1: قد بين بسر يا حج حسن. أن كنت جالس أنت وصاحبك قاسم، اسرع لا عاد يرجعوا هول الكلاء. اسرع معانا نسوى المراعية.
0: حاضر حاضر يا نقيب حسين. كنا هانعة. هذا سيدي علي، سيدي علي.
1: قم يا حج حسن.
0: سيدي علي
1: حياكم.
0: سيدي علي أبو طارق.
1: كلنا إليه، كلنا إليه يا حج حسن. هيا
0: يا رب يا الله. قتلوا قتلوا الكلاب الوهابي.
1: لا عد تقهرني يتر ما قدنا فيه. قم هيا بحجر الله، قم بينكم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: سريانكي سريانكي بحسن، كيف في جسمه ملان رصاص.
1: سلام الله عليه، سلام الله عليه. أكيد إنه قاتلهم وجعهم يا حج حسن، لو ما فعلوا به هكذا. بصر كيف وشابح الجنبي في يده. سلام الله عليه هذا البطل، دافع عن نفسه لو ما استشهد. رحمة الله تخشى. باقي يحيى أين هو؟ ولا لا أثار. الله يستر، الله يستر يا رب ستر.
0: الحين ما نفعل يا نقي، جلنا ندفنه معانا ولا ندفنه هانا أبو بعادة؟
1: ما ينفعش ندفنه هانا يا حج حسان، ما عايزو حشي هانا. ابتر كيف البقعة كلها من الحجاء؟ ما بالله نبزم معانا فوق البغلة ونبسر البقعة ندفن فيها.
0: يا رب سلام الله عليك يا سلام. سلام الله.
1: هذا يحيى، هذا يحيى يا حج حسن. يحيى نسبي، يحيى نسبي يا حج حسن. أبو محمد قتلوا يحيى يا حج حسن.
0: سلام الله عليه،
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: سلام الله عليه.
1: يحيى قتلوا يحيى، وجنب حمادي، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قتلوا الأوطان، حسبنا الله.
0: سلام الله عليه، الله يعصم قلوبكم وقلوبنا بالصبر يا
1: يا قهران. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا يحيى، الله يرحمك يا يحيى أنت وصاحبك مالك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من اعداء الله الاوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا إهل. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا
0: اليه راجعون. ما عاد تقول لمرته وابنه يا نجي.
1: الله يقسم قلوبهم بالصبر. الله يقسم قلوبهم بالصبر. الله يقسم قلوبهم بالصبر. الله يقسم قلوبهم بالصبر.
0: محمد
1: الله
0: يا هي. ومعي ندعي محمد يدي البغلة ونشلهم وندفنهم في الوادي.
1: اصبر شوية يا حج حسن. اصبر والله ما قدنا مستوعب.
0: بس ما
1: اصبر
0: يا نقي. مدري من بي داعيك. مدري من بي والنهانة يا نقي. نسمع صوت بي داعي.
1: هذا الحج صالح. الحج صالح.
2: أنا هنا صالح اليمني يا نقيب حسين. أنا هنا يا نقيب.
1: الحمد لله على سلامتك يا حج صالح.
2: يا الله
1: الحمد لله على سلامتك. ما فيك؟ ما وقعبك؟
2: رجلي مكسورة يا نقيب حسين. مكسورة يا نقيب حسين.
1: أدي أصيد طويلة يا حج حسن. اسرع انا اصب رجلي.
2: جارك يا نقيب حسين. انا جارك يا نقيب حسين.
1: انا اربط رجلك يا حج صالح من رجلك.
2: زوجتي يا نقيب حسين. زوجتي يا نقيب حسين.
1: ابشر يا حج صالح.
2: حقكم.
1: زوجتك بخير متعافية. وجالس مع ام محمد. زوجة يحيى. والحمد لله انك بخير.
2: الحمد لله. الله يبشرك يا نقيب حسين. الله يبشرك يا نقيب حسين.
0: يا نقيب حسين هذا الأصل.
1: الطرح سوا يا حج صالح.
2: يا نقيب حسين.
1: مد رجلك. مد رجلك. ايوه هكذا.
2: يا الله.
1: على مد نربط رجلك.
2: يا الله.
1: ادي الشل حقك يا حج حسن.
0: حاضر.
2: يا الله. يا الله لك يا الله. دلع.
1: يا الله يا الله اصبر
2: يا ايها يا الله الحمد لله
1: اصبر
2: يا الله
1: كف عز يا حج صالح. لو ما
2: تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين.
1: إيه. لو ما قتلوكش
2: تخبئت بين الشهداء. انا والقاضي احسن.
0: القاضي احسن ابو قازم.
2: ايه وهذه جثته كان بخير ونزف له ما مات.
0: الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم جميع الاحجار.
1: خلاص يا حج احسن.
0: الله يرحمه.
1: ما عاد وقت البكاء الحين. جينا سير ندي البغل والجمل. نرجع نبزهم ندفنهم في الوادي بسرعة. الله عاد يرجعوا الوهابيين.
2: قتلونا. قتلوا حتى الجرحى. قتلونا وسلبونا واحد واحد. عليهم لعنة الله. عليهم لعنة الله.
1: عليهم لعنة الله. عليهم غضب الله.

نفسي أقول مش حال يا رب أصدق أنا فرحت عندي جميل عندي بوال محمد أول شيء ما بشي المقاومة لك حق الوضع ثانيا ما بشي الهم أرك حق الفراق وسلامة إيش

0: ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: نفسي يا فاطمة نفسي، في فضل دافي على عسل.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أبي يا جد، أبي بين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي، ما أناش مصدق أن قد استشهدوا.
2: توكل على الله وما عيفلت الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطا يرجعوها ولا الوهابين يقتلون، خلونا نخطا معنا.
2: لا تقلق،
4: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيور.
5: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
6: وين الرسالة؟ أعطني إياها.
2: لا بالخبرة، هذا خطأ معاهم، هايز برجة بلتهم حجاج.
7: طا معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدة طولت والله.
6: أخوان الغبغب وخالد بن جامع وماجد بن خثيلة وسلطان بن مجاد العتيب، هم قتلة الحجاج السيوط، وانا والسلطان مال اي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه ويجاب راسه يرد الكلام.
9: والله احنا مسلمين مثلكم، الاول ان هجونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد اشتوب
6: منكم.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: أسبوع في سام اف ام اجتمعت فيه الحكمة والتعبئة العامة للجهاد والإنفاق. اجتمع فيه رجال الرجال ليتشاوروا علنا لكي يخرجوا بصورة ذهنية هي الحقيقة بعينها. على ضوئها اتحد الجميع ضد عدوان توحد على اليمن، وحمل كل الأحرار بنادقهم وأرواحهم على أكفهم ليبنوا دعائم الصمود التي تكفل الوصول باليمن وأبنائه إلى زمن النصر، الزمن الذي يرتفع فيه صوتها
3: وصوتك
2: أيها اليمني بلا خوف ولا مداهنة، لأن هذا الزمن أصبح فيه المواطن يمني حر لا يخاف في الله لومة لائم، بل إنه يدعو المخالف له إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق.
4: 99
2: سام اف ام في ليلها ونهارها تصدح بالحق وتصدع به في عز الظهيرة وفي جوف الليل، لأن توجهها قرآني ورسالتها إنما المؤمنون إخوة متكاتفون على البر والتقوى
5: والانتصار،
2: يصدرون حقائق الانتصارات وما تلهج به ألسنة المجاهدين وما يسطرون، سواء كان ذلك ذكرا لله أو شعرا أو نثرا أو أي فن من أنواع الفنون. ليس ذلك فحسب، بل إن سام اف ام تضع المسؤول أمام مرآة أعماله في دائرة التسعين، تصوب نحوه سهاما إن لم يكن ثابتا أصابته بلا رحمة، ولهذا فليعمل العاملون. وفي إطار السعي يبث الأثير وينثر الرياحين والعبير من القيم والأخلاق والتعاليم ما يجعل الأسرة اليمنية أنموذجا للأسرة المسلمة المتمسكة بقرآنها، وللمرأة في ذلك الدور الكبير، فهي أول مدرسة يتعلم فيها الطفل أبجدية الدين والخلق. وفي إطار السعي أيضا لا بد من أن نستحضر الحكمة اليمانية بما يجلبه معه من خير يكلل الجهود بنجاح ورزق وفير. يكفينا الاستجداء من الغير الذي ابتزنا عن طريق أقواتنا للنيل من كرامتنا. كل هذا وغيره الكثير في أسبوع واحد من أسابيع سام اف ام الزاخرة بالمعارف والمنافع والخيرات.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: بلسان الصدق المنبثق من توجيهات الله يعلو صوت الحث على الحضور للدفاع عن كتاب الله والارتباط به عمليا، والتعبير عن ذلك بالاحتشاد والخروج في وقفات ومظاهرات سلمية تحمل في جوهرها رسالة الوفاء للكتاب الكريم وتأكيد المكانة التي يحتلها في وجدان المؤمنين، كما يمتد هذا الحضور ليحمل معنى التضامن مع الشعب الفلسطيني والمظلومين في غزة، وفي سياق إبراز القدس وما يمثله المسجد الأقصى من قدسية للمسلمين، كما يحضر في هذا المشهد أيضا التضامن مع لبنان وإيران في إطار موقف شعبي يترجم إدراك المسؤولية المشتركة والأخوة الإسلامية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم، هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين، وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية، وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي، التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات، ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكات

0: إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم، والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استعبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. وإن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، ومستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 28 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام في أسبوع،
2: منبر سام اف ام.
3: تتجلى شعائر الله في حياة المؤمنين بوصفها معالم هداية تحفظ للقلوب صفاءها وتثبت لأمة اتجاهها نحو الحق. ويأتي إحياء هذه الشعائر تعبيرا عن ارتباط صادق بالقرآن الكريم باعتباره مصدر النور الذي يهذب السلوك ويقيم ميزان القيم في حياة الفرد والمجتمع، وفي صعيد ليس بالبعيد

0: إنه جوهر القرآن الذي يأمر بنصرة الدين وكتاب الله الكريم في وقت ما يزال فيه الدم الفلسطيني ينزف في غزة تحت وطأة الجرم الإسرائيلي. يحتضن الخائن محمد بن زايد أخيه بنيامين نتنياهو في مشهد يكشف من يكون ابن زايد وما يمثله للعدو الصهيوني من نقطة انطلاق للعدوان على الأمة. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين:
1: علينا أن نعظم شعائر الله، علينا أن نحس بعظمة الشعيرة الإلهية. ومن يعظم حرمات الله فهو من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علينا أن نعظم كل ما عظم الله تعالى، ومنها القرآن الكريم الذي أوصي إليه مؤخرا من جهة أعداء الله الذين لا يتوانون ولا يبالون ولا يفتؤون ولا يدخرون وسعا في تخذيرنا وتشتيتنا وتفريقنا وتمزيقنا وإضعافنا وتدنيس مقدساتنا. علينا أن نعظم هذا القرآن العظيم، أن نكون أكثر التفافا حول القرآن العظيم، أن نكون أكثر حفظا لهذا القرآن العظيم، أن نكون أكثر فهما لهذا القرآن الكريم، أن نكون أكثر من تمسك بهذا القرآن الكريم، أن يكون هذا القرآن الكريم حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، أن نستفيد من معاني هذا القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. علينا أن نكون أكثر الناس حفاظا على هذا القرآن الكريم. من المؤسف جدا أن ترى قوانين تسن على مريدي التقدم للدراسات العليا حتى في بعض الأقسام الشرعية والدراسات الإسلامية أن يكون حاصلا على التوفل في اللغة الإنجليزية. يشترطون عليه أن يكون حاصلا على التوفل على اللغة الإنجليزية، وإلا لن يقبل للالتحاق في الدراسات الأكاديمية والعليا كما يقال. لماذا لا نفترض على الناس من الطلبة أن يكونوا أقل شيء قادرين على قراءة القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ لا نسأل منهم أن يحفظوه عن ظهر قلب، فقط أن يجيدوا قراءة القرآن الكريم. من المؤسف أن ترى أناسا يتقلدون في بعض المناصب، وفي بعض المناصب سواء العليا أو القضائية أو الأمنية أو ما شاكل ذلك، لا يستطيعون قراءة القرآن كما أنزل الله سبحانه وتعالى. والذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن كيف له أن يفهمه؟ كيف له أن يعلم ما فيه؟ كيف له أن يستفيد منه وهو لا يجيد قراءة القرآن الكريم؟ فهذه مسألة. إن أكبر جواب يمكن أن نجيب به على هؤلاء الأعداء أن تصدر الحكومة قرارا بوجوب من أراد أن يلتحق بالدراسة العليا أن يكون لديه إجازة ولو حتى في إجادة قراءة القرآن الكريم. بالأمس نسمع أن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب الظالم ذهب إلى الإمارات في رحلة سرية مرة أو مرتين كما قيل والله تعالى أعلم. وإن لم يذهب أصبحت الدول العربية منطلقا للعدوان على الإسلام والمسلمين ومحاربة الإسلام والمسلمين. وهذا دليل واضح على أن كثيرا من الناس قد ضلوا ضلالا بعيدا، ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن يثبتنا. لكن يجب علينا أيضا أن نفهم أن من تولى هؤلاء الناس ولو كانوا يمنيين ساحل الغربي أو في مارب أو أينما كانوا ودعوا لهؤلاء بطول العمر أنهم منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمسألة خطيرة وليست بالأمر السهل ولا الهين ولا اليسير، لا والله إن الأمر خطير جدا جدا جدا. يوم القيامة هؤلاء الذين اتبعوا آل سعود وآل نهيان وهؤلاء الظلمة يتبعوا سواء القبريين أو الكويتيين في هذه المحنة وفي هذا البلاء العظيم سيندمون. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ومعنى قوله وأزواجهم يعني أضرابهم أمثالهم أشباههم الكل. من أعان ظالما سواء يوم القيامة ينادي منادي من أعان ظالما، من أعان ظالما سواء ينادي من أين الظلمة وأعوان الظلمة، حتى من لاد لهم دواتا أو قلما، لاد يعني صنع المدادة أو برى أي قشط القلم لهم، حتى من لاد لهم دواتا أو برى لهم دلما فيحشرون يوم القيامة في تابوت من نار ويوضعون في جهنم والعياذ بالله. هذا حال كل المطبعين، حال كل المزمرين، حال كل الرقاصين لأعداء الله أعداء الدين الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله.
2: سام في أسبوع
0: في مشهد إنساني يفيض بالثبات والصبر، تتجلى قضية الأسرى بوصفها عنوانا لمعاناة ممتدة وصمود راسخ يعبر عن إرادة لا تنكسر أمام قسوة الظروف وتحديات الأسر. وفي هذا السياق يبرز إعلان استكمال جولة المفاوضات حول ملف الأسرى بوصفه خطوة تحمل في طياتها أملا إنسانيا يعيد فتح نافذة للفرج، ويؤكد استمرار الجهود في هذا المسار حيث يظل الأسرى رمزا للتضحية والصبر، وتتحول المحنة إلى شاهد على قوة الإرادة وسمو الموقف وثبات القناعة. واجمع شورهم والمجاهد حمود شرف، وتصريح خاص من رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى.
3: أول رسالة وصلتنا بتقول شكلكم على الطول والبرع الليلة، وكيف كيف لا نطيل البرع وندك طبول الفرحة ونحن نحتفي اليوم بتوقيع اتفاق تبادل الأسرى الكل مقابل الكل حسب ما أكده الرئيس مهدي المشاط، وبناء على ما أعلنه وكشف عنه اليوم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى. والبشارة تستحق أن نواصل وقوفنا عليها، بشارة توقيع اتفاق تبادل الأسرى 11 عاما ونيف مرت من عمري صمودنا الخالد، صمود هنا وصمود في سجون ومعتقلات العدو، صمود لأولئك الأبطال من أسرانا المجاهدين الذين لم ينبسوا ببنت شفة توحي بأنهم قد تعبوا، وإن تعبوا توحي بأنهم قد هزموا ولم يهزموا، توحي بأنهم قد ملوا من الانتظار لهذه اللحظة ولم يملوا، لأنهم يدركون أنهم في زنازن الأسر إنما يقدمون شاهدا على أن الإسلام لا يقبل الهزيمة. وفيناكم بإيجاز لخبر الصفقة مما صرح به رئيس الوفد الوطني المفاوض والرئيس المشاط وأيضا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وكان لكم مستمعي ومستمعات واجمع شورهم مساحة خاصة وتصريح خاص من رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى من العاصمة الأردنية عمان، أرسل إلينا بتصريح خاص طبعا للاستفادة منه في تقارير إخبارية إذاعية وتلفزيونية ننتجها، ولكني سأبث لكم تصريحاته وإجاباته عن أسئلة ثلاثة بعثت بها إليه، سأبث لكم تسجيلاته كما هي قبل المونتاج لأن فيها تفاصيل مهمة يجب أن نعرفها وأن نكون مواكبين لهذا الحدث الهام والكبير. هذا هو الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
4: أهلا وسهلا حياكم الله سيدي العزيز. طبعا إجابة على السؤال الأول، أبرز ما تضمنته صفقة تبادل هذه التي تم التوقيع عليها اليوم في العاصمة الأردنية عمان هي تشمل 1700 أسير من الطرفين، 1100 أسير من أسرانا، و 1700 أو 600 من أسرى الطرف الآخر، وإن شاء الله سيتم تنفيذ هذه الصفقة بعد أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتجهيز اللوجستي والتجهيز الميداني لتنفيذ هذه الصفقة، والتي ستبدأ يبدأ التنفيذ بها إن شاء الله في بتاريخ 10/7 من هذا العام. طبعا قبل تنفيذ الصفقة هناك عدة خطوات سيتم القيام بها. أولا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستقوم بالتحضيرات اللازمة لوجستيا وعملياتيا لتنفيذ هذه الصفقة. أيضا هناك زيارات ميدانية سنقوم بها إلى بعض المناطق وبعض السجون للتأكد من أنه لم يعد هناك أي أسرى في السجون، كما أن هناك بعض الخطوات التي ستتم مثل كشف مصير محمد قحطان أو فحص الجثمان الخاص بمحمد قحطان، وكذلك التأكد من بعض الأشخاص التابعين لنا الموجودين لدى الطرف الآخر. هذه العمليات ستستغرق ما بين 2 أو 1.5 شهر إلى 2 شهر، وإن شاء الله بعدها يتم تنفيذ هذه الصفقة إن شاء الله. هذه الصفقة مهمة جدا لأنها تعتبر المقدمة لتصفير السجون والانتهاء الكامل والشامل من هذا الملف، وإذا استكملت هذه الخطوة وهي إن شاء الله ستستكمل مع الخطوات التي تليها من زيارات ميدانية للسجون ومن اللجان التي ستتحرك إلى كل المناطق للتأكد من عدم وجود أي أسرى أو حصر بقية الأسرى وإطلاق سراحهم، هذه الخطوات إن شاء الله ستكون نهاية هذا الملف الذي نأمل أن تحصل هذه النهاية في القريب العاجل إن شاء الله. كما أن هذه الخطوة أيضا تسهم بشكل كبير جدا في تقريب وجهات النظر، لأن ملف الأسرى هو ملفا إنسانيا ومن ملفات بناء الثقة، وأي تقدم فيه هو يؤثر بشكل كبير جدا على بقية الملفات الأخرى سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية. وهذا ما نأمله بأن تكون هذه الصفقة مقدمة لحلول مستدامة وحلول حقيقية في بقية الملفات الإنسانية والعسكرية والأمنية مع طرف الدول العدوان.
2: سام في أسبوع قيد التحليل.
0: الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية جاء في إطار المنطقي والواقعية السياسية التي تندهجها إيران بما لا يخل بالأرضية التي تنطلق منها، وأهمها مصالح إيران ومصالح الأمة، وعلى رأسها محور المقاومة والسيادة الإيرانية الكاملة على الجغرافيا الإيرانية والقرارات السيادية وحق الجمهورية الإسلامية في الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والثروات والحق في امتلاك القدرات النووية في المجال السلمي التي توفر للبلاد وفرة في الطاقة تنهض بها في كافة المجالات. وكالعادة تعاملت الولايات المتحدة مع هذا المنطق الإيجابي والواقعي باستعلاء يعكس العنجهية الأمريكية، وإن كان في إطار الضغط للحصول على مكاسب أكبر في طاولة المفاوضات. الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وضعته الأستاذة سعاد الويسي قيد التحليل مع ضيفها الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحسين شبيب.
5: ولكن اسمح لي أن نعود إلى الرد الإيراني الذي سلمته لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني دونالد ترامب. عندما استلم هذا الرد اتصل مباشرة برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم خرج ليقول إن الرد الإيراني لا يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا، ثم قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليست لأي شخص آخر. أستاذ عبد الحسين شبيب، ما هي مواصفات الرد الذي يعجب ترامب ويعجب نتنياهو، وهل يظنان أنهما بالدبلوماسية والمفاوضات سيحصلان من إيران على ما لم يحصلا عليه عبر العدوان والحصار؟ وهل فعلا المفاوضات مسؤولية الرئيس الأمريكي أم ما يزال لنتنياهو التأثير على ترامب كما أثر عليه في وحرضه على بدء العدوان على إيران في 28 فبراير الماضي؟
6: إيران عندما قدمت ردها كما علق بعض المسؤولين الإيرانيين على تصريح وردة فعل دونالد ترامب، هي ردت وهي لا تفكر إذا كان هذا الرد يعجب ترامب أو لا يعجبه، يستثيره أو لا يستثيره، وهي تقدم ردا بناء على تقييمها لمصلحتها الخاصة، مصلحة الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة حلفاء الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة المنطقة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ومصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى. إيران تريد أن تكسر هذه العنجهية وهذا الترهاب وهذا التسلط الأمريكي عندما تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفوقية، فوقية الحق لا يعلى على الحق ولا يعتدي عليه أي سلطان. لذلك إيران عندما قدمت هذا الرد هي كانت تعرف وتعرف الموقف الأمريكي بشكل جيد. أما قول ترامب أنه المسؤول الحصري عن المفاوضات أو أنه أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي سواء كان لإرسال إشارات تهديدية لإيران، وعندما قال أن فرص وقت إطلاق النار أصبحت ضعيفة جدا وهذا الاتفاق أصبح هشا وأنه يهدد في الأرض، كل هذه التهديدات وكل هذه التهولات تعرفها الجمهورية الإسلامية. إذا كانت إيران لم ترضخ، طبعا طول أجاب على الشق الثاني من السؤال، لم ترضخ ولم تستجب لطلبات ترامب بالاستسلام. الرجل كان يخاطب إيران قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب أن على إيران تستسلم وأن إيران أمريكا دولة قوية ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهها. هو ذهب إلى الحرب واستخدم أقصى ما عنده من قدرات عسكرية وذهب الآن إلى الحصار البحري وهو الآن يهدد بالعودة إلى الحرب. هل هذا سيؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني؟ هل المفاوض الإيراني عندما تمنع لأسابيع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعندما يرفض العروضات الأمريكية ولا يعرف ردة الفعل ولا يعرف المسارات التي ستقود إليها هذه المواقف؟ نعم، إيران جاهزة الآن لكل الاحتمالات، جاهزة للحل الدبلوماسي المشرف الذي يعني من قوة إيران وقدرتها ومطيتها في العالم وليس فقط في المنطقة، ويقود النفوذ الأمريكي ويسقط ويخدش الهيبة الأمريكية وينزل من قيمة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي أيضا جاهزة لاستئناف القتال كما دائما يؤكد المسؤول الإيرانيون. وهناك كما تلاحظون يعني جهوزية إيرانية للتعامل مع أي تهديد ولو كان مفضيا بسرعة قياسية. يعني هناك سيطرة إيرانية ليس فقط على الميدان إنما حتى على مستوى الردود الدبلوماسية في الجانب الإعلامي
5: واحد من المسارات. نعم، واحد من المسارات التي أشرتم إليها
6: موقف إيراني رد على أي موقف أمريكي أو إسرائيلي. هذه نقطة تظهر أن إيران جاهزة على كل المستويات لكي تتعامل مع التهديدات وتتعامل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، سواء كانت مرحلة فقط تفعيل أو مرحلة إطلاق النار أو مرحلة تفعيل تدريجي أو مرحلة القتال العنيف.
2: سام في أسبوع
0: أنا الشعر في فضاء الرياضة، حيث تمتزج الرمزية بالفعل العابر للحظة تتشكل صورة تعبيرية تحمل دلالات تتجاوز حدود الملعب إلى الوعي العام والإحساس الإنساني بقضايا الشعوب. يظهر هذا في فعل رمزي من لاعب نادي برشلونة الإسباني لامين يامال حين حمل علم فلسطين، حيث يحضر في هذا المشهد المعنى الإنساني للتعاطف والانتصار لقضية فلسطين وغزة التي انعكس صدى وجعها في ساحات بعيدة عن الجغرافيا الفلسطينية والعربية. هنا يتحول الفعل الرياضي إلى لغة تتجاوز حدود المنافسة إلى فضاء التعبير عن التعاطف مع القضايا الإنسانية التي تشغل الرأي العام وتثير تفاعلات واسعة في العالم. العالم الذي يرى في لامين يامال الإسباني إنسانا وفي محمد صلاح المصري كومة من القاذورات تشكلت على هيئة بشر. الإعلامي القدير محمد منصور في أنا الشعب.
7: نادي برشلونة أخذ الدوري في أسبانيا، الموضوع رياضي. وعادة في أسبانيا عندما يأخذ الفريق الدوري اللاعبون يكونوا في حافلة ويمروا في شوارع مدينة برشلونة والجماهير تحييهم. اللي حصل أن أشهر لاعب في برشلونة يمين جمال ومن أفضل اللاعبين في العالم كان في الحافلة، وكان جمهور برشلونة يصفقون ويحيون اللاعبين، وكان في واحد مع علم فلسطين. فيامين جمال شاف علم فلسطين فطلب من الشخص أن يعطيه العلم، فمسك العلم وجعل العلم يرفرف في سماء برشلونة. من اللي مسك العلم؟ واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، اللاعب يامين جمال. طبعا أحدث هذا الموضوع زلزال في الكيان الإسرائيلي وغضب كبير في الكيان الإسرائيلي. تصور علم، طبعا هذا امتداد لإسبانيا. إسبانيا دورها مشرف، دورها إنساني على مستوى رئيس وزراء إسبانيا، على مستوى الحكومة الإسبانية، على مستوى وزير الدفاع المؤسسات الأمنية والعسكرية الأسبانية موقف مشرف، يعني قريب جدا لموقف المحور، موقف أسبانيا الدولة الوحيدة اللي عملت عقوبات على الكيان الإسرائيلي، الدولة الوحيدة الأوروبية اللي عملت عقوبات عسكرية واقتصادية، الدولة الوحيدة التي يتعامل رئيس وزرائها الأسباني البطل مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي كمجرم حرب، الدولة الوحيدة التي يتحدث إعلامها ورئيس وزرائها يوميا عن فلسطين وعن جراح فلسطين وعن مظلومية فلسطين. أسبانيا الدولة الوحيدة اللي ضغطت على أوروبا لكي تغير موقفها من الكيان الإسرائيلي. فأسبانيا عاملة معادلة كبيرة جدا. هذا اللاعب عمره 18 سنة ومن أصول مغربية، أبوه من أصول مغربية لكنه أسباني، فتصور 18 سنة يحمل العلم والعالم كله يتابع ويتحول إلى حديث العالم. طبعا الكيان الإسرائيلي شكل كل أدواته في العالم، لكن العالم تضامن مع يامال، كل الناس رأوا أن هذا اللاعب المبدع هو يعتبر الآن خليفة ميسي، أن هذا المبدع 18 سنة ويحمل هذا الإحساس ويحمل هذا الشعور، هذه نقطة مهمة. والدليل أنه اضطر المجرم بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي اضطر يقود حملة ضد يمين جمال، لكن لما تشوف اللاعب المصري محمد صلاح في ليفربول يا عيبه، طلب منه في تركيا واحد يوقع على علم فلسطين، رفض رفض. وهذا أسباني وعايش في أسبانيا و18 سنة عمره، ويطلب هو علم فلسطين ويرفعه ويلوح به طول فترة مضي الحافلة وهي تحمل اللاعبين، يعني في كل شوارع كان علم فلسطين يرفرفه في كل شوارع برشلونة. أنا أعتقد نصيحتي للي عاد مشجعوا ريال مدريد بعد كل هذه الهزائم لريال مدريد وبعد الموقف الأخلاقي ليمين جمال، خلاص اتركوا الريال وخلوكم برشلونة. أسبانيا يا جماعة سجلت موقف، يعني السيد القائد حفظه الله في خطاباته في طوفان الأقصى كثيرا ما ذكر أسبانيا وأشاد بأسبانيا على مستوى الشعب الأسباني وعلى مستوى الحكومة، معادلة أسبانيا الرسمية والشعبية معادلة مشرفة، لن ينسى الفلسطينيون ولا محور المقاومة هذا الموقف المشرف لأسبانيا تجاه فلسطين. شوف معيار الإنسانية في العالم الآن هو فلسطين، معيار الإنساني هو فلسطين وآية الله، معيار العلاقة بالله عز وجل هو فلسطين، أحد معاييرها، أحد أكبر المعايير. تشتي توزن علاقتك بالله عز وجل، شوف إيش عملت لفلسطين.
2: سام في أسبوع قرآنيون.
8: الدكتور أحمد الشامي في رحاب جلوس الشهيد القائد رضوان الله عليه فيما يتعلق بالتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى من منظور قرآني.
9: قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هم أذعنوا، الملائكة أذعنوا، طبيعة الملائكة في إيمانهم مستوى وعيهم لديهم حالة التسليم وعدم الاستكبار، ولذلك بعدما ظهر منهم ما يوحي بنوع من الاحتقار لهذا المخلوق اللي هو آدم، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنهم بيقولوا احنا عايش فينا الكفاية. عندما أدركوا بأنه أنه ما أخطأوا في الجانب ذي أذعنوا مباشرة، لأن الإنسان هو بيقول سيدي حسين في مقام الهداية كل الناس يحتاجوا إلى هداية الله، حتى الملائكة حتى الأنبياء الناس كلهم بحاجة إلى هداية الله. الله أعلم بعد تلك القصة مستوى ارتقاء الملائكة في الإيمان والوعي إلى أي مستوى قد وصل. هم مباشرة أذعنوا عندما أدركوا الخطأ الذي ارتكبوه. وهذا قيمة الإيمان، الإيمان ما بيخلي الإنسان مستكبر، سلموا مباشرة وقبلوا وخضعوا لأمر الله، وهذا شرف عظيم لهم يعني. فسجدوا إلا إبليس. الاستكبار إبليس ديه إيش إلى أين انتهى يعني؟ هل النقطة هذا يعني خلتها أصبح ذا قيمة ولا ذا علو ولا ذا شأن ولا أصبح ممدوح على لسان العالم ولسان البشر؟ لا، تحول إلى لعين مذموم مدحور رجيم ضال بسبب موقف واحد لم يسلم فيه لله سبحانه وتعالى. شوفوا قيمة التسليم لله. لما يقول لك سلم، ها هنا الإسلام، الإسلام عمقه التسليم يا أخوة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، التسليم لله. هنا يجب أن نستوعب هذه المسألة، ما هيش مسألة سهلة. قضية الإسلام أن تسلم لله سبحانه وتعالى، تسلم له فيما يريد. لما يقول لك اسجد لآدم اسجد، لما يقول لنا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سلمنا لله. هنا تظهر الفارق ما بين الإنسان الذي عنده إذعان لله وخضوع لله وما بين الإنسان المستكبر المعاند يعني. إبليس ما قال رفض أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لي أنا خير منه، أنا هذه المشكلة هنا. هل النخطة هذا يعني النخطة هذا والكبرياء نفعه؟ ما نفعه. أنا بنتأمل في المرتزقة يعني فيها منخطة عجيبة حتى على كتاب الله، حتى على سنة رسول الله. يعني الله سنة الله من زمان يعني بعد الأنبياء بيربط الناس بذرية الأنبياء، علام هدى ورث كتاب من ذرية الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آيات كثيرة تؤكد هذا الحقيقة. وحديث رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في التشهد الأخير كل المسلمين بيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الاستكبار والعناد حقهم مثل استكبار إبليس يعني. الله بيقول لهم التزموا وتمسكوا بآل محمد، هم لا، السلالة السلاليين ساد وعبيد زنابيل وقناديل، ويتصور لك أنهم في حالة أنفة وفي حالة رفعة وفي حالة، لا، في الأخير إيش تلقى؟ تشوف عبارة عن حدا تحت أقدام أقدر سلالة آل سعود وأمين.
2: سام في أسبوع.
8: تتجدد الدعوة إلى وحدة الأمة تحت راية القرآن الكريم لاعتباره مرجعا جامعا للكلمة ومصدرا للهداية وبوصلة تجمع المسلمين، تبرز الحاجة إلى تآزرهم في مواجهة ما يحيط بالأمة من مؤامرات وعدوان يستهدف كيانها وقيمها. دعوة للاستعداد لردع العدو وكف شره ومواجهة كل أشكال العدوان والهيمنة التي تستهدف الأمة ووجودها. المجاهدان علي مجلي وريان عزعزي في حي على خير الرجال.
10: العدو اليوم بات يعرف أثر وفاعلية الموقف اليمني، لذلك يتحرك على كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة لاستهداف هذا الموقف. هذا الموقف على مدى عامين، والجبهة اليمنية الإسنادية وأبناء هذا الشعب صامدون ثابتون في الجبهات وفي الميدان. لذلك العدو عرف أثر وأيضا فاعلية الموقف اليمني، لذلك يحاول أن يوجد أي ثغرة، أن يوجد أي زاوية أو أي مكان ليتسلل لإيقاف هذه الجبهة ولأيضا استهداف هذه اليقظة التي يتمتع بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة كل هذه المخاطر. أمة باتت صم بكم عمي، يعني لا أحد يستشعر ماذا يحدث في قطاع غزة. أصبح قطاع غزة اليوم محاصر، يقتل أبناء غزة ولا أحد يتحدث.
11: منطقة منسية للأسف الشديد،
10: والعدو يخل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
11: ولما تجي حركة حماس تفعل حاجة تدريبات بيجهز أنفسهم، بس يقوم نتنياهو وتقوم إسرائيل ويقوم الموساد وإحنا بنصير يستغرب به تحركات وبه وبه وبه، والكثير منهم بينساق معهم. لا يريدون لنا أن نقوم بأي شيء بأي شيء، واضح حقيقة اليهود.
10: قال لك والله أنه صدق يعني إسرائيل قالت الكائن الغاصب أن حزب الله خرج اتفاق وقف إطلاق النار بضربة صواريخ. تخيل لك إن بيصوروا
11: صدق يعني ورود بيرتجون ورود للجنوب لبنان الذي أصبح اليوم بأكمله مدمر وهدم على ساكنيه يعني الشهداء عداد الشهداء يوميا في لبنان وفي فلسطين.
10: بالفعل يعني بيحاولوا حتى إيصال معلومات إلى أذهان بعض الأغبياء من أبناء هذه الأمة أن تحرك العدو مبرر يعني يحق له ما لا يحق لغيره، أن يقتل، أن يستهدف، أن يدمر، أن يقوم بكل الجرائم فيما لا يحق للطرف الآخر أن يواجه كل ذلك الإجرام وكل ذلك الزيف. تخيلوا يبرر العدو عبر وسائل إعلام عربية بأنه ما يقوم به حزب الله من عمليات لرد العدوان الإسرائيلي بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما عمليات الاغتيال التي يقوم بها العدو والاستهداف والتدمير هي عمليات مبررة، والبعض من أبناء هذه الأمة بيتأثر بمثل هذا التبرير، يجي يقول لك أيوة هو حزب الله بيضرب بالطائرات وكأن العدو ولا بيفعل شيء، أيوة هي حماس ما رضيش تدي سلاح، أيوة هم أنصار الله جالسين بيخرجوا فعاليات وأنشطة
11: وينصروا غزة والله ويدافعوا عن القدس،
10: أيوة هي مغلقة لمضيق هرمز والعدو ولا شيء، العدو يحك له يغلق هرمز يحاصر إيران يضرب إيران يضرب اليمن يكسف المصانع يضرب البنية التحتية
11: يحتل الأقصى ويدمر الأقصى وينتهك أقصانا ومقدسات الإسلام والمسلمين وينتهك حرمات المسلمين عادي وطبيعي. يا أخي يجب أن نغضب، يجب أن نتحرك، يجب أن تأخذنا الغيرة والحمية عن ديننا ومقدساتنا. نحن أصل العرب ونحن أصل القبيلة والشهامة والإباء والشرف والإسلام، ينبغي أن نتحرك جميعا وينبغي أن يكون لنا جميعا دور قوي وبارز وفعال. أحد أهم هذه المسارات هو مسار التعبئة العامة، وجزء من هذه التعبئة العامة نحن معكم فيها هنا في حي على خير الرجال 7633 45. حي على خير الرجال
12: سام في أسبوع
8: دار هبشي يعوي يا بيه شكلها محلقة هاليوم عند نبيل السلطان، ما لبيصيح هكذا، حتى الناس اللي جنبه بيتفاعلوا معه بيأيدوا كلامي ومحشرين أيديهم والبنادق معمرة كأن لبن مقدم سكن نفسر هذا المقدم على من هو
13: العو يا مهلك فرعو عونك يا أرحم الراحمين على السعودية وقيادتها، عونك على العملاء القيادة السعودية، لا تضايقوا أنتوا قاتلين النفس المحرمة، أنتوا مشاركين في دماء الأبرياء يا قيادة السعودية، أنتوا بتعاونوا الأمريكي الإسرائيلي في هلاك الإسلام والمسلمين، من غيركم؟ نقول لحكومتنا الحكومة اليمنية الذي هي تحت قيادة المجلس السياسي الممثلة بالرئيس مهدي المشار، فاوضوا وانتوا رافعين روسكم، فاوضوا بعز بشهامة، لا تطرحوش، لأن هذولا القيادة السعودية هين هكذا فاتري جرحوا الشعب اليمني جرح لا يوم القيامة. الشعب اليمني بيعاني من المتاعب، من الحصاء، من الجوع، من الغل، من القل، كم من مشكلة داخل البيت بسبب القل من تحت رأس القيادة السعودية، كم من بيت اخترب من تحت رأس الأمراء والملوك السعوديين، كم من بيت بينزل دموع من القل بسبب القيادة السعودية، كم من بيت ما عاد ارتقى على الطرف شردوا بسبب السعودية، كم من أسره تشردت من تحت رأس السعودية. يا حكومتنا اللوم عليكم، إذا ما عاد ضربوش بيد من حدي، ما هو المرزي لكم؟ ما هو المانع لكم؟ ما عاد إحنا بحاجة جورتهم ولا نشتي جورتهم بعد هذا الأفعاء. أنا صابري أشتي ثمن والصاب ثمن وتعبنا، من يقولوا لها السعودية تفعل هكذا وما عندنا لها وما تشتي السعودية وما بتدور السعوديين مننا؟ ما هو المرزي لكم؟ كم عاد تجلسوا تتفاوضوا ولا يحن عاد تحاوروا ويحن عاد احتل ويحن عاد افتاك؟ قلنا حما ليلة دهت نعمة سنة وهذا مش داري ما بيعانوا خلق الله، من يقولوا له؟ كلموا وعشرهن سوا اليوم اللوم على الحكومة حقنا، اضربوا بيد من حديد ولا يدخلكم منقود. ما عاد باقي، ما عاد يشتوا بعد هذا هالأفعال كلها اللي يوقع فينا. ما يشتي، ما في راسه، ما بيقول لعقله، منع يستسلم، منع يسمح انه يمضي كلمة علينا وهي عوجة. لا هانت ولا كانت، لو التين الغالي رخيص كذا ما عبش ما نخسره، حرم لو ما بقى واحد. هو قمر الرجال، قمر الرجال. بنقول فاوضوا غاقر كلموا عشرهن سواء، قالوا خيار الأحكام الإصلاح، يجي من الحق نصو ما راح للراح. قربون الست يا سعوديها بنتراشاكم، قربون الست بالصوت قوينية. طالع نازل يلا، من هو مخطي عيتي خطأ، احنا مخطين عليكم، ما فعلنا بكم، ما سوينا بكم، في بطنكم دم ما ننساش لا يوم القيامة حق مجزرة تنومة. أحد بيحاكيكم؟ أحد بيساميكم؟ أذيي ومشاغل للشعب اليمني من حين عرفنا رواحنا. الشيب بيبكي والأب بيبكي والابن بيبكي وبيئن من معاملتكم. وبنقول مشتئ، وما بعد هذا هالفعاء حرم عليكم تبصروا يوم أبيض، حرم عليكم. جون ستة هيها صلحني الثمرة، ما بش فيهم خير، مشهم حد خضية يخطوى الطريق، ما ندراشاهمش، ما ندراشاهمش، وبعد عليهم. اللوم على حكومتنا، اللوم عليكم أنتو. قالوا من بارد الحرب ليلة أصبح آخر ليلة كتي، قل أسبوع بيدخل وسنة تخرج وسنة تدخل، وإحنا في هدنة، ما هي من هدنة هذا، ليه نعطي يصبر ونا هلموا عشرهن سوا، اقتفوا خبر تطل محاضر ولا طوالها.
2: سام في أسبوع
12: يمني
8: في اليمن لا ينقص الإنسان ذكاء ولا طموحا، فهذه الأرض التي أنجبت عبر تاريخها العلماء والمفكرين والمبدعين ما تزال تختزن في صدور أبنائها طاقات هائلة قادرة على صناعة المجد العلمي لو وجد من يحتضنها. الطالب اليمني لا يحتاج إلى معجزة كي يتفوق، بل يحتاج إلى بيئة عادلة وجامعات تستوعب أحلامه وإمكانات تفتح أمامه أبواب المعرفة بدل أن تغلقها في وجهه بسبب الفقر والعجز المادي. فكم من عقل نابغ أجبر على دفن موهبته لأن نسبة ضئيلة حالت بينه وبين دراسة التخصص الذي يحلم به، بينما تفتح المقاعد لمن يملك المال ولو كان أقل كفاءة واجتهادا. وهذه المفارقة ليست ظلما لأفراد فحسب، بل خسارة لوطن بأكمله، لأن الأمم لا تنهض إلا حين تجعل التفوق والعلم معيارا للفرص وتمنح النوابغ الأولوية في التعليم والرعاية. فهم الثروة الحقيقية التي تستطيع أن تقود اليمن نحو الابتكار والتنمية وبناء المستقبل. الأستاذ محمود خليل.
14: اليمني عندما يلاقي المرتعة والإمكانيات اللي حيروح يدرس فيها ويوجد إمكانيات تطور عقله وتنمي ذكاءه وكذا، بيبدع، بيصبح مبدع من الدرجة الأولى، لأنه شعب ذو حضارة، ذو ثقافة، ذو تاريخ، ففرضا عليه لازم يكون عبقري، لازم يكون ذكي، لازم يكون فاهم. هي مشكلتنا احنا في التعليم عندنا أنه في قصور في وجود الإمكانيات في المدارس أو الجامعات، ما فيش للأسف الشديد. ولذلك أنا أقول يعني مع احترامي يعني أطرح ملاحظة لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، أنه وجود الإمكانيات في المدارس أو في الجامعات أو في الكليات، وجود لما تشوفوا ناس نوابغ عطوهم مفكرة، عطوهم الإمكانيات اللي من خلالها يطوروا معلوماتهم، يطوروا ثقافتهم، يطوروا تعليمهم، يطوروا ابتكاراتهم، يطوروا اختراعاتهم. في مخترعين شباب، ممكن يعني زي هذا اللي اخترع سيارة الآن وصلح سيارة، والثاني فعل طائرة، من أشياء إبداعية يعني، وفروا لهم الإمكانيات وهيعملوا حاجة، هيعملوا شيء يعني، زي ما عباس بن فرناس فعل الأجنحة حقي هذه وطربها وطرح فكرة الطيران للعالم، وأصبح الطيران مشهور في العالم الآن، وكله أول من طار هو عباس بن فرناس. فإحنا ليش ما نعطيش شبابنا وأطفالنا وبناتنا الإمكانيات والقدرات والأشياء اللي تتم التعليم سواء كان في المدارس أو في الجامعات؟ وأنا اللي بيحس في نفسي الآن المدارس الحكومية للأسف الشديد ما عاد بش هذاك المدرسين اللي بيغطوا الكمية المطلوبة، يعني الكمية المطلوبة من المدرسين ما عاد بش، لم بيروح المدارس الأهلية، والمدارس الأهلية لا تقدم تعليم صحيح، اللي بيفتح مدرسة أهلية هذه الأيام بيفتحها عشان يحصل فلوس، بيفتحها عشان عمل تجاري مش عمل وطني، يقدم في اجتماع خدمة اجتماعية للوطن وفي نفس الوقت يحصل. ما بنقولش لا يحصل، يحصل بس بالعقل بالمنطق ويهتم بالتعليم. ما بيش اهتمام بالتعليم حتى في المدارس الخاصة، وفي بعض المدارس بيطلب مبالغ خيالية. وأنا سبق وقلت على وزارة التربية والتعليم أن تحدد الأسعار، وزارة التربية تحدد الأسعار بالنسبة للمدارس الخاصة الابتدائية كذا، مهما كانت المدرسة عالية أو واطية أو شرقية أو غربية أو يعني مبلغ معين في الابتدائية، مبلغ معين من إعدادية إلى ثانوية، مبلغ معين بس، أو تحدد على ثلاث ابتدائية إعدادية ثانوية، يعني ترفع على شوي شوي، ترفع بالمبالغ هذه. أنا لما يجي يقول لي طالب في الابتدائية عاد صف أول ولا ثاني وشني 150 200 ولا 120 ألف، ليه؟ أنت بتدي المدرس 30 ألف، مع أن المدرس هذا المفروض يحصل عندك أقل حاجة، أقل حاجة 150 120 ألف، أقل حاجة حق رسوم الطالب واحد. فليه يعني التعنت هذا بالنسبة للمدرسين في المدارس الخاصة؟ المدارس الخاصة يجب أن تدفع مبالغ كويسة، لأنه أكثر من بيتعب. يعني لما يقول لي وزير المالية، مع احترامي له وزير المالية، يقول لك لا المدرسين لا يحصلوش رواتب في العطلة الصيفية، ليه يا أخي؟ مش من حقك تمنع، هذا من حقه يحصل على الجائزة، لأنه بيتعب طول السنة، بيقدم خدماته من روحه ومن عقله ومن أعصابه، بيدرس ابنك وابني وابن هذا وابن هذا وعلى أعصابه. مع أن معانا هذا الأيام للأسف الشديد معظم الطلبة ما عاد بيش عندهم هذا اللي كنا زمان عليه، بنشوف المدرس ونرتعب، لا الآن بيتحدى المدرس ويزيد يسبه ويأير له. معظم الطلبة عندنا، فالمدرس بيجتهد بدنيا وفكريا وعقليا، من حقه يحصل الإجازة ويحقه المرتب. قالك لا هم ما بيدرسوا شغل في هذا الشيء، شيء عجيب، منطق مش معقول، منطق خارج العقل والمنطق.
2: سام في أسبوع.
8: مسك الختام مع فني الفنون والعزيز سلطان الصدح وضيفه البداع المنشد المجاهد عماد إنقاد، وزاملين الأول منهما في مدح قائد الثورة يحفظه الله، والثاني في نصيحة الصاحب الصادق لصاحبه.
12: أخي عماد، أنت صوت بديع، أنت صوت يعني محبوب، كلما يعني سمعك الناس صوتك يلفت الانتباه، ليس صوتا مثلا اعتياديا، ليس صوتا عاديا، صوت متميز له حضورها الخاص ولك أدائك الخاص مثل أعمالك. أنت عادة في أعمالك التي أنا أسمعها دائما ويسمع الجمهور تعتني كثيرا ربما باختيار العمل، الفكرة، الأداء، وتحرص على أن يكون أدائك مشبعا، وهذا الذي نعرفه عنك. يعني ما شاء الله في الزوامل المزومل وفي النشيد،
15: الله يوفقنا، ويعني تقدر تقول ما بش ما يكلف إلا غير يعني حسن
12: ما شاء الله. تشتي نقول المنشد ولا تشتي تقول المزومل؟
15: مشتيت يعني.
12: المجاهد المنشد المزومل عماد عنقاد، ارحب وحيابك مرة أخرى.
15: الله يحفظك ويبقيك.
16: إيه اسقنا من عذب ينبوعك يا علمنا وروي أتباعك، والله إنك بطرب ضلوعك تشبه